اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

تبق إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

قل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

قاعدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم

وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
3: فترة الدوام
4: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقول مش يقعمز عشية في المكتب ومن من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
3: يقدمونه
4: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
3: العامة
4: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع به عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
5: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضاش عادي، اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
6: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
7: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معلش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامعة عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، انت امشي ماشي عادي، ولك ان تركع دون الصف. ثم
6: هناك من نحن حي شيخنا باش يسمع الإمام،
7: لا لا كلام هذا كله زايد، انت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
9: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج وهي 094-466-5080-094-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. ريثما نستقبل أول الاتصالات، فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صائمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم، يونس من مصرات. نعم يا يونس،
11: حياك الله شيخ حسام.
10: اهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
11: الله بارك الله فيك ديما، ان شاء الله موفق للخير
10: ان شاء الله. امين واياكم
11: والثبات لاخوتنا في غزه، لغزه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
10: امين.
11: نعم. بارك الله فيكم. والله هو بخلي ما في سؤال ديما تعودنا على توجيهاتكم الطيب اللي هي مهمه جدا يعني، بارك الله فيكم. والله لب الحقيقه ما في ذلك الشك، الامور كلها واضحه ولذاتكم المقره دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشارده ووالده الا والله خصوصا في الاوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى منك كلمه الحقيقه اختصار الاسئله اللي مفيده جدا، وحقيقه في بعض الاسئله من الناس بارك الله فيهم افادتنا وفادوهم. اتمنى منك كلمه مع اشتكاها خصوصا وكان ينبه عليه من العلماء والسياسية وضعت كل شيء واضح وضوح الشمس يعني. والعلماء ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
10: آمين. نعم
11: نعم، فمشكور جدا إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
10: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
11: مشكور.
10: شكرا سيدي يونس، بارك الله فيك.
11: الله فيك.
10: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب، إذا صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم، لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام. يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة، لكن هي صائمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه ولو صيم هذا اليوم وحده. وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صائمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم. أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
10: ماشي تفضلي.
12: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار نتاع المصرف، يعني شو الحكم فيه يعني؟
10: نعم.
12: 2000 دولار.
10: نعم.
12: والسؤال الثاني النوافل، بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شو الحكم تاعهن؟
10: حكم النوافل في السفر.
12: أيوة. والسؤال الدعاء الاستفتاح بعد نبدأ الصلاة، نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
10: ماشي.
12: تكبير الإحرام ولا بعدها الأذكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني.
10: تسمعين تسمعين الجواب إن شاء الله.
12: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة، أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف؟ الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني؟ ولا نصلي على طول الفريضة خلاص بدون ما نسمع ما دون ما الراجل الإقامة؟
10: أنت تسألي على الإقامة؟ تسألي يعني حتى تقام الإقامة في المسجد؟
12: أيوة نصلي نهت ولا نستنى انتقام الإقامة في المسجد؟
10: نعم، تسمعين الجواب إن شاء الله.
12: بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير
10: وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. طيب، إذا هذا سؤال الأخت ناس أجبناها أنها لا بأس بصيام يوم الجمعة، قلنا إحنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية، هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف، لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليط.
13: حسام.
10: نعم.
13: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيد منصور.
13: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
10: وفيكم بارك الله، تفضل.
13: شيخ منصور، يا شيخ عصام، عندي 3 أسئلة من فضلك.
10: نعم.
13: السؤال الأول، عندي زوجتي يا شيخ منصور، يا شيخ عصام.
10: نعم.
13: طبعا عندها حوش وقطع قارب باهي.
10: نعم.
13: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الانتاج، يعني حالتها يعني في وحدة بتبني وحدة فقيرة، عرفت؟
10: يعني هو الحوش،
13: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش،
10: الحوش
13: هي طبعا الاخوات الاخرى بيبيعوا.
10: طيب،
13: ايوه، حوش ورثه طبعا، الام والاب متوفين لما فتره،
10: الاخوه لا يريدون البيع،
13: ما يبوش يبيعوا، ما فيه اثنين تقريبا يبوا يبيعوا، الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
10: من ساكن فيه المنزل الان؟
13: لا هو منزل طبعا مؤجر، منزل قديم ومؤجرين.
10: ايوه تمام، باي هذا السؤال الاول.
13: ايوه السؤال الثاني طبعا الدعاء لافتتاح الصلاه، يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
10: ما عندناش، لكن تو نتكلموا عليه. حاضر.
13: ايوه دعاء افتتاح الصلاه. السؤال الثالث، انا تو طبعا نصلي في صلاه الضحى وصلاه الفجر لكن بالفاتحه بس دون سوره.
10: طيب ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله.
13: وأكد لي على نبغى توجيه يا شيخ عصام بالله، كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث، هذين الثلاثة في مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام بالله.
10: صحيح، ربنا يفرج على
13: الله، هذين عمد بين بل والله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث، لو ما يخلاش حوش منهم.
10: تمام إن شاء الله، شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور، بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
14: السلام عليكم يا شيخ.
10: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
14: يا شيخ ما حكم الصلاة بملابس الذبح، ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ؟
10: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
14: إيه
10: يعني أنت ذبحت خروف؟
14: إيه جاء عليه الدم.
10: إيه تمام.
14: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
10: ماشي، تسمع. عندك سؤال آخر؟
14: بارك الله. لا بارك الله فيك، شكرا
10: شكرا. لا وبارك الله فيك، وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله، شكرا. نعم طيب، إذا صارحنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه، هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة، هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات، المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقل لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
15: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
15: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
10: وإياكم جميعا إن شاء الله
15: ويطول في عمرك
10: على طاعته. تفضل.
15: شيخ ماني عندي سؤال.
10: نعم.
15: طبعا أني أمس كنت في سفر، طلعت من غريان لطرابلس.
10: نعم.
15: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
10: نعم.
15: سجدتني ركعة، لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فسجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
10: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
15: لا أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
10: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
15: وهو كذلك يا شيخنا.
10: تمام.
15: الإمام بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا، فزاد ركعة أخرى فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض قضيت ما فاتك، ما سجدتش معاي، مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
10: باهي نسألك، لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين، تو أنت منكم يعني نبهتوه أنتم اللي خلفه، قلتوا له سبحان الله.
15: قالوا سبحان الله لكن هو ما سمعش، ما اعتقدت ما سمعش، مو مكمل هو.
10: باي كويس، باي انت السؤال الان، لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه؟
15: ايه يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت ان هذه ركعه
10: لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثه والرابعه، كيف هو بعد الرابعه ينود لي خامسه؟ انت بتكون عرفته.
15: هو اخطا الامام.
10: انا عارف الامام اخطا، انت لما تبعته تعلم انه قام لخامسه او لا تعلم؟
15: أعلم أنه قام لخامسة.
16: أي وصار أنت أدركت وأنت تعلم أنه قام لخامسة.
15: وهو كذلك شيخنا.
16: ماشي تمام إن شاء الله. تسمع الجواب. علي من طرابلس، تفضل يا علي.
17: السلام عليكم شيخ، كيف
16: حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
17: بارك الله فيك. والله يا شيخ عندي استفسار، أنا عندي صديقي يخدم مبرمج، فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة، لكن المنظومة هذه بيوفيها لشركات التأمين.
16: نعم.
17: فأنا سمعت مرة أن في أنواع من التأمين، في تكافلي والتجاري أو شيء زي هيك، فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس، لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي، هو بيفهم الفرق بيناتهم، بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا؟ فياريت يا شيخ فصلنا في الموضوع باش نفهمه، وهل عليه ذنب هو أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا؟
16: بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر بإذن الله. محمد من صبرات، لعلنا نختم به. نعم سيد محمد.
18: السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
16: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
18: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علماء الأقارب إن شاء الله، ربي يحفظكم
16: وإياكم جميعا.
18: شيخ نصاب بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد.
16: إيه.
18: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
16: نعم.
18: ثلاثة حزلهن جد. لأي عندنا مرة شيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقش فيها، يعني كنا في سجن أبو سليم جمعونا في الميدان، طبعا جمعنا أمر السجن.
16: نعم.
18: ويعني وزي قال أنتم تصلوا، أنتم قالوا أنتم تصلوا لمكة، سجن لمكة، وإحنا قالوا نصلوا قبلتنا الفاتيكان، يعني هيك بهذا اللفظ قالها، يعني
16: هذا قالها السجان. هو
18: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلفي، ايه قال انتم تصلوا، انتم قبلتكم الكعبه واحنا قبلتنا الفاتيكان، احنا نصلي الفاتيكان من اليوم. قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ، قال ما عاد تصلوا، توقف الصلاه الى الابد بهذا اللفظ قال، يعني لكن موقفه هذا بالله.
16: إيه صار هو يعني
18: وقدم الى الله سبحانه وتعالى، الله يعني حكم الله فيه،
16: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه.
18: طلعنا من الصلاه بالضرب بالعصا، يضربنا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر، يعني
16: ماشي. تسمع الجواب. حاضر يا حش، إن شاء الله بإذن الله جميعا. طيب إذن على بركة الله نجيب الآن على الأسئلة، خلينا نجيب على أسئلة المتصلين، ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله. هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه، هو يعني أثنى على دور المشايخ في هذا البرنامج، وقال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس، وهذا واجبنا. نعم، وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة، هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة، وأن يغفر لنا أخطاءنا، وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله. وبارك الله في الأخ يونس. الأخت أم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة. السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف؟ هذا الدولار، هذا السؤال على 2000 دولار، طبعا سؤال متكرر كل يوم، وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله، ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة، أو بالأحرى لم يصحح دورها، ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها ما لم يصحح ذلك، فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها. راسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل يعني، وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام، أما مسألة رأوا كيف الناس والناس خدوا والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة والشفع والوتر، هذه لا تتركيها. وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائت وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس قالت: هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول: لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها، فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة، الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال: زوجتي ورثت بيتا عن أهلها، هي وشركاء وفي الميراث، قال: زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال: زوجتي

بالفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة، زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين علي بوهم حوش مثلا زي هذا، ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبي رب. يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا من يعني الشركاء في البيت والله في غيره، إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه. شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ لا، إحنا بنقعد ناخذ الميراث، تباهي الأخت اللي تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر، بشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بشريه شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبه ويأخذه. بينما ما يمكنش القسمة، مثلا بيت زي ما ذكرنا فيه 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيه 3 ولا 4 إخوة ولا أكتر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش. وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور قال صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة قل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر فكان يعني قالت حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة. باهي لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا في السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور قال أكبر 3 مشاكل في راية يعانى أو يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان. فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال أنا ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومحمو عن

عن بدن المصلي، نعم، ومحموله ومكانه، إما واجب مع الذكر والقدرة وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم، فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات، مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل، ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم، فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا: الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبس بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى، هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها، على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة. نعم طيب، هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول: قال أني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقال أني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قال أني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام، إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له: يا خالد، هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال: أني حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة، لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم، مش الإمام رأى. تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهيا، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة، صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا إحنا عندنا قاعدة انتبهوا لها: إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه على حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا؟ لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن بايه ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة. وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة: الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب، إذا كان بعض الناس اتبعوه
وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم. الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة أبصر كذا، يعني يهملون الخشوع. فلما قام الإمام قام يقولني والله ما نعلم به، تبعت أنا حساب الرابعة هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام؟ الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد. ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قال أني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم، هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة، مثلا يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هذين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف وحوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخت في 30 دي يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مدايريننا للمرض ومدايريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصورش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله راحت عليك 75، ومرات يدفع 75 ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 والله 10، إذن هو دخول على الغرر، دخول على الغرر. فإحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن إحنا الحمد لله بدي عندنا الآن شركات تأمين تكافلية وبدت عندنا حتى نوافذ
ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي. وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي وفي بعض منها فروع منها تكافلي وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها. من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولوا أنتم منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقولوا لا دير أي منظومة، يقول ماشي. تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي. ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا، هو سؤال قال كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان. والعياذ بالله، هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوت ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذاك قيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس قالهم أنتوا تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز. قائله إذا كان حيا يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة وني والعياذ بالله قال نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام و بانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك. وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح، الزواج والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة. فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري.
التقصير وقلة زادي وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة و السفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ رأي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه، وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام. المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
2: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد خوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض، من أرض بوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني انت من قال لك بيع؟ بينما قال الاخ عبد الله ان هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مره يقول له بيع الارض وخيرك ما تبيعش الارض، وهو اللي حث فيها على بيع الارض. فالان سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
3: هو اذا كانت الارض كبيره ويمكن قسمتها، فممكن نعتبر أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدوه هذا تمت إشكاليتهم، عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود، أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
2: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
3: بس،
2: بس
3: هذه لا يمكن ردها، ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال لهم شي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين.
2: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامعة ويحطهم في شيء؟
3: لا لا لا, لا, نعم. لا لا ما تحطهمش في جامعة لأنه مش حقك في النهاية. إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا، امشي لمحرر عقود قول له راه وصل لي وصل لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم. كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى. انت عدت ما عليك لأن مية تونا أننا حسابها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقوله هم أربعة صغار عندها عمتها هذه زوز أولاد وزوز بنويت مثلا ولدوا بنت خدوه فلوسهم هذو تمت قصتهم.
2: نعم.
3: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدو فلوسهم تمت. اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم نطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشقة نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر عقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي وكان ما اخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
2: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال له إن كل مرة يقول له بيع
3: يلزم هو بس.
2: نعم
3: يلزم هو بس إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع بعد ذلك يلزم الجميع وخوت خوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع بيع نفرض انه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع. الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصة بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو ذاك اللي يلزمه هو. لكن ما يلزمهش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
2: نعم.
3: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ الفلوس هيك الظاهر.
2: هو هذا هو فيه ولد وبنت هادو خدوه ولد بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع هو ما باش
3: لا
2: قال له هذا مش حقها و...
3: لا لا لا لا لا يجيب هذه إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا
2: إيه.
3: يقدروا يتبتوه فهل فعلا انبعت بمثل سومها ولا لا كان انبعت بمثل سومها ولا قريبا منه تلزم ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
4: سؤال الأخت حواء تسأل قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000 هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية تتعاقد معه يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا انت بتمشي عجبك هاتف في محل تقولي له دير لي فيه فاتوره مبدئيه بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف اذا كان انت شريته تعبي ورقه اسمها وعد بالشراء اذا كان انت شريته نبني نشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبه يشري هذا الشيء هذا الهاتف او اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتوره يشري بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تو نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري؟ فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بيزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تاخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمله يا إما تبيعه لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
5: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
6: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود كيف غلط، ترى قول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في أهل العلم، لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلوني صححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، يصحح له يرد فيه، وهذا يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس، وأنا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
7: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
8: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذلك لأنه كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
7: من المالك نفسه،
8: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترض أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره، فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحب، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بيعت السيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره، ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة ولا البيت ولا كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك، فهو يقدر يرد هالأشي يقول لما تبيها شلون يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
7: لكن لا يلزمه شيخ،
8: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيك.
9: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه، قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
10: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
9: واضح شيخنا بارك الله فيك.
5: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين، طبعا زوجها نصحها أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء، هذا شن حكم يعني يعني نصيحة زوجها لها، هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني هل في زكاة أو لا إذا كان؟
6: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان،
5: نعم.
6: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقولك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها اكيد تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة مطلقة في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
11: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجع، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدي، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع لك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال أولول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هداكم هذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا، يعني وهذا يعني بس نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كونه لا، فما لا نتساهل في هذا، وأي يعني موظف مجزلاس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحجي بلك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قعدت في الطريق ما تعباش وعملتها في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها، يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العام بلا شك، ما يقولش لاني والله أنا عام فيه بعض متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل، وفي يعني الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا، وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة، مدام الناسي
12: والنائم أمر بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناس والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
2: الأخ أبو بكر شيخنا قال: اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول إنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
3: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني، هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زينا راهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة، ومعاش يدرق وغرفين اللي يدرق، في اللي درج وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هذو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدو ما يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت العاشر للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لا شنه، قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت العاشر للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديرو لك حنيمة؟ كيف بنديرو معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات اللي كان يحط المبلغ.
6: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمتها من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عين طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به شيخنا؟
8: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمر هذا القضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي، قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا، المرأة المطلقة مدام قاعدة جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حايض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش هتحسبيها لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن امرأة زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
5: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
6: نعم. أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور اللي جائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت

0: تغير الأمر وتغير الحال الآن، كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسلطان
1: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. أكملنا في الحلقة الماضية قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر والإسراء، وفي حلقة اليوم بإذن الله سنكمل قصة آدم في سورة الكهف وطه وصاد. وفي بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية على ما أعتقد عند بداية سورة الكهف.
1: نعم.
0: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية والآيات في سورة الكهف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا ذكر الله جل وعلا لقصة آدم في سورة الكهف تختلف عن ذكرها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء، لأن ذكرت على سبيل يعني ليس على سبيل الإجمال، وإنما ذكرت بأسلوب يعني مختصر. فالله جل وعلا قال يعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقول الله جل وعلا يعني فسرنا هذه الآيات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن الإضافات اللي في هذه الآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني الملائكة استجابوا لأمر الله جل وعلا، لكن إبليس أبى السجود استكبارا وعنادا وحسدا وتكبرا. وذكرنا أن الاستثناء هنا في هذه الآية هو استثناء يعني خلاف، هل هو استثناء متصل ولا استثناء منفصل؟ قلنا أن الاستثناء منفصل، ولكن يعني إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. في هذه الآية وأوضحت مسألة أن إبليس يعني خلقه يختلف عن خلق الملائكة، وأنه خلق من نار وهو أبو الجن.

0: والآية صريحة في ذلك، وذكرنا هذا في الحلقات الماضية. الله جل وعلا قال ففسق عن أمر ربه، وأي أنه خرج عن طاعة الله جل وعلا. والفسق طبعا أنواع، في فسق أكبر وفسق أصغر، زي ما يعني الكفر أكبر وأصغر، فهذا فسقه هو خروجه عن طاعة الله جل وعلا، عن طاعة سيده ومالكه المحسن إليه يعني بإبداعه، وتكبر هو فطرد من أجل ذلك، لأنه يعني تكبر وزاد في الافتخار وتكبر يعني على الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ يحذرنا من هذا، من الشيطان ومن أتباعه. قال، والآية فيها استفهام، في هذه الآية استفهام، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الآية فيها استفهام، استفهام هذا زي ما يقول علماء البلاغة يعني للإنكار وللتوبيخ مع التعجب من حال يعني هؤلاء الذين يوالون الشيطان ويتابعون الشيطان ويفتتنون بالشيطان، يعني أتتخذ الشيطان وليا لك من دون الله؟ والله جل وعلا يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني التفوق الأكبر في الأرض يعني أن تكون وليا لله جل وعلا، يعني ما من مرتبة على وجه الأرض أعظم من أن تكون وليا لله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني فتتخذ، يعني هل يصح يا ابن آدم أن تتخذ عدو أبيك وعدو خالقك جل وعلا وعدوك أنت أيضا تواليه وذريته بالطاعة، بالطاعة يعني تطيعه وتستجيب له وكل ما يأمرك به من كفر ومن فسق؟ يعني هذا الأمر نعم. فذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان، وذريته تخلونه وذريته، يعني ذرية إبليس من الجن توسوس للإنسان بالشر وبالشهوة وبالمعصية. فكيف أنتم تدعون كتاب الله جل وعلا وتدعون صراط الله المستقيم وتوجيهات الله تبارك وتعالى في القرآن اللي هو دستور عظيم، وتتجهون إلى وسوسة الشيطان التي يعني تهلككم وتهلك كل من يتبعها؟ فكيف الإنسان، هذه لا يفاها زي ما قلنا استفهام، يعني كيف تمنح أنت المودة وتعطي الثقة وتنفذ يعني جميع الخطط الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلها، الخطط الشيطانية هذه يعني من خلال ما يوحي إليك من أفكار ومن آراء ومشاعر؟ وهم لكم عدو، يعني هم يضمرون لكم المكر الذي يؤدي بكم إلى خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، ومن وجوه كثيرة. فلذلك إبليس وذريته محضوا العداوة، راهي محضوا العداوة محضا، فإنهم يعني لم يفكروا ولن يفكروا بأي مبادرة خير للإنسان كله، يعني في كل الوساوس وفي كل التهويلات في كل التسويلات، يعني دايرين خطة متكاملة في إضلال بني آدم، إضلال عن الصراط المستقيم. فهو ما فيش مبادرة خير، ما فيش خير منه أبدا ولا في أي أمر. يعني حتى كان في شيء ظهر لك، هذا ظاهره لك وبسبب تزيين الشيطان وإغواء بين لك أن هذا في خير، بين لك أن في خير لك، هو ليس خير لك. والله جل وعلا في آيات كثيرة حذرنا في يعني من تولي الشيطان ومن تولي جند الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان، كل هذا يعني تولى الشيطان ولا جنة ولا خطواتها، كل هؤلاء حذر منها. ربي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وآية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والآية هذه قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والآيات هذه كثيرة جدا جدا، فعلينا دائما أن نحذر من هذا ونخلي هذا واضح أمامنا، راه احنا في عداوة بيننا وبين الشيطان إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فإذا علينا أن نحذر من هذا، راه يزيل لنا بعض الباطل، علينا أن نعرف أن راه دائما يزيل لنا الباطل ويزيل لنا الشر ويزيل لنا المحرم، فنحذر من هذا. ربي قالها بئس للظالمين بدلا، يعني بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان واختاروا اتباع ذرية الشيطان، يعني الذين لا يأمرونهم إلا بالفحشاء والمنكر ويبعدونهم عن ولاية الرحمن اللي هو ولاية الله جل وعلا، اللي فيها كل سعادة وكل فلاح وكل سرور. ده كله يعني بسبب ولاية الله جل وعلا. فلذلك على المسلم أن يحذر. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا في حديث كثيرة وسوسة الشيطان لي، سواء كان في الوضوء مثلا، كان ذاك الشيطان يقال له خنزب لمسة الجيب للصلاة، وتكلم على مسألة الوضوء وفي الأسواق، وإذا يعني أصبح إبليس يبت جنوده كلهم دائما، هو يقول من أضل عند اليوم مسلما أبوسه التاج، وكل واحد يقول كذا كذا، فأجي الأول يقول لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول يعني أول شيء كان يتزوج، والثاني يقول له يعني مثلا حتى عق والديه، والثاني يقول له حتى أشرك، والثاني حتى زنى، في يعني يلبس التاج لبعضهم، يعني
1: يضرب
0: إذا
1: في
0: قال
1: أماكن
0: مثلا
1: حساسة، سبحان الله.
0: لم أدعه حتى قتل، فيقول أنت هذا يلبسه التاج. كل عند القتل، هذا من الأشياء التي يعني يحبه الشيطان، قتل الإنسان لغيره من الناس من البشر، فيعطي التاج لبعض المعاصي الكبيرة، لأن قلما صاحبها يتوب إلى الله جل وعلا. فثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك، بعد هذه الآية التي يعني اشتملت على بيان وظائف الشيطان وأعمال الخبيثة اللي هي يضل فيها الناس ويفرق ما بينهم ويوقع يعني في كل ما يغضب الله جل وعلا ويسخط الله تبارك وتعالى، وتضمنت الآية أيضا الأماكن التي يعني ينصب فيها الشيطان الألوية والأعلام زي يعني والمقرات. فذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله جل وعلا يبين في هذه الآيات أن الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا، وما فيه شيء سواه. الشيطان يعني ما أسهم في خلق السماوات والأرض حتى يكسب يعني حق عبادة الناس له. وهؤلاء الذين يعني اتخذتموهم أولياء من دون الله وتتحركون يعني بتوجيهاتهم وبوساوسهم هم أعداء لكم، وما كانوا أبدا حاضرين يوم خلقت السماوات والأرض. لأن الله جل وعلا لم يستعن بهم على خلق السماوات والأرض، بل كانوا غائبين. فإذا أنتم تعبدونهم من دون الله وتستجيبون لوساوسهم وتأكلون المال الحرام استجابة لهم، وهم ما كانوا شاهدين يوم خلق السماوات والأرض. فالإنسان عندما يعني، وهذه بنشير لأمر تاني يعني من الأشياء اللي وسوس بها الشيطان لبعض الناس، وأن بعض الناس يتنطعوا حتى في تفسير البداية البشرية، فيقولوا الإنسان
1: نظرية الدعوة.
0: الحجري والإنسان البدائي وما إلى ذلك، ويلغوا البداية التي شرحها الله جل وعلا في القرآن الكريم. نقول لهذا الإنسان كيف عرفت بداية الخلق؟ يعني عقلك أنت ما يكفيش، عقلك أنت
1: كيف استوعب
0: وهمت
1: ملايين
0: نعم
1: السنين
0: وقدرتك
1: للخلق؟
0: الاستدلالية يعني، العقل يعني هو يعني يرى الكون ويرى المكون ويرى النظام فيرى المنظم، هذا هو يعني يرى الأثر فيرى المؤثر، يرى الخلق فيرى الخالق. لكن ينتقل العقل إلى مئات ألوف ملايين السنين، زي بعض الناس المؤرخين وبعض النظريات الباطلة زي داروين وغيرها اللي هي غيرها، نبدأ نفكر في نظريات قبلنا بآلاف السنين ومئات الألوف من السنين، يعني قبل أن تخلق حتى يعني قبل أن نخلق نحن جميعا، ونبدو بنقول كان كذا وكان كذا وجرى كذا وحصل كذا،
1: ويبدأ يحس
0: والإجابة
1: في روحه عالم كبير.
0: نجيبه يعني إجاب نعم إجابات حسمها الله تبارك وتعالى، هو الخالق. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أنت
1: هذه
0: يعني
1: إجابة عن النظريات كلها.
0: آية كلها يعني ما نقدرش، أنت ما تعرف شيء عن بداية الخليقة إلا ما ذكره الله جل وعلا.
1: حتى إبليس نفسه اللي يوسوس لك ويبين
0: ما
1: لك
0: يندل على
1: أنك
0: شيء،
1: تعرف،
0: ولأنه لم يشهد خلق السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا. فأروا الإيمان نوعين، في إيمان تحقيقي وإيمان تصديقي. إحنا أمام رأوا خطين كبيرين من خطوط العقيدة، يعني أنت عقلك يعني من يطلع عقلك أن يعقله، فهذا أنت مكلف أن تعرفه. إيمانك يعني بوجود الله تحقيق، إيمانك بأسمائه الحسنى تحقيق، إيمانك برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق، إيمانك أن معه معجزة تحقيق، إيمانك أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا هذا تحقيق. يعني ما يعني يعني ما أخبر الله جل وعلا يعني ليس لك إلا أن تصدق هذا الخبر الصادق فيه، زي الإيمان يعني بعالم الأزل وعالم الأبد وما بعد الموت والبرزخ والصراط والسور ونشر الصحف والجنة والنار والله جل وعلا يعني أشار إلى بداية الخلق والحياة في هذه الآية، فإيمانك ببداية الخلق هذا راه تصديق. هذا الشيء يعجز الإنسان عن الوصول إليه، لا بد من التصديق به. فنحن لا نعرف ما كان في الماضي السحيق، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به، يعني لا نعرف ما سيكون في المستقبل البعيد، وليس بإمكاننا أن نعرف إلا ما أخبرنا الله جل وعلا به. فأنت راه بين تحقيق فيما وكل إلى عقلك وتصديق لما عاجز عنه العقل. فالله جل وعلا رحمة بنا أخبرنا عن الشيء اللي عاجز عقلنا عن إدراكه ونحن في أمس الحاجة إليه، وهو إخبار الصادق. فأنت لما تحكم عقلك فيما أخبرك الله به، يعني إيمانك بالله ضعيف، وما أخبرك الله به هو الذي يحكم عقلك، وليس عقلك هو الذي يحكم ما أخبرك الله به. فأي نظرية نقراها وتقراها يا الناس، يعني عن أصل العالم وعصل الإنسان، وأن أصل قرد يعني أو القرد يقول داروين، وأن الإنسان نشأ يعني بدائي نشأ بدائية متوحشة، وهذه النظريات راهي لا تزيد على أنها تخمينات، لا تزيد على أنها إلقاء الكلام على عواهنه. هكذا كلما يعني تقدم العالم كشف خطأ ما فسره العلماء المنحرفون. الإنسان مخلوق من حيوان منوي، واحد من بين يعني 300,000 يعني حيوان زي ما يقولوا العلماء كذا، فترقح للبويضة وينقسم يعني عدة أقسام، يعني 10,000 قسم في أيام وكذا، وهذا يعني تلتق بجدار الرحم ويبدأ يتكون الدماغ والأحشاء والأعضاء، وهذا في 9 أشهر، فيصبح طفلا كاملا، دماغه جمجمة مخه كامل، يعني قلبه شرايين ورئتين ومعدة وأمعاء يعني وبنكرياسه وأعصاب وعضلات وعظام وجلد وغدد دهنية وغدد يعني أخرى. هذا كله الله جل وعلا يعني هذا كله بيان بيان مجمل بيانه الله جل وعلا. فالله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم.
1: سبحان الله، شيخ ينطبق قول الله تعالى وفي أنفسهم أفلا يبصرون.
0: نعم وفيها نعم
1: أيوة، نفسك نفسها تكفي إن ترفض كل النظريات الأخرى.
0: نعم وفي أنفسكم
1: الإعجاز الخلقي هذا.
0: نعم الآيات يعني بينت يعني أن الإنسان عندما يفكر ما خلق الله جل وعلا في نفسه، هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعظة كبيرة. فكل هذا طبعا رد على بطلان النظرية الداروينية وفسادها، هو طبعا كثير من العلم ردوا عليها، مش الآن مجال للذكر، لكن هذه إشارة نشير إليها في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما ذكر الله جل وعلا في سورة الكهف. نعم
1: شيخنا، لو تحدثنا عما ذكره الله في سورة طه، بداية قول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
0: نعم. طبعا معرفة الله جل وعلا من أجل المعارف، وإرادة وجه الله جل وعلا هذا أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه جل وعلا بأسمائه وصفاته ومدحه وتجديه وتمجيده هذا أشرف الأقوال. فالله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، فالله جل وعلا في هذه الآية التي جاءت قبل قصة آدم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله جل وعلا إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك. فالله جل وعلا ييسر له الحفظ، وهذا المعنى أشار إليه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: الآية اللي بعدها فيها إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
0: نعم ورب قال وقل ربي زدني علما، وأمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة من العلم. والآية اللي بعدها زي ما ذكرنا فيها إخبار، طبعا هذه المرة السادسة التي يعني ذكرت فيها قصة آدم في القرآن بعد سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الكهف، الآن جاءت في سورة طه. ومناسبة هذه الآيات لما قبلها يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وهذه يعني بعد أن يعني ذكر الله جل وعلا أمر القرآن وعظم أمر القرآن وأبان ما فيه من الوعيد لتربية التقوى والرضا والعبرة، يعني ذكر الله جل وعلا بعده قصة آدم لدلالة عليه أن طاعة بني آدم للشيطان راه هذا أمر قديم، وأن بني آدم ينسون الأوامر الإلهية كما نسي أبوهم آدم. ثم ذكر يعني بعد ذلك أن إبليس أبى السجود لآدم ليحذرنا من هذا العدو، والذي يعني أخرج بوساوسه آدم من الجنة، ثم بين جزاء المطيع للهدي الإلهي وجزاء المعرض عنه أنه سيحشر أعمى عن الحجة التي تنقذه من العذاب بسبب إعراضه في الدنيا عن الآيات البينات التي تهديه إلى سبيل الرشاد. في هذه الآية الله جل وعلا ذكر أن النسيان وإمحاء العزم هما سبب هبوط المرء إلى المعصية، ونستطيع أن نقول بناء على يعني أن الإنسان إذا يتذكر دائما وانعقاد العزم دائما، وهذا السبب صعود المرء إلى الرشد، وسبب صعوده إلى الخير، وسبب صعوده إلى العلا. فالإنسان دائما يحرص على هذا الأمر، لذلك جاءت الآية الكريمة تضمنت الإشارة إلى هذا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهد الله جل وعلا طبعا إلى آدم هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة تتمثل في اللي هو المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة وتأكيد الشخصية، ويتحرر من رائب النفس ومن شهوات النفس بالقدر اللي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق يعني من الضرورات عندما تريد. فإذا الآية فيها هذا الأمر، فالقصة فها يعني نقدر نقول هذا عهد عهد الله جل وعلا به إلى آدم، وذكر الله جل وعلا يعني من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهم يعني لهم أسوة من أبيهم الذي كلفه الله جل وعلا مباشرة ليس بواسطة رسول، وكلفه بأمر واحد ثم نهاه عن أمر واحد، قال كل من كل الجنة إلا هذه الشجرة، هذا هو التكليف. ومع ذلك نسي آدم ما يعني ما أمر به، فأمره أن يسكن الجنة وزوجته وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاه أن يقرب الشجرة بذاتها. فالعهد العام هذا يتعلق ب يعني بفطرة آدم عليه السلام، بفطرته عليه السلام، لما ربي قال ونفخت فيه من روحي. فالخلاصة أن النسيان هو الذي وقع من آدم، وبينا أن نسيان آدم بالأكل من الشجرة يعني كان حالة يعني كان يعني فيه يعني جزء من استسلام لغاء الشيطان وتصديقا لزعمه، ولذا نزلت رتبة آدم عن أولي العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. احنا ذكرنا قبل في النسيان وتكلمنا عليها، النسيان آدم يعني كان يعني نعمة أم كان رحمة أم كان زلة مكتوبة يعني ونحو ذلك، وبينا هذا الأمر في حينه في سورة البقرة، مما يغنينا يعني عن ذكره الآن.
1: والآيات متشابهة أعتقد.
0: نعم لا تشابه.
1: هل بملاياتها ما شرحناهم لما قلنا سورة العرفة؟
0: نعم، في ذلك أغنى الآن عن ذكرها في سورة طه، وإنما سنذكر الزيادات فقط التي أوردتها بعض الآيات عن الآيات الواردة فيما سبق. نعم.
1: شيخنا في عند قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شيخنا لو تحدثنا عن هذه الآية وبالأخص الآية الأخيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: نعم، هي نفس الآيات السابقة اللي في سورة البقرة، وإنما نضيف يعني من لما ذكر الله جل وعلا يعني فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نفس الآيات يعني بمعنى آخر في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا حال المتقين وحال الكافرين. بعض اللي الآيات المعاني التي تضمنتها هذه الآيات في سورة طه، من قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العلماء طبعا تختلف في مسألة العيشة الضيقة في هذه الآيات، والمعاني كلها متقاربة، لأن يعني الإنسان الذي يعرض عن الله عن ذكر الله جل وعلا فيستولي عليه الحرص، يبدأ إنسان حريص لا يزال يطمع في الدنيا والازدياد منها، ويسلط عليه الشح ونحو ذلك، فتصبح عيشته ضنك وحالته مظلمة. وبعض الكفر ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره، كما قال الله جل وعلا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أيضا العيش الضنك ما تكون بسبب الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيلا وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والله جل وعلا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر علي قصة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا متكرر كثيرا، يعني سورة قصة هود: استغفروا ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول الله جل وعلا: وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. العيشة الضنك صورها كثيرة بالنسبة للذين عصوا الله جل وعلا، يعني انقطعوا عن الاتصال بالله جل وعلا، يعني انقطعوا الضنك اللي صار لهم بسبب أنهم يعني انقطعوا عن الاطمئنان إلى حمى الله تبارك وتعالى، وأصبحوا في حيرة وقلق وشك، وعندهم الضنك الحرص والحذر، يعني يحرصون ديما على ما في اليد ويحذرون من فوات الأشياء وضم والجري وراء يعني بارق المطامع والحسرة اللي كل حاجة تفوتهم، وما يشعرش يعني القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ينبغي أن يكون واضحا، أن الإنسان لا يشعر بالراحة النفسية إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. طبيعة طمأنينة الإيمان يعني تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة. فيعني هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. لهذا الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
1: نعم،
0: يعني الانقطاع عن الاتصال بالله جل وعلا جزاء أن معيشته تقعد ضيقة ويقعد في مشقة ولا يكون. وهذا الأمر طبعا ما يكونش إلا عذاب، هذا هو العذاب الذي سيعذب به في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك الله جل وعلا قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. يعني المعيشة الضنك بعض العلماء فسرها حتى بمسألة القبر وعذاب القبر، وأن يضيق عليه قبره ويعني ويعذب فيه لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا، زي ما قال الله في قصة فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
1: شيخنا، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. شيخنا توقفنا قبل الفاصل عند سورة طه. لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن قصة آدم في سورة صاد.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الله جل وعلا وهذه سورة صاد من الآيات المكية، وأول مرة جاء الحديث عن قصة آدم عليه السلام في القرآن وفي سورة صاد، لأن سورة صاد من السور المكية، فقصة خلق آدم وبداية الإنسان جاءت في سياق في سورة صاد، جاءت في سياق أمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية جمعاء أن الله جل وعلا وحده له الألوهية وله الربوبية في العالم كله، ولذلك جاءت يعني في سياقات فها عدة عبر وفها دروس. أول حاجة تقرير التوحيد، يعني تقرير التوحيد بأدلته وعلاماته، وجد تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به وحي من عند الله، وجاءت أيضا يعني تكلم عن قصة يعني إظهار عداوة إبليس لآدم ودم صفة التكبر والحسد، وأقرت مبدأ الحوار ورد على إبليس بوضوح وصراحة تامة بالحجة البالغة، وغيرها من الدروس العبر اللي سأذكر أهمها باختصار. فقول الله جل وعلا في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فقال يعني قل أيها الرسول، قل يا أهل مكة، إنما أنا يعني منذر من الله جل وعلا، أخوفكم عذابه وعقابه، وآمركم بطاعته واحترام وحيه وكتابه، وأنا لست بساحر ولا بكاهن ولا بكذاب كما تدعون، وإنما أنا رسول من عند الله جل وعلا أحمل لكم الوحي من السماء، ولا أملك الهداية ولا أستطيع أن أجبركم عليها كما قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله جل وعلا قال: إنما عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذه الآية أيضا قال: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليس هناك من إله سوى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد القهار الذي قهر كل شيء بعزته وجبروته، فهو خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فمن أسماء الله جل وعلا العزيز الغفار. أيضا بعد ذلك قال: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فهذه الآية جاءت يعني تأكيدا لما ذكر في أول سورة صاد، يعني صاد والقرآن الذكر، حيث يعني تكلم عن عظمة القرآن وأهمية الوحي في التعليم والتوجيه والإرشاد. فقال يعني خبر الوحي وإرشاد السماء واختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، هذا نبأ عظيم وأمر خطير، وأن يتفضل الله على عباده بأن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. قل هو نبأ عظيم، قل لهم يا محمد إنما جئتهم به وما يعرضون عنه وراءه، هذا أكبر وأعظم مما يظنون، وأن وراء ما وراءه يعني، وأنه أمر أعظم بكثير من ظاهره القريب. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قال يعني لولا الوحي من أين كنت يعني يعني لأنت لكنت أدر يعني باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود، ويعني وهو يحاجج الله تبارك وتعالى في تفضيله عليه. فالملأ الأعلى اختصموا، وأحسن ما قيل فيه أنه يعني قول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون.
1: شيخنا، هذا خطاب الملائكة الله عز وجل عندما أخبرهم.
2: نعم، هذا هو الخطاب يعني عندما نعم.
1: شيخنا، هل هذا يعني أن الملائكة وإبليس اعترضوا أم أنه مجرد رأي الملائكة؟
2: نعم، هذا ذكرناه في أول يعني في أول الأمر، هذا ما كان عندهم من يعني حسب يعني هل كان عند الملائكة علم؟ لا، ليس عندهم علم بذلك، وإنما رأوا ما خلق سابقا وهو من موضوع الحنة وتكلمنا عنه، فهم ظنوا أن آدم يعني وذريته سيفسدون في الأرض، فلذلك قالوا هذا. فالله جل وعلا أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو بالله جل وعلا يقول ما أنتم ليس عندكم علم بما بالملأ الأعلى إذ اختصموا وقالوا يعني أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والله جل وعلا أجابهم وقال إني أعلم ما لا تعلمون، لذلك قل لهم يا محمد يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني ما يعني يتنزل عليك من من من من القرآن، إنما هو نذير لهم، إنما هو نذير لهم يعني ويحذرهم الله تبارك وتعالى من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكذيب القرآن. فالقرآن يوجه أنظارهم يا هو الأمر أعظم من هذا وأكبر منهم وهم يعني من كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليس إلا حاملا لهذا النبأ ومبلغا، وهو لم يبتدعه ابتداعا، وما كان له أن يعلم يعني ما وراءه لولا تعليم الله إياه، وما كان حاضرا لم يعني ما دار في الملأ الأعلى منذ البدء، وإنما أخبره الله جل وعلا بذلك. وثم ذكر الله بعد ذلك قصة آدم إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
1: شيخنا أدوار ما ذكرناه
2: هذا كله ذكرناه، يعني ما فيش إضافات. ممكن يعني نحاول أن نذكر الجانب اللي فيه ما أضفته بعض الآيات أو عن يعني مما لم نفسره في الحلقات الماضية.
1: مثل شيخنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
2: نعم.
1: هذه جماعة الملائكة كلها. وزادت تبتت إن إبليس ما هوش من الملائكة.
2: نعم هذا ذكرناه فيما مضى، يعني ما يعني هذا كله ذكرناه في الحلقات الماضية. فممكن يعني ما المذكور هو قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر في آخر الآيات قال فإن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني عندما اطمأن إبليس إلى أن يعني بعد ما ينظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين، لما اطمأن لأن يعني أن الله جل وعلا يعني سيبقيه إلى اليوم الوقت المعلوم، هنا أقسم بعزة الله جل وعلا وجبروته. يعني لما اطمأن أنه سيبقى حي تجرأ على الله وأقسم بعزة الله وجبروته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله أنه سيضلل ذرية آدم أجمعين، وأنه سيحملهم على الغي وعلى الضلال، وأنه سيكون السبب لغويتهم والسبب لضلالهم، ويزين المعاصي لهم ويدخل الشكوك والشبهات فيهم، واستثنى عبادك منهم المخلصين. يعني إما زي ما قلنا المخلصين بالفتح الذين أخلصتهم واصطفيتهم لطاعتك، ويعني إذا كان قلنا قرئ بالكسر على القراءة الأخرى المخلصين، يعني الذين أخلصوا أعمالهم وقلوبهم لله جل وعلا من غير شائبة من غير رياء، وغير يعني العبد المخلص ليكون ديما سر بينه وبين خالقه جل وعلا، بحيث لا يعلم يعني أي يعني لا يعلمه أحد، لا يعلم أعمال أي أحد. فلا شك أن من العباد يعني عبادا إذا رأى الشيطان يعني أعمالهم فيعني وما هم فيه يعني يذوب كما يذوب الملح في الإناء، يعني لا يبقى له حيل ولا يعني يطيق أن يمكر بهم، بل ينسى في رؤيتهم يعني لا يعني لا يطيق أن يعني يرمي إليهم حتى من أسهم وسوسته، يعني هو يعني مكره محيط به، مكره محيط به يعني لا بأهل الحق. ولهذا يعني وهذا هو حال كل ورثة الشيطان من المنكرين والفاسدين، لا يستطيع يعني لا يستطيعون المكر بالصالحين، لا يستطيعون المكر بعباد الله المخلصين المخلصين. هؤلاء محفوظون بحفظ الله جل وعلا ومحصنين ضد غوايته. و يعني احنا تكلمنا عن عبادك منهم المخلصين، فلسنا بداعي الى تكرار ذلك الى ان قال الله جل وعلا قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين. فالله جل وعلا هو الحق، و الأمر الثابت، الله جل وعلا لا يقول سوى الحق، فهو سبحانه الحق ولا يقول إلا الحق. فالحق وصف الله جل وعلا، فالحق قول الله جل وعلا دائما. القرآن الكريم يؤكد يعني دائما في شتى الصور والمناسبات والمواضع أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل الرسل بالحق، وأنزل الكتب السماوية بالحق، وأمر بالحكم بين الناس بالحق. ثم بعد أن ذكر قصة آدم، في قصة آدم مع عدوه إبليس، قال فالحق والحق أقول، يعني فهو الحق الذي يعني تتعدد مواضعه وصوره وتتحد طبيعته وحقيقته، وهذا هو الوعد الصادق من الله جل وعلا، لأملأن جهنم منك ومن من تابعك منهم أجمعين. يعني المعركة بين الشيطان وأبناء آدم يعني هم يخوضونها على علم، والعاقبة مكشوفة في وعد الله جل وعلا الصادق الواضح، وهم عليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم. فالإنسان أنت الآن أيها المسلم الذي تستمع إلي، أن تختار لنفسك، إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان. إما تختار طريق الهداية وطريق القرآن وطريق الرسل، وإما أن تختار طريق الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل عباد الشيطان، فأنت ستتحمل العاقبة التي ستختارها، وتتحمل تبعة ما تختاره لنفسك بعد أن بين الله جل وعلا لك في هذا البيان. وشاءت رحمة الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا لم يدعنا جاهلين، لم يتركنا يعني جاهلين ولا غافلين، وأرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. فالله جل وعلا قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فالدعوة الخالصة للنجاة هذه بعد أن يعني انكشف المصير وإعلان النذير، الدعوة الخالصة التي يعني لا يطلب صاحبها أجرا، وهو الداعي السليم للفطرة الذي يعني ينطق بلسانه ولا يتكلف ولا يتنطع. بينت الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بريء من أي مطلب دنيوي، وهذه الآية واضحة في ذلك. وبينت الآية صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، وأن ما يأخذ من حد فلوس ولا يصرف عليه حد ولا يبي منكم حاجة أصلا، هو إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني القرآن هو ذكر للعالمين
1: لكل الناس،
2: ضمير هذا عائد على القرآن، فرسالة القرآن عامة شاملة للعالمين. والله جل وعلا ختم بالآية الأخيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، لأنكم ستعرفون خبره وأثره وفضله بعد وقت من الزمان، حين يظهر فضل القرآن ويسطع نوره في المشارق والمغارب، وتفتح البلاد وتنضوي يعني تحت عمارة الإسلام بلاد فارس والروم وشمال أفريقيا ومعظم بلاد العالم في ذلك الحين. يعني لم يمر وقت طويل على نزول هذه الآية حتى شهدت البشرية أعظم وأعمق تحول في تاريخها الفكري والسياسي والتشريعي، ولا يزال العالم يعني يكتشف كل يوم كثيرا من الحقائق العلمية التي وردت في بعض آيات القرآن، إما بالإشارة ولا بالتصريح. فكل هذا يزيدنا تصديقا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا علما بأن القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. فالمراد يعني أنكم ستعلمون صدق القرآن عند موتكم وعند البعث والحشر، أحد المعاني لها، والحساب والجزاء، هذا أحد المعاني في تفسير هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أعتقد أن الوقت قد انتهى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل القرآن نورا لقلوبنا وهداية لنا في دنيانا وآخرتنا. كنت معكم أنا مالك النجار، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
4: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
3: نعم.
4: أو حتى فإن الثمن والمدمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا تسليما. كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع قد تكون نفسها شروط الإجارة يعني من حيث الثمن والمدمون والمنفعة يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام. محل الدخان يعني مكسبه حرام لأنه وإن كانت الفتوى قديما أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و40 سنة وأكثر يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة بكراهة الدخان.
3: نعم.
4: يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه ومدام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب يكون تعبك طيب ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام يعني لا يثمر
3: ممحوق البركة.
4: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان يعني قلت لك أنت وكررها أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا لماذا لا تستغله في الحلال يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000 يعني برا اتلفه اتلفه يعني ما عندكش حل آخر فيه ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني هو مفاتح محل للعاتل يبي يتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدأ توبته يعانوا ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاد الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان والعتمد لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هات نتلفوه هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف نسدوا لك دينك إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دخان في محل في جهة أخرى لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل إقداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع المال يجوز وكذا، يعني يستغل ويوجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ.
3: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
5: وهذه سائلة تقول: عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا. فهذا الآن توفي، أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
6: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
7: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام الحقيقة يعني. لكن الأصل أنه هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
6: بأعمامهم
7: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
6: الفتوى أنهم غير ورثة،
7: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو في حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كان يعتمد على قول آخر الله أعلم.
6: نعم شيخ.
8: هذه سائلة عبر الواتساب شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى اللي عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت أن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ لكتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولابد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للنافتة بهذه المسألة.
9: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك؟ ما تقولش الله أعلم. العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوبه 7 بس وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له نضربت أكباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له أرجع غدا أرجع بعد غد أرجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش. هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله أنا ما نعرفش الفتوى، تو هذا بالله اللي يجاوبها وقالها أنت لازم تحطي فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة، والتسويق وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثها لي نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
8: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا؟
9: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة لأن محددين هم من حين الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
10: ونستكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر، للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر، ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر، وحتى لو سمح به حتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية مصلحتي فقط فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي تو يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي يهرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم وصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم للأسف، الله غالب هذا الواقع.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا

0: إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM وعلى الموجة 97.9 FM. كما يمكنكم مشاهدة الحلقة عبر قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل في هذه الحلقة اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معانا أم غيداء. تفضلي يا أم غيداء.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: لو سمحت استفسار بالنسبة للذهب، هل نطلع عليه زكاة أو لا؟
0: الذهب الحلي يعني تلبسي فيه؟
1: أيوه.
0: باه.
1: هل نطلع عليه زكاة أو لا؟
0: باه. عندك سؤال آخر؟
1: لا ولو نطلع
0: لزكاة نبي نعرف القيمة لو فضلك
1: يعني.
0: طيب حاضر، نجاوبوك إن شاء الله يوم غيدة. حاضر
1: إن شاء الله.
0: شكرا. طيب نعم يونس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهاركم مبارك يا عم يونس، لباس عليكم طيبين.
2: بارك فيكم بأيامك وأعمالك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. تفضلوا سيدي. آمين آمين وإياكم. آمين يا رب العالمين. آمين.
2: الله يبارك الله فيك بخدم. هو سؤال لكن دي ما احنا نستبشر بكلامكم الطيب.
0: الله يبارك فيك.
2: إن شاء الله الله يشوف منقصين. أنا سبت حتى سير محمد مجرد بارك الله فيك المدة. ولكن نبو توضيح أنا أخذ من الأخصاص المصير تعرف الغارق وغيره.
0: إيه
2: طبعا مش واخذ حقه هو كل شيء، لكن أنا أعرف الآيات العظيمة يعني تخذ الحل ميتته والطهور الماء ونفسي يعني اللحم الطري يستخدمون الحديث أن تنفسونها ومهنة عظيمة زي ما رقم تربتنا لها، ولكن حقيقة نشوفها في الشهر طبعا. بارك الله في ذلك تأصل في فترتين، بارك الله فيها في استعمال زلطينة، ولكن قاعد الناس رب استحان لحالة وإذا وإذا العدم المعرفة بالبحر تشوفوا حالات غرق وغيرها. أتمنى منك كلمة تنزيه وأفضل البحر علينا، احنا محتاجين.
0: آمين.
2: حتى في الحضارة يكون السلاح والصيد في الحضارة يعني.
0: حاضر يا عم يونس.
2: الله يوفقكم. نعم.
0: آمين. حاضر حاضر بإذن الله. بارك الله فيك.
2: الله يوفقك بالخير وبارك الله فيك.
0: بارك يا سيدي. الله يجزيك خير إن شاء الله. الأخ سالم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نهارك مبارك يا شيخ.
0: حياك الله. نهارك مبارك. تفضل.
3: بالله عندي سؤال، هل أخوه يقدر يعني واحد عنده أخوه
0: إيه
3: وعنده فلوس بيزكي عليهم، وأخوه الثاني خادم عليه جواز وعمره في 30 سنة ويخدم موظف تبع الدولة
0: الثاني؟ حاضر نجاوبوك إن شاء الله. إيه باي تو نجاوبوك يا سالم. حاضر تبعنا في البرنامج. حاضر معانا الأخ محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: حياك يا شيخ.
0: حياك الله يا أخ محمد. تفضل.
4: داري بالنجاح.
0: تبي ندعو لك بالنجاح إن شاء الله. جاوبت يا محمد باي.
4: جاوبت.
0: باي إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح يا أخ محمد أنت والطلبة جميعا إن شاء الله. آمين. معنا الأخ أبو محمد.
5: دعاء عقد الصلاة المفروضة.
0: الدعاء الجماعي قصدك؟
5: لا ليه بعد يتم الصلاة ويتفرقوا ونقعد ندعي بعدهم في الجامعة.
0: تدعي بروح تدعي بروحك يعني؟
5: ايه.
0: حاضر حاضر.
5: لا وقعتني اللي قبل في حسن كذا لما المسجد مزال على الأذان بكم نقول 8 دقايق.
0: في المغرب ايه الصلاة
5: على الأذان 8 دقايق طبعا، هو الفرق بين الغروب وما بين الأذان 4 دقايق.
0: يعني

0: خش للمسجد وصلى قبل اذان المغرب؟
1: نصلي ولا ما نصليش؟ يعني انا ما نصليش فيها، باش نقول لك الحقيقه يعني.
0: انت تسال شن حكم الصلاه يعني؟
1: لا احنا نصليش ولا ما نصليش.
0: ماشي، حاضر يا اخ ابو محمد. الاخ ابراهيم،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: بالله يا شيخ بفضلك،
0: ايه
2: نبي راي ولا يعني نصيحه من رجال الدين و...
0: ايه
2: يعني في حال في يعني موضوع الحج والعمر هذا،
0: ايه
2: تو في ناس كبار السن معناه فوق 70 سنة،
0: ايه
2: وفي مرضى الاورام ومرضى ومرضى الامراض المزمنه، هذا المفروض كل سنه او سنه يخصصوا لهم على سنه على الاقل واحده لولويه لهم هم، بس على الاقل يقدر يمشي السنه هذه، لان عمرهم والمرض ما يخليهم يقعدوا سنه ثانيه او ويراجعوا اكثر. هذا نبي راي الدين ونبي نصيحه منكم وتوجيهاتكم للناس المسؤوله.
0: حاضر يا اخ ابراهيم،
2: وعندكم اجر عظيم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. حاضر يا اخ ابراهيم باذن الله، حاضر نتكلم معك ان شاء الله.
2: شكرا، بارك الله فيك.
0: امين واياكم ان شاء الله. معنا الاخ باسم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: نهارك طيب شيخ.
0: نهارك سعيد يا اخ باسم، تفضل.
3: بارك الله فيك. عندي سؤال بالله.
0: ايه تفضل.
3: قلت لك شنو حكم الشفع والوتر؟ هل شنو حكمه؟ واجب ولا؟
0: حاضر حاضر يا اخ باسم، نجاوبوك ان شاء الله.
3: هل بيسألوا لها؟
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله. حاضر، السلام. الاخت نجاة، تفضلي يا اخت نجاة.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: عندي سؤال يا شيخ نبي فتوى ان شاء الله.
0: ايه تفضلي.
4: نبي نسأل عن حكم الشرع في الشباب اللي بعد الجواز يطلع في شهر عسل لدولة أجنبية أو دولة عربية، هذا الشيء زائد أو لا؟
0: باهي طيب حاضر.
4: وفي اللي حتى سياحة يعني.
0: حاضر حاضر ماشي، نجاوبوك إن شاء الله. معنا الأخ سعد.
5: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك هذه المباركة اليوم.
0: حياك الله وبياك.
5: هذه الإذاعة المباركة. وهذه حجاب من رجوعهم من بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وهذه.
0: نعم.
5: ونحييك يا شيخ وما عندي سؤال، بارك الله فيك وجزاك الله
0: خير. حياك الله يا أخ سعد. أخ سعد بارك الله فيك وربي يجزيك خير إن شاء الله. معنا أبو طاهر.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: هلا شيخ عبد الغني،
0: حياك الله. ابو طاهر
6: يا شيخ، بارك الله فيك.
0: ايه تفضلوا يا سيدي.
6: بارك الله فيك شيخ. هذه مرات نخش المسجد نبدو مسبوقين، كنا فايتتنا الصلاه.
0: ايه
6: عموما يكرروا نبي نجروا صلاه جماعه ثانيه.
0: انتوا ادركتوا ولا ما ادركتوا شيء مع الامام؟ ادركتوا شيء مع الامام ولا ما ادركتوا شيء؟ كيف هو صلى بكم غلط؟
6: لا مثلا طول صلاة المغرب جينا لقينا الجامعة شبه فاضي.
0: ايه
6: خشينا 4-5 انفار احنا هيك للمسجد.
0: ايه
6: هو عموما صلى بينا شخص هذا.
0: ايه
6: قراءته مش صحيحة هذه في القرآن، سورة الفاتحة يقرأها غلط، مش
0: كلمات يغيروا في المعنى هيك غلط غلط يعني كلمات بكلوا.
6: لا مش كلمة، ما غيرش بالكلمة، لكن نص قطاع غلط. زي هدينا صراط المستقيم السين يدير بها صح.
0: ايه ايه ايه
6: فهمت علي على شيخ.
0: ايه ماشي يا ابو طاهر، نجاوبوك. حاضر حاضر
6: بارك الله فيك.
0: امين. الان يعني نبدا في الإجابة على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. البداية كان السؤال من أم غيداء، وأم غيداء تسأل عن الذهب اللي تقصد الحلي، حلي المرأة من الذهب، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ مذهب علمائنا أن حلي المرأة الذي تتزين به وليس فيه معنى الكنز فإنه لا تجب فيه الزكاة، بخلاف اللي نسموه احنا الذهب الكبير، خناق الصدرة وإلا السوارات وإلا الشنابير وإلا الأحزام، هذا فيه الزكاة لأن فيه معنى الكنز، لأن فيه معنى الكنز. إذن الذهب اللي تتزين به في العادة، هذا الذهب الصغير زي عقد عادي وإلا الخراصات وإلا الحدايد، هذا كله ما فيهمش معنى الكنز، فهذا يعني مذهب علمائنا أنه لا تجب زكاته. أما إذا كان الذهب فيه معنى الكنز، يقولوا احنا يستخدموا في كلمة يقولك نلقاه ولا في عازة الزمان ولا غيره، فهذا يعني إن بلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة. هي قال تقولوا لي شنو هو النصاب؟ النصاب يختلف، مثلا عندك ذهب عيار 24، هذا الذهب الصافي، هذا النصاب متاعها 85 جرام، وانت بتخرج 2.5% ان كان نصاب فاكثر، تخرج منه 2.5%، او كان من عيار 21 هو 97 جرام، ولا كان 18 اللي هو 113 جرام، يعني ان بلغ نصابا وكان مما تجب في الزكاة فواجب على الإنسان إنه يزكيه. عم يونس صديق البرنامج بارك الله فيه، ودائما يعني يحرص على المشاركة والتوجيه، وخاصة فيما يهم عامة المسلمين، وهو اليوم بارك الله فيه ذكرنا قال الحمد لله أنعم الله علينا بالبحر، هذا الخلق العظيم الذي خلق الله سبحانه وتعالى وجعلنا فيه فائدة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو يعني فيه فوائده جمة، لكن قال للأسف الشديد احنا بدينا نسمع يعني خاصة الأسبوع الماضي أو 3-4 أيام فاتوا، ممكن منطقة الخمس بالذات، يعني قضية الغرق، الناس مساكين يمشوا يتنزهوا بيغيروا جو، فتتحول هذه النزهة إلى أحزان وإلى فقدان وإلى مساوئ، والغالب في الغرق إن هو يكون الجو مهوش مناسب للسباحة، ودائما في كل يوم يعني احنا عندنا نشرات بحرية خاصة بجو الطقس، ويقول لك راه البحر اليوم غير صالح للسباحة، البحر اليوم فيه تيارات، البحر اليوم امواج عالية، البحر اليوم ولكن هناك في العادة للأسف الشديد تهور وعدم التزام، وخاصة من الشباب صغار السن واللي أعمارهم يعني صعب أن الإنسان يتحكم فيها، فتنتهي هذه الزردة ولا هذه الأمسية وهذه الاستراحة وسميها ما تسميها بفقدان وموت ومصيبة، ولهذا واجب علينا أن احنا رانا نلتزم بالضوابط واللوائح. كان لقيناه مندرين العلم الأحمر في البحر هيك في العادة يعني عالميا، هذا لو كان دليل العالم الأحمر معناها البحر غير صالح للسباحة مش وقت عمان. بعتالي احنا قلنا الأمر الأول التهور، الأمر الثاني الصغيرة اللي هم صغيرين اللي ما يعرفوش، هادو ماي 4 سنين و5 سنين، هادو ماي راو يبوا عناية، يبوا من يعتني بهم لما يمشي، مش واحد يمشي للبحر ويقعدوا لاهيين في الغداء ولا لاهيين في الشواء ولا لاهيين في أمور أخرى ويمشي يغرق مسكين الصغير ما فيش مني ينتبه له، فهذا أيضا أمر في العادة تكون نتيجته أنه هو يغرق هذا الصغير مسكين، ويعني تنتهي النزهة بمصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في الحديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وهذا أمر يعني مفيد وفيه فائدة ورياضة، والتعليم يعني موجود نوادي وغيرها لتعليم السباحة. وكذلك المفروض يعني الجهات الشواطئ وغيرها تكون فيها جماعة الإنقاذ، يعني نقولوا احنا فرق الإنقاذ هادو موجودين ويتبعوا، لأن المخالفات هذه الله غالب، وفي البعض هو ما يعرفش يعوم، ما يعرفش يسبح، وتلقاه يخش داخل للغريق، هذا حتى مشكلة. وإلا ما يلتزمش بوسائل الأمان، توجي جماعة اللي يسوقوا في مطوات البحر هادو يخشوا داخل، هذا قالك لازم تكون لابس الوحدة دي العوامة، لازم تكون لابسها لأن مرات الدوخ هو تلقاي جاعد، هذا اللي يبدأ عاد يلود بين العائلات ويبدأ كذا، وكيف عاد يقولوا لابس عيب في حقه يشبح فيها، ويقعد يمين ويسار ينقلب بيه الموتو، مرات في القلب هذيك يدوخ هو. واني نعرف يعني عائلة العام الماضي الله غالب يعني كانوا زوز خشين بالموتوات وما يعرفوش يعوموا، فلما انقلب الموتو لقى روحه في الغريق، غرق مسكين. فهذه الامور ما ينفعش فيها يا جماعه، راهو احنا زمان يقولوا البحر غدار، يعني الناس يوصف البحر، وهو الحقيقه هو مش هو البحر، هو عدم التزام الناس، او يقول لك شو معنى البحر غدار، ممكن البحر في دقيقه او بعض الوقت يتغير، هذا المقصد، ممكن يتغير تتغير حاله البحر من كونه يعني صالح للسباحة وأمور هادية ثم ينقلب أمواج وينقلب. على العموم مسألة الغرق وغيره يعني تأثر كثيرا على الناس، يعني أمر والله فظيع فعلا، يبدأ زميلك أو صديقك أو صاحبك أو ولدك أو أخوك يلعب معاك في نفس الوقت، ما هي إلا لحظات و يكون غريق ويكون ميت، الأمر لا شك. ولهذا واجب علينا أن نأخذ الاحتياطات أيها الناس، الإنسان ما يقعدش يقول لا يسيب الحد ويقول لا هو خلاص قدر ونقدر اللي بنغرق ما ولا يدفع، يقعد يجيب في الكلام هذا ولا يأخذ بالأسباب. لا، احنا مطلوب منا نأخذ بالأسباب، والله إذا قدر الله خلاص بيموت يموت، لكن أنا ما نكونش مفرط، ما نكونش مفرط في أخذ، لأن الله أوجب علينا الأخذ بالأسباب والاحتياطات في ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، أو نلقي بأنفسنا فيما يأتي علينا بالضرر. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. الأخ سالم يسأل عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الفقير، واحد يبي يطلع زكاة ماله وعند أخوه فقير أو قال محتاج للزواج وعمره وما عنداش مال وموظف ومرتبة يا الله يلحق بيه في الضروريات، قال فهل يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ نعم، إذا كنت لا تنفق عليه ولو تطوعا، إذا كنت لا تنفق على أخيك ولو تطوعا وأردت أن تعطيه من زكاة مالك لهذه الأسباب فهذا أمر جائز. وولادنا محمد أيضا اتصل وقال ادعوا لي بالنجاح، ولبنا لدعوته وندعو له بالنجاح ولسائر التلاميذ ولسائر الطلبة، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. الأخ أبو محمد قال شنو حكم الدعاء عقب الصلاة المفروضة؟ والدعاء هنا له صورتان، إما أن يدعو المصلي وحده، وإما أن يكون الدعاء جماعي، إما أن يدعو الإمام بصوت جهور أو يرفع الإمام يديه ويدعو المأمومين معه ثم يتبركون بسورة الفاتحة لقبول دعائهم. أما دعاء الإنسان وحده عقب الصلاة فلا نعلم من منعه، بل إن الدعاء عقب الصلوات المفروضة مظنة استجابة الدعاء، لأنه جاي بعد طاعة والإنسان هنا بيدعي بروحه، هذا ما فيه شيء يعني إشكال. وإما أن يكون الدعاء الجماعي، وإما أن يكون الدعاء الجماعي، وهذا اختلف فيه أهل العلم، وهذا اختلف فيه أهل العلم. ف يعني ما نجعلوش المسألة من المسائل المحسومة ويحصل بسببها الهجر والنزاع والإنكار، لا ما ينفعش الكلام هذا، هذا لا ينفع. في أن نحن أنت يصير تبي تحسب منكر تجيبي منكر أكبر منه ولا كيف؟ وهناك من أهل العلم من يعني أجازه وله أدلة في ذلك، فهي من المسائل اللي حقيقة ما نعطوهاش أكبر من حجمها. إذن الدعاء بعد الصلاة إذا كان إنسان يدعو وحده فلا حرج في ذلك، وهو مطلوب وهو من ضمن استجابة الدعاء. وإذا كان الدعاء جماعي أردت تدعو باهي، ما أردتش تدعو خرجت، ولا يعني يكون هذا سبب في الفتن في المسجد. سؤال الثاني، الأخ أبو محمد قال: حكم تحية المسجد في أوقات النهي. مذهب علمائنا أن تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، إذا دخلت والإمام يخطب، إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فوق المنبر فلا تصلي تحية المسجد، بل تجلس، لأنه ليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة نافلة، وتحية المسجد من النوافل. أو دخلت المسجد بعد العصر أو قبل المغرب، فأيضا الوقت ليس وقت صلاة نافلة، فتجلس ولا تصلي. لأن الشارع قد بين لنا أوقات الصلاة، فلما يجي الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهنا قد بين لي الشارع أوقات صلاة، أوقات جائزة فيها الصلاة وأوقات فيها الكراهة وأوقات فيها التحريم هي أوقات النهي، فهنا أصلي ركعتين إذا كان الوقت ليس وقت نهي، إذا كان الوقت ليس وقت نهي. الأخ إبراهيم تكلم في أو أراد يعني أن يستفسر بسؤال وتوضيح، وهو منا سؤال ومنا يعني أن نسدي نصيحة للجهات المسؤولة في مسألة تنظيم الحج. الحج الآن الحكومة قد أنشأت لجنة أو هيئة، يقول هيئة الحج والعمرة، هي مسؤولة على أعمال هذه الشعيرة وهذه العبادة، ومسؤولة على التأجير لهم والسكن وقضية يعني عملية القرعة وعملية اختيار الحجاج. والأخ إبراهيم قال يعني نتمنى من الجهات المسؤولة والهيئة الحج والعمرة أن هم يعني يخصوا كبار السن الذين لم يسبق لهم الحج، وكذلك المرضى الذين لم يسبق لهم الحج بأوضاع خاصة طبعا، أن يكون لهم نسبة في عدد الحجاج، هكذا بيقول. يعني إذا يقول مثلا نضرب مثال، يقول إذا كان الحجاج عدد 8000 نخلوا مثلا 4000 لهذه الفئة، نخلوا 4000 مثلا لهذه الفئة مراعاة لهذه الشريحة وهذه الفئة. والبعض راه دخل في القرعة فيه اللي قال والله 20 سنة، 20 سنة هو كل عام يخش للقرعة وما يطلعش، يخش القرعة ويعني يتحسر ويبي يحج بيت الله ويؤدي الفريضة، وهو يعني طعن في السن وكبر في العمر. فقال يا ريت والله هما نحددوا لهم مثلا سن معينة، نقولوا جماعة لعمرهم 60، جماعة لعمرهم 70، جماعة اللي فاتوا، نقسموها ما نخلوش العدد، يعني لما نجو نشبحوا نشوفوا عدد الحجاج ونديروا نسبة هيك ونشوفوا نلقوهم لمشوا للحج كلهم أعمارهم في العشرينات مثلا، باعتبار أن نصيبهم جاي في القرعة هكذا، وخاصة أن الحج في الوقت الحالي أصبح مدعوم 100%. وإن كان فيه يعني رأوا كثير من أهل العلم اعترضوا على هذه القضية، قضية أنك يعني تتحمل نفقة الحج كلها وتسكن في مستويات عالية وتكلف الدولة الملايين. هل بناس كلموا قال في أشياء أولى من هذا، لأن الحج مرهون بالاستطاعة، الحج مقرون بالاستطاعة، في أولويات أخرى، في مرضى، في يبوا علاج، في كذا. واحنا الآن يعني حسب ما يحكونا جماعة دمشو قال لك وين يا سيدي أعلى مستويات من ناحية السكن ومن ناحية القرب ومن ناحية الأكل والبوفيهات فالأمر راهو فيه نظرة حقيقة، في أشياء فيها أولويات. فاحنا نضم صوتنا إلى صوت الأخ إبراهيم ونقول للهيئة العامة للحج أو الجهات المسؤولة أن يعني يخصصوا نسبة معينة من هذه الأعداد إلى كبار السن والمرضى الذين لم يسبق لهم الحج. وهي نأكدوا عليها حتى احنا مسألة يعني الناس اللي ما سبق لهمش الحج، وخاصة الآن يعني مدعوم الحج 100% وتمشي حجة واثنين وثلاثة واربعة يليم حصل واسطة، والله أمره يخشى منه حقيقة. انت ماشي تتزرد ولا ماشي عبادة؟ في اللي قال انا حصلت هي بلاش يلا خل نمشي، على الأقل واحد قال لي ما سافرش يحصل سفرة ويغير جوه، والله ما هي لتغيير الجو هذه رو. وسمعنا أخبار أن البعض للأسف ملهاش بالعبادة بكل، لا هي لك أنت الفطور، أنت الغداء، أنت العشاء، هذا ما شاد ما بيش يطلع من الفندق على خاطر يفوت شيء. ما ينفعش الكلام هذا في مثل هذا، في حتى اعتداء على حقوق الآخرين. ويا ريت يا ريت يعني الهيئة العامة للحج يزيدوا يضيقوا في مسألة الشروط ويزيدوا ينظموا وينظروا لأحوال هؤلاء كبار السن والمرضى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ باسم يسأل عليه حكم الشفع والوتر، هل هي واجبة أو مش واجبة؟ الصلوات الواجبة 5 يعرفها كل واحد، الصلوات الواجبة 5 هي الفرائض، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض 5، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني ما نيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. وفي ناس راه يضيعوا فيها الصلوات هذه، يضيعوا في الصلوات النوافل، فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. فهو حري بكل مسلم ألا يضيع هذه الهبات وهذه المنح من الله سبحانه وتعالى لنا، فيحافظ على صلوات الفرائض ويحافظ أيضا على الرواتب والنوافل. الأخت نجات تسألت شن حكم الشرع فيما يسموه بعد العرس شهر العسل، يعني العريس والعروسة يطلعوا يسافروا، وممكن يسافروا البلد إسلامي وممكن يسافروا البلد أوروبي، وهي بغرضها من السؤال إن الإنسان ربما يتعرض للفتن في بعض البلاد بسبب يعني عدم التزامهم بالدين الإسلامي، كون دولة مثلا علمانية ولا غيرها. ولعلها تقصد أن الناس الآن يكثروا ويمشوا لتركيا ويمشوا كذا، ويعني ممكن تكون في كثير من الأشياء فيها مخالفة شرع. نعم يكون هذا الشيء، لكن الإنسان عليه أن يبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. السفر جائز والفسحة جائزة، ما فيش بس، لكن مش كل إمكانات فيها الممنوعات المحرمات شرعا. ولهذا الإنسان يتجنب الأماكن اللي فيها ما حرم الله، وإلا بلد زي تركيا مثلا فيه آثار الخلافة الإسلامية العثمانية والمساجد والعمران، بل إن مدينة اسطنبول هذه يسموها مدينة المساجد، فيها فوق 7000 مسجد، سموها مدينة المآذن، مدينة المساجد، فوق 7000 مسجد فيها، وكلها مساجد تاريخية، وهذا تاريخ مهم لنا ولأبنائنا. ممكن الإنسان يعني يقصد هذه الأماكن، في أماكن علمية وفي مراكز علمية، مش كلها يعني نقول لك احنا حتى في بلادنا الامكانات اللي فيها الحرام موجودة، تبي تمشي لها يبي يمشي لها بيلقاها. بلد زي تونس هاي جنبك فيها الشيء الطيب وفيها الشيء الخبيث، اللي بيمشي الأماكن الطيبة موجودة، وبيمشي الأماكن الخبيثة يعرف امكانها. الأخ سعد بارك الله فيه يعني شارك معنا ويعني دعانا بخير، ولك بمثل ما دعوت يا أخ سعد وجزاك الله خيرا. الأخ بطاهر قال احنا يعني جينا للمسجد وما أدركناش الصلاة، ما أدركناش الصلاة، ولكن قعدنا 5 هيك 6 انفار، قدمنا واحد صلى بينا، ولكن اللي صلى بينا يعني الحن في الفاتحة غلط غلطات يعني تغير المعنى. وما يصحش ان الانسان لا يحسن القراءة ان يأم الناس، لان اللحن في الفاتحة بالذات اذا غير المعنى فان الصلاة تبطل. اللحن في الفاتحة إذا غير المعنى فإن الصلاة تبطل، ولهذا ما يؤمش الناس من لا يحسن القراءة. وهنا نحب نقدم نصيحة أنه يجب التنبيه على الإنسان أن يتعلم، ما يقولش حافظ حاجة غلطة ومستمر عليها منين صغرى، منين عمره 6 سنين وتو عمره 50 وقاعد يكرر في نفس الغلط. أصلح من قراءتك، لماذا لا تتعلم؟ الآن وسائل التعليم كثيرة، ما تقولش أنا كبير وغيره، وما بيش وسائل التعليم والتوضيح متوفرة، يعني تخش أنت الآن للإنترنت والبرامج كثيرة جدا تبين لك القراءة الصحيحة. فلماذا الإنسان لا يصلح من قراءته، وخاصة فيما يصلح صلاته؟ لأن العبادة واجب أن هي يهتم لها أكثر من غيرها، فليش الإنسان تجده يهتم لأمور أخرى ويبذل فيها جهد ويسعى وممكن يدفع حتى فلوس باش يتقنها، ولما تجي لأمور مثل هذه يزهد فيها ويتكاسل فيها؟ لا، واجب على الإنسان إن هو يتعلم ويصحح الخطأ ويبذل جهد في ذلك. وهذا لا يعيب الإنسان راهو، هذا ما يعيبش، هذا ما مش نقول كيف أنا عمري كذا ونمشي لشيخ نقول له هيا صحح لي ولا وريني ولا علمني، لا لا بالعكس، هذا فيه خير وفيه أجر وفيه ثواب وفيه أن الإنسان يفعل ما أمر به. معنا الأخ محمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: ربي يحفظكم ويحفظ المشايخ كلها إن شاء الله.
0: أمين وإياكم.
7: من فضلك يعني عندي الوالد، الوالد الله يرحمه فيهم 4 سنين.
0: الله ما في الله ورحمه.
7: تفسر الوالدة عندي أن تنتهي العدالة.
0: أما وقت توفى يوم 4/2؟
7: الساعة 9 في الليل.
0: الساعة 9 في الليل يوم 4 فبراير 4/2 توفى والدك الساعة 9 في الليل. تسلم تنتهي العدة.
7: بالضبط. معلش بعد إذنك يعني لأن نتكلم فيك عن طريق الهاتف.
0: أتكلم فيها طبعا عن طريق الهاتف.
7: ما عنديش راديو. يعني.
0: أي باهي شوية بس يا أخي كريم.
7: تفضل تفضل.
0: يوم 4 فبراير اللي هو يوم الأربعاء، يوم الأربعاء 4 فبراير معناها يوم يوم 16 شعبان، توفي يوم 16 شعبان وشهر شعبان كامل، معناها هي اعتدت في شهر شعبان 14 يوم باعتبار شهر شعبان كامل اعتدت فيه 14 يوم، معنا عندك رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة هادو 4 شهور و14 اليوم، معناها غني حسبولها شعب شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وعشرة 26 ذي الحجة تنتهي عدتها 26 ذي الحجة اللي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد غد، بعد غد اللي هو 26 ذي الحجة اللي هو موافق 12/6 المغرب تنتهي عدتها.
7: الله يبارك فيك.
0: أيوة آمين وإياكم إن شاء الله.
7: شكرا.
0: ماشي مع السلامة. معنا يونس. سمحنا قطع الاتصال. من الأسئلة اللي ترد البرنامج وترد كل يوم، ترد كل يوم السؤال دائما عليه معاملة 2000 دولار لأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه متاع سنة 26 اللي هي عن طريق مكاتب الصرافة، وكثير من الناس يقولك يا شيخ راهو الآن التقابض قدام الشباك يخصم منك ويعطيك الدولار، وهم هذه عملية التقابض خلاص احسبوها هي هذه الشرط الوحيد يعني في المصارفة، فيظنوا الكثير يعني وخاصة اللي عنده مكي يعني علاقة بالعلم الشرعي يظنوا أن خلاص هذه هي مدام تم الخصم والتقابض قدام الواحد خلاص هي هذا الشرط الوحيد، لكن هي المسألة من أصلها يعني قلنا مازال فيها يعني أمور غامضة وغير واضحة، و قد راسلت دار الإفتاء الليبية بنك ليبيا المركزي من شهر مارس الماضي أو شهر فبراير، المهم في رمضان الماضي لعل في شهر مارس، وتم يعني الرد لكن متأخر ممكن بعد 3 شهور أو 4 شهور، والآن دار الإفتاء الليبية بعد هذا الرد لا يزال هناك أمور غير واضحة غامضة في المسألة في المعاملة، فقامت بإرسال استفسار آخر مازال وننتظر الرد، دار الإفتاء الليبية الآن تنتظر الرد من بنك ليبيا المركزي حتى تتبين هذه أو صورة هذه المعاملة فيعلم يعني جوازها من عدم جوازها، فدار الإفتاء الليبية لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة، دار الإفتاء الليبية حتى الآن لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة على هذه الطريقة الجديدة في مسألة الحجز في $2,000. إن شاء الله تعالى لما يأتي الرد وتتضح الأمور ويبقى معاش في شيء غامض وتتصور المسألة بشكل واضح، ستصدر بإذن الله تعالى دار الإفتاء الليبية فتوى بحكم هذه المعاملة. هل يجوز للمسلم إن هو يدخل في هذه المعاملة أو لا يدخل؟ السؤال الآخر وأيضا يعني يرد كثيرا حتى في تطبيق دار الإفتاء الليبية، قضية يسموه المضاربة. يقول لك واحد منا الفلوس وواحد منا البطاقة ويحجز الدولار ويبيع الدولار ويقسم المربح، فيجعلون هذه الصورة من صور المضاربة في هذه المعاملة. وهذه المعاملة بهذه الطريقة هي ليست من صور المضاربة، وإنما هي من صور القرض. ولهذا فهذا لا يجوز بحال أن يقوم بهذا القراض، وإن قاموا به فهو قراض فاسد. وأصدرت دار الإفتاء الليبية يعني فتاوى بخصوص هذه المعاملة. أيضا مما ورد من الأسئلة عن حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام في النافلة. جمهور أهل العلم يكرهون إفراد يوم الجمعة بالصوم في النافلة، طيب الفرض عادي لكن في النافلة في التطوع، فيكرهون صومه في التطوع إلا إذا كان مثلا يوم بعينه كيوم مثلا عاشوراء ولا يوم تسعاء ولا يوم عرفة ولا غير هذا، كان جيم عندهم ترتفع الكراهة، فقالوا يوم الجمعة يعني صوم يوم قبله ولا يوم بعده. علمان المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث، وعندهم يوم الجمعة كسائر الأيام يجوز إفراد صومه في التطوع بلا كراهة. هذا هو مشهور مذهب المالكية في هذه المسألة. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: إيماناً وإحساناً.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
9: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يذاع عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 اف ام و 97.9 اف ام، كما أن الحلقة منقولة عبر قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نستقبل اتصال الأخ الطاهر، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله رب العالمين. أما الشيخ، أنا عندي طبعا عندي صبت بكسر في رجلي.
0: إيه شن عندك؟
1: كسر في رجلي.
0: إن شاء الله لا بأس عليك. إيه به؟
1: والآن مجبس طبعا.
0: إيه.
1: طبعا منعني أن نمشي للصلاة في المسجد
0: يعني. إيه.
1: طب بصلي في الفرش هني.
0: إيه.
1: يجوز أن يصلي معي أسر في كإمام.
0: وتقدر تجيب الركوع والسجود وال...
1: لا لا لا لا لا الوقوف في تكبيره الاحرام، تكبيره الاحرام
0: ايه
1: فلوق بعد، لكن ضروري من نجلس ما نجلس ننزل وسط
0: باه. طيب نجاوبك. حاضر يا اخ الطاهر، حاضر.
1: يرحم وجهك.
0: امين واياكم. الاخ سالم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك اخ سالم.
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: لا يا شيخ، عندنا سؤال بالله يا شيخ. استفسار.
0: تفضل.
2: على السيارات المصرف الجمهورية هذه ناحية الشرعية
0: مرابحة.
2: ايه ايه مستبيه انت على السيارات مصرف الجمهورية.
0: ماشي
2: ماشي.
0: معانا الاخ ابو يوسف، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله يا شيخنا الفاضل.
0: حياك الله وبياك، بارك الله فيك اخ ابو يوسف.
3: عندي سؤالين يا شيخ الله.
0: تفضل.
3: السؤال الاول.
0: نعم.
3: في بعض الأحيان الناس بعد الوضوء يقوم بإزالة بعض اللحم من أصابع يديه أو من قدميه.
0: أيه.
3: هذا ينقض الوضوء أم لا؟
0: طيب.
3: السؤال الثاني. نشاهد الآن أنا في الإذاعة في جهاتنا العامة، من البرلمان إلى النائب العام إلى رئاسة الوزراء إلى غيرها، ناهيك عن المحلات الخاصة بكتابة عناوينهم أو أسماءهم باللغة اللاتينية.
0: إيه.
3: يا للأسف. هل هذا فيه حكم في الشريعة الإسلامية أم لا؟ وهل هذا يدل على التبعية العمياء أم ماذا؟
0: طيب طيب.
3: يعني مش معقولة نذهب أنا إلى الدول الأخرى لن نجد باللغة العربية. ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة لذلك؟
0: إيه.
3: حتى سيارة الشرطة اللي معروفة في العالم كله، حتى للأطفال بلونها يكتب عليها بوليس. أرجوك يا شيخ، إذا كان ما فيش حكم على الأقل.
0: طيب حاضر.
3: توجيه معين.
0: حاضر.
3: المعقولية هذه.
0: إن شاء الله. حاضر يا أبو يوسف، حاضر.
3: شكرا يا شيخ.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
3: وأطال الله في عمرك.
0: آمين وإياكم، بارك الله فيك. معانا الأخت أم محمد، تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا يا شيخ في فترة اتصلت بك باهي.
0: نعم.
4: وقلت لك عندي ولد افطر مع السعودية من أول، قلت لي طفدي 60 مسكين باهي
0: باه،
4: وقال لي يصيم شهرين متتابعين
0: باه،
4: قال لي الشهرين متتابعين ما نقدرش نصيمهم.
0: اي
4: والستين مسكين يا شيخ بقدرتهم مش لقيتهم مش لقيت في عدد بسيط معناها ما يكفيش.
0: وين دورتيهم يا أخت من محمد الستين؟
4: والله هني في نفس كل مرة نسأل في واحد لقيت عدد بسيط.
0: بري صندوق الزكاة يا أم محمد، بري صندوق الزكاة.
4: باين نفسك يا شيخ نحطهم في الجامعة عادي.
0: لا ما تحطهمش في الجامعة.
4: مال كيف يعني؟
0: ما تحطيهمش في الجامعة ربي قال 60 مسكين، كيف تحطيهم في الجامعة؟
4: ايه ما لقيتهمش يعني 60 مسكين.
0: وقلنا لك برا صندوق الزكاة، صندوق الزكاة أي واحد جاي لطرابلس والله جهتكم أكيد في فرع يجي لي صندوق الزكاة يقول لهم هذه كفارة ياخذوها ويزعوها هم.
4: أيوة.
0: ماشي مالعين. أبو عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي كريم. آمين
5: وإياك. يعني يا شيخ مثلك عندي
0: ضغطين. إيه.
5: أنا كنت في سنة من السنوات نشتغل في جهة أمنية.
0: إيه.
5: والجهة الأمنية هذه بعقد مصمم.
0: إيه.
5: بعد حصلت قرار تعيين في جهة ثانية لي 6 سنين معاهم وما نزليش مرتبي.
0: ايه.
5: نتفاجأ ان الجهة الاولى اللي كنت نخدم فيها كان مرتبي ينزل وياخذوا فيه هم.
0: ايه.
5: وللعلم ان يعني كنا نمشي يوم نوروا ان احنا قاعدين موجودين وخلاص نوقفوا ونروحوا.
0: ايه.
5: في الجهة الاولى.
0: ايه.
5: اول لما طلعت لي الجوازية مشيت للجهة الثانية وفكيت للجوازية متاعي وهيك قالوا لي لا 6 سنين هذوك راح عليك وفي من قال لي لو تبي ننزل لك مرتباتك راحوا بنقسم معك.
0: ومش ليك هم المرتبات يا أخي كريم، كيف تأخذهم؟
5: كيف؟
0: مش ليك أنت.
5: هو مش ليه مرتبات
0: ليه مش ليك يعني. إيه مش ليك أنت، لا حتى أنت مش ليك لأنك أنت تخدم في جهة هذه ما تخدمش في جهة هذيك.
5: لا قدمت استقالتي من الجهة الثانية.
0: ايه قدمت وخلاص نزلولك بالغلط ولا نزلولك باش ياخذوهم، لكن هم مش من حقك يعني في جميع الاحوال.
5: ايه
0: انت بتاخذ من جهة واحدة يعني.
5: ايه انا ما باش نتفادى الشيء هدايا. مشيت الجهة الاولى لان انا ما عادش نبقى بعقد ومشيت للمكان الثاني الجديد هدايا اللي هو تعيين.
0: ايه
5: مشيت قالوا لي لا فك الجوازية بتاعك، فكيت الجوازية وانا مشيت للمالية بتاعي. اشكر ميدان اعطاها لي قال لي تبي مرتباتك ينزلوا اراب ونقسم معك بالنص وتدير لي شيك من
0: تاني. هذا مرتباتك اللي نتاع الخدمة الاولى ولا نتاع الخدمة الثانية؟
5: الخدمة الجديدة، الخدمة الجديدة لي 6 سنين.
0: وتمشي لها وتمشي لها وتمشي
5: ونمشي لها.
0: تمشي انت الخدمة 6 سنين.
5: 6 سنين نمشي وما نزليش مرتب.
0: ولما مشيت للمالية قالوا لك كان كتبي مرتباتك ينزلوا بتدفع لنا.
5: ايوه.
0: انت يعني تسأل على سؤال ثاني على هما 6 سنين اللي هم خدمتهم انت تسأل عليهم.
5: ايه هذا كيف ندير انا هذا طالب مني يعني الراديو المرتجي هذا حتى الصغير يعرفه في النار.
0: ماشي نجاوبوك يا ابو عبد الله. فهمتك. حاضر فهمتك نجاوبك ان شاء الله. حاضر يا ابو عبد الله. اخت فاطمة. ايه اخت فاطمة تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: والله بنسألك يا شيخ تعطيني أم نشوف الحج توا هي رفعت على سلامة الله لكن زي ما قلت لما ليش أشوف يوم هو أم يشوف معنا في العدة عادي.
0: كيف أمك خيرها؟
6: أمي بوك متوفى توشي عشان يكون
0: بو هي في الحج لما بوك توفى.
6: ألو.
0: لما بوك في الح لما أمك في الحج بوك توفى.
6: لا توفى
7: شو ده بقى تمشي من الحج ولا بعشرين يوم تتوفى.
0: أمك قبل ما تمشي للحج بعشرين يوم بوك توفى ومشت للحج وهي على العدة قصدك.
6: إيه معناها.
0: وباش ما سألتش حد، ما سألتش كيف مشت تكي وخلاص ولا شنو؟
6: والله قالوا تعبت.
0: من اللي قالها؟ حد فعلها من أهل العلم إنها تمشي.
6: والله
7: سألت شو تقول لي هذه معلومة إيش مش عارفة شو بقولها.
0: يعني هي لما مشت فتولها انها تمشي لل ومشت وروحت يعني هذا القصد.
6: ايه مشت وروحت لكن معناها دي العده ولا ما ادري مش عارفه بالضبط.
0: كيف ما اديش عده؟
6: هي
0: عده 4 شهور و10 ايام هذه لازم عده وفاه. كيف ما اديش عده؟ حتى مشت للحج وعليها العده ولا تكمل عدتها؟
6: معلش عليهاش اسم من شو مشت للحج تو
0: العدة ما تسقطش حتى ولو خالفت وسافرت، العدة لا تسقط، الليل تكمل تحسب 4 شهور و10 ايام. تنتهي عدتها بعد 4 شهور و10 ايام، هذه عدة الوفاة. صوتك مش في مش واضح يا فاطمة، صوتك مش واضح شوية. هي مشت للحج وروح، هي معتدة ومشت للحج وروحت من الحج. ايش انت سأل انت تو؟
7: مثلا انا
0: بقول الان تكمل عدتها، تكمل عدتها الان، تستمر في عدتها.
7: معنا تكمل
0: حقي. ايه خلاص روح تكمل عدتها، دي لازم تكملها، باقي عدتها تكملها.
7: ايه
0: تحسب من وفاة بوك، تحسب من وفاة بوك 4 شهور و10 ايام.
7: ايه
0: ايوة.
7: ومعناها شيخ.
0: ها؟
7: معناها
0: شيخ. والله تو نتكلموا فيها، هذه سمعينا في الراديو تو نتكلموا فيها.
7: ان شاء الله.
0: معنا الاخ محمد.
8: باه
0: الأخ محمد تفضل.
8: السلام عليكم. الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: بارك الله فيك وإن شاء الله تكون في زمان حسناتك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
8: يا شيخ الناس بالداعي الصلاة في ساحة المسجد، هل تأخذ حكم من صلاة المسجد أو لا؟
0: الصلاة في ساحة المسجد، ومسجد فاضي ولا المسجد معبي؟
8: فاضي فاضي، أحيانا مرات ينقطع الضي يقول لك لا في النوم في المسجد يصلي في ساحة المسجد.
0: يطلعوا كلهم يصلوا في ساحة المسجد.
8: يطلعوا كلهم يصلوا في ساحة المسجد.
0: ماشي حاضر، ثم جاوبوك إن شاء الله.
8: السؤال الثاني، هل في سنن يعاقب الإنسان على تركها أو لا؟ في سنن معينة يعاقب الإنسان على تركها أو لا؟
0: الصلاة يعني؟
8: لا سنن.
0: اي سنن يعني؟
8: اي سنن قد يعاقب الانسان على تركه ولا في سنن.
0: ماشي نجاوبك ان شاء الله واياكم ان شاء الله. الاخ عبد الله.
9: الو.
0: اهلا وسهلا.
9: قال الشيخ شو حالك؟
0: حياك الله اخ عبد الله تفضل.
9: حياك الله يا شيخ. عندي انا جدي اللي هو قد جعل
0: الحرب. ايوه اخ عبد الله معاك نسمع فيك.
9: قلت لك عندي جدي واخذ قطعه ارض بالغراسه.
0: مغارسه
9: ايوه.
0: ايه بقى؟
9: وبعدين جدي توفى.
0: ايه.
9: قبل ما يقسم مع شركاء.
0: ايه.
9: واستمرت العمليه هذه، وبعدها امي تزوجت فيه خالاتي وبعد خوالي بس في الارض.
0: ايه.
9: هل بعد تو جو في قسمه؟ قال لا. هذه
0: هذي
9: تو قسمه بعد تو قسمه لخوات الذكور قسمه مع أهل الأرض الأصليين.
0: با
9: هل هذه تعتبر حياة أو واحد
0: بتعتبر حياة
9: بالنسبة
0: للذكور؟ با نجاوبوك. حاضر نجاوبوك إن شاء الله.
9: ما شاء
0: الله. إياكم إن شاء الله. معنا الأخت أم عبد الله.
10: أم عبد الله من الكرة.
0: اتفضلي ام عبد الله.
10: يا طبيب الشيخ بدي استفسر
0: عليه. الصوت مش واضح يا ام عبد الله، يا ريتك تكلمينا من غير ميكروفون.
10: والله لا
0: الصوت مش واضح، انا ما اسمعش صوت واضح. ايش سؤالك يا ام عبد الله؟
10: سؤالي بدي نستفسر على، قلت لك عندي امراه نبيع ونشري انا وياها، هو الرزق لي يعني.
0: ايه.
10: يعني نفوت هالمره هذه ونبيع ونشري انا وياها، يعني تبيع لي ونبدا خذي لك.
0: ايه.
10: ايوه. وبعدين في حاجات يعني تعطيني فيها هي نبيعها ونقول لها خذي ما تكونش اللي عندك.
0: خذي؟
10: وهي تقول لي تعطيني حاجات ونقول لها خذي ما تكونش اللي عندك.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله. عندي
10: سؤال ثاني قبل الشيخ. عندي نبو صار على مفاصل
0: هيك
10: نصلي عليه
0: على
10: الكرسي. في بعض الاحيان والله نقدر نصلي، لا مش منقدر نشكل. في بعض الاحيان ما نكلف بالسجود والركوع، واحد يكفي بقى في الشارع على التقصي وزي الحاصل زي وين نتعمد عليها الولد هيك بقى.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله. حاضر
10: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. أخ يونس تفضل.
11: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
11: الشيخ عبد الغني شو حالك؟

0: باهي حاضر.
1: يعني انا بدك تتكلم عن النقطه دي بالذات القضاء.
0: انت انت انت انت, انت بنيت في حياه والدك يعني قال لك ابني فوق؟
1: ايه ايه يعني حاضر. هو الوالد زي الوالد والعيله كلهم حاضرين
0: وقال لك ابني فوق وقال لك اتنازل لك يعني.
1: لسه هو الوالد حي.
0: ايه
1: واحد من اخوتي مشى للمحكمه الشكفيه.
0: ايه
1: قال ابني وانا ما ندريش عليه.
0: به وشن دخله هو ابوك؟ هو ابوك ابوك المسؤول هو مش اخوك؟
1: لا الولد توفى تو.
0: لا لا هو لما بنيت انت ابوك استاذنت ابوك ماليش علاقه اخوك قصدي.
1: اي لكن هو مش شكفيه قال لي ماليش يعطينا حق الحوش بنيته.
0: هو يعني يبي الحوش انت بنيته يبي يبيه ميراث يعني نقوله.
1: ايوه بيحصل مع حوش
0: العيله. ايه
1: والقضاء حكم مالي هو.
0: باهي حاضر حاضر.
1: يعني هذا حكم قانوني وين الشرع؟
0: اي باهي تو نجاوبه يا اخ يونس.
1: ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك.
0: امين واياكم. معنا ابو خالد. تفضل يا ابو خالد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: على قولة الاخ يونس القضاء نبي نحكي لك اخر نقطه ثانيه.
0: تفضل. اي
2: شخص هجم على واحد في مكان عمله بسلاح.
0: ايه
2: وقتله في مكان عمله عمدا ومعترف بقتله.
0: ايه
2: هو مع اخوه شريك الثاني في الجريمه.
0: ايه
2: يحكم القاضي بسبع سنوات على القاتل ببراءة الشخص الثاني شريك في الجريمه براءة تامه. ايوه هذا هذا القضاء يا سيدي.
0: ايه
2: والكلام زي ما قلت لك يعني ان انا مسؤول عليه امام الله سبحانه وتعالى.
0: امين. حاضر يا ابو خالد. حاضر نتكلم ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: ماشي. الان بعد ما خدينا مجموعه من الاسئله من الاخوه المتابعين للبرنامج الاخ الطاهر اصيب بكسر في رجله نسال الله سبحانه وتعالى له الشفاء وقال أنا ما نقدرش نمشي للمسجد فأنا نصلي في البيت فهل يصح لي أني نأم الأسرة يعني نكون إمام ومع أنه ما يقدرش يجيب السجود ويوم إمام؟ مذهب علمائنا أنه لا تصح إمامته. مذهب علمائنا أنه لا تصح إمامته ما دام لا يستطيع أن يأتي بالواجبات. الأخ سالم يسأل على حكم المرابحة الإسلامية وهذا السؤال شائع جدا. وباختصار يا أخ سالم نقول لك برا للفرع المصرفي الفرع اللي عندك فيه حسابك واللي بيدير عندهم مرابحة إسلامية قولهم عندكم مدقق شرعي لجنة شرعية تتبع المعاملة هذه في موجود. كان قالوا لك عندنا خلاص توكل على الله وكان قالوا لك ما عندناش ما تقدمش عليها لأن المرابحة الإسلامية نوع من البيوع ولكن له شروط يجب أن تتحقق. إن تخلف منها شرط تكون المعاملة فاسدة فلهذا هي رائعة معاملة دقيقة جدا وهي ليس لها علاقة بالقرض وليس لها علاقة بالسلف ولا أحكام القرض ولا أحكام السلف هي نوع من البيوع. البيع بالمرابحة نوع من البيوع ولكن خوف من بيع العينة وخوف من الربا والتهم فإنها وضعت شروط يجب أن تتحقق. إن تحققت هذه الشروط فيكون البيع صحيحا. الأخ أبو يوسف سؤاله الأول يسأل قال تول واحد لما يدير عليه الماء وبعتالي يقر الضفرة ولا ينحي طرف من جلدته ولا ينحي حبة ولا هل هذا ينقض الوضوء ولا ينحي شعره ولا غيره؟ نقول له لا هذا لا ينتقض به الوضوء وليس من نواقض الوضوء. سؤاله الثاني يقول والله يؤسفني عدم استخدام لغتنا العربية هذه اللغة العظيمة هذه اللغة التي نفتخر بها هذه اللغة التي تدل على هويتنا لغة القرآن الكريم نزل به الروح.

0: الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال للأسف نجد أن الكثير يعني أخذوا يستخدمون اللغة الإنجليزية، اللغة اللاتينية، سواء في يافطات المحلات وإلا في أسماء المرافق، وإلا حتى الشخص اللي بيكتب اسمه في الفيس والله بيجي بيحط لوحة قدامه وهو يمثل بلاده، قال ما يعتزش بلغة العربية. وبعض من مسؤولين يبدأ يتكلم بالإنجليزي، في مدرجمين وفي ليش تكلمش، المفروض يكون في اعتزاز بلغتنا، اعتزاز. في الأخير يا سيدي بدير يافطة ديرها الزوز، انت تقول باش حتى الأجانب يعرفوا حمام ولا يعرفوا كذا، بدير تواليت، بدير اكتب يا سيدي باللغتين. فالاعتزاز باللغة العربية هو من الهوية الحقيقة، وتلاحظوا هذا في كل أمة، يعني كل أمة تعتز بهويتها وتعتز بلغتها وتعتز بدينها، وإحنا لغتنا لها علاقة بديننا أيضا. فحتى أنا معاك نضم صوتي أخ أبو يوسف في أن هذا الأمر يعني يجب حتى الاعتناء به على مستوى الدولة، يعني في أمور تنظيمية يعني تنظم مثل هذه المسائل وتقنن حتى تبقى يعني مفيدة في المجتمع. الأخت أم محمد قالت أنا أنت يا شيخ سألتك فيما سابق، ولدي افطر عمد يوم عيد يوم رمضان، هو كان دارين افطر عيد وافطر مع دولة ثانية ومتعمد، وقلنا عليه القضاء والكفارة. قالت هو صيام ما يقدرش الكفارة، ولكن بيعطي بيطعم 60 مسكين، لكن ما لقيناش 60 مسكين. هذه المسائل هو حتى إنسان أحيانا بيبحث بروحها يكون فيها صعوبة فعلا، لكن لما تمشي للجمعيات الخيرية ولا تمشي لصندوق الزكاة ويقبلوا هما في الكفارات وعندهم الأعداد الكثيرة هذه، فإنسان يوكل غيره، مش لازم يقول بنعمل، هو يسأل يشوف حد. يعني هي قالت نبي نحطهم في مسجد، قال ماليش متحطين في مسجد، لا لأن هذه لها حكم بروحها، طعام 60 مسكين ماليش عليك كيف تحطيها في مسجد، لا ما ينفعش هذا الكلام. كفارات ما تنحطش في المساجد، بل تعطى إذا كانت طعام 10 تعطى لي 10، إن كانت طعام 60 تعطى لي 60 وهكذا. الأخ أبو عبد الله هو قال كان عندي ازدواجية في العمل، وبعتالي يعني استقر على عمل واحد. اللي فهمته منه يعني ليه الأخ أبو عبد الله قال أنا عندي 6 سنين عمل، 6 سنين نخدم ونمشي لعملي، وتوى فرجولي على مرتبي أو كذا، المهم عنده إجراء في المالية، ممكن يبي يفرجول على مرتبه، المهم عنده إجراء في المالية. قال مشيت للمالية وقالوا لي كانك تبي نفرجولك على فلوسك بتدفع. وهذه راهي ما هيش مشكلة الأخ أبو عبد الله بروحها الحقيقة، هذا يشكو منه كثير من الناس، وأنا يعني من خلال هذا المنبر ومن خلال هذه الأمانة التي في أعناقنا أن نرسل أصوات المظلومين من الناس ممن هم يظلمونهم، هؤلاء القوم الذين ابتلينا بهم، الذين يمنعون حقوق الناس وباش تبي تاخذ حقك يمصولك دمك، يبوا فلوس، يبوا رشوة، يبوا عمولة يسموا فيها هم، وموجودين. وهذا راهو بالتواتر، ما هوش كلام واحد يقول لا انتوا تكذبوا ولا تفتروا علينا ولا كلام، هذا ما هناش، لا موجود هذا. تبي فلوسك، تبي مرتباتك، تبي كذا ادفع. وهذا فيه ظلم كبير على الناس، وفيه اثم عظيم، وعلى الجهات الحكومية والرقابية ان تقوم بواجبها تجاه هذه الظواهر الهدامة الحقيقة، اللي تؤكل بها اموال الناس ظلما وعدوانا وبالرشوة وبالجاه وبأكل أموال الناس بالباطل وبظلم العباد، وباش تاخذ مستحقاتك وباش تاخذ حقك وباش تاخذ فلوسك وباش تاخذ مرتباتك وباش تفرج عنها لازم تدفع لهم. هذا من أشد الإثم ومن أشد الظلم ومن أكل الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت فاطمة قالت والدي توفى قبل ما تمشي أمي للحج بعشرين يوم، وأمي معتدة، والباين أن أمها حصلت من يفتيلها في أن هي تحج وهي معتدة. والفتوى على مذهب علمائنا أن المعتدة لا يجوز لها السفر إلا لضرورة، هذا هي الفتوى في مذهب علمائنا، وهذه هي الفتوى اللي تفتي بها دار الإفتاء الليبية. وهناك بعض أهل العلم من أفتى بجواز ذلك، هناك من أهل العلم من أفتى بجواز ذلك، فأمك يا فاطمة يرتفع عنها الإثم ما أفتوها يعني أهل العلم في أنها تمشي للحج، وخاصة في هذا الزمان اللي يعني أصبحت مسألة الحج فيه صعبة جدا، والإنسان ما يمكنش يعني تجي الفرصة، هذا كان جاتها فرصة بكل ومعاش تجي مرة ثانية، ومدام هي يعني حجت بفتوى فهي لا إثم عليها وحجها صحيح، ولكن واجب عليها الآن تكمل عدتها، الآن تكمل عقاب عدتها 4 شهور و10 أيام تلتزم بأحكام العدة. الآن مشت للحج روحت من الحج عليها أن تلتزم بأحكام العدة حتى تكملها 4 أشهر و10. الأخ محمد قال الآن يعني يصلوا في ساحة المسجد بدل المسجد، وهذا عندنا فيه فتوى في ذا الإفتاء الليبية، وما ينبغي هذا أن يفعل حقيقة، وإنما يصلى في المسجد بيت الصلاة، الصلاة تكون في المسجد في بيت الصلاة، هذا هو الصواب. لكن الصلاة صحيحة على جميع الأحوال، الصلاة صحيحة على جميع الأحوال، ولكن ما عاش يترك الصلاة في بيت الصلاة ويخرج خارج المسجد. السؤال الثاني قال شو الحكم ترك السنة؟ ما السنة هل يقصد تركها إجمالا عدم احتجاج بها؟ هذا لا يجوز شرعا، لأن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وإلا يقصد هو السنة من الأعمال يعني، وهذه الأعمال لها أحكام يعني، الحكم إما يكون واجب فيأثم، إذا كان سنة يلام على تركه، فهنا فرق يعني، إن كان يقصد أن إنسان بل هو عليه أن يتمسك بالسنن، إذا كان إنسان يعرف أن في هذا العمل سنة واتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهذا عمل المسلمين من الصحابة والتابعين والتابعيهم ومن بعدهم، أنهم كانوا يقتفون النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ويحرصون عليها، بل إنهم يتبعونه في هيئته وفي لباسه، ها؟ فمن حبهم له، ونحن أيضا نتبعهم في ذلك ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على أداء السنن وعلى أداء ما ندبه أهل العلم من الطاعات ومن العبادات وإن لم يكن واجبا علينا. الأخ عبد الله أيضا عندهم قصة مغارسة في أرض، والمغارسة هذه يعني احنا ما عرفناش، قال مهم الآن المغارسة مات بوهم وكملوها أخوتهم، أنا يا ريت يا أخ عبد الله يجون هنا يعني، هذه خاصة حاجة فيها ميراث وفيها مال وفيها قسمة وفيها حقوق، راهو نبو نسمعوا من الجهتين، نبو نسمعوا من الأولاد ونبو نسمعوا من البنات ونبو نعرفوا المغارسة أمتى بدت وأمتى تمت وأمتى تم العمل وأمتى صارت القسمة. هذه أمور لازم نسمعوها من الزوز باش نتصوروا المسألة باش نعرفوا الحكم الشرعي. الأخت أم عبد الله تسأل قالت إحنا نبيع يعني عندي نشاط تجاري ونبيع من رزقي وفي امرأة تساعد فيا وتاخذ أجرتها وأنا نساعدها ويعني يصير بيننا تعاملات نقولها خودي من غادي وناخذ من ماشي يا أم عبد الله، لكن ما تكونش في جهالة بينكم، بس هذه المسألة ما تكونش في جهالة، تكون المسألة الأجرة معلومة حتى ما يحدثش النزاع، حتى ما لا يحدث النزاع بينكم في هذا البيع وهذا الشراء. أما لو أنت مثلا تبي منها 10 وهي تبي منك 10 وبعدين تفاصلتوا، هذا ما فيه شيء إن شاء الله إشكال. وبعدين قالت أنا عندي رجلي مفصل فيها يعني حكة وغيره، وقالت أنا نصلي على الكرسي ولكن مرات نقدر نصلي، وهذا حقيقة باب راه مش مبوش نجاوبوا فيه الأخت أم عبد الله فقط، ولكن بنجاوبوا فيه متكلموا فيه بشكل عمومي. وراه الناس توسعوا في مسألة الصلاة على الكرسي توسعا كبيرا، راه مسألة الصلاة على الكرسي أو الصلاة جالسا وترك الواجبات لا يكون إلا لعذر، وكان ما فيش عذر راه الصلاة باطلة. هذا شيء لازم يعرفوه الناس. وبعتالي العذر يكون لي يخص الفعل نفسه، إذا كان الإنسان ما يقدرش يسجد فعذره في السجود بس، لكن واجب عليه يوقف ويكبر للإحرام هو واقف ويقرأ فاتحة هو واقف، لأن القيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، والقيام لقراءة الفاتحة من الواجبات، والإتيان بالركوع على صورته ما دام مستطيع فهو واجب والقيام منه واجب. ثم إن كان لا يستطيع السجود فيومئ السجود، مش واحد ما يقدرش يسجد يكبر وهو جالس ويقرأ هو جالس ويركع هو جالس، لا، هذه أمور يجب أن نعلمها. وبعتالي المشقة يجب أن تكون فوق المشقة المعتادة، إن كانت المشقة مشقة يسيرة ما هيش صعبة ما هيش شديدة مشقة معتادة، فهذه راه لا يترك الإنسان لأجلها ما وجب عليه في الصلاة. إن حتى الناس يقولك إحنا نشبحوا في كثير من الناس، لما نشبحهم كيف يتحركوا كيف يمشوا كيف يقعمزوا كيف يوقفوا كيف شيء، قال بعتالي لما يجيب يصلي يجيب الكرسي طول ويصلي على الكرسي، مع أنه هو بحركة هكي تدل على أنه يستطيع أن يأتي بالأركان. الأخ يونس اتكلم قال هو قال أنا عندي مظلمة، هو بيقول أن القضاء الليبي ما يحكمش بالشرع، واحنا نقولوا ان القوانين في سنة 2015 قد عدلت بما يوافق الشرع، هذا اللي نعرفوه، شن صار بعدها الله اعلم. لكن وش بيقول ترى الاخ يونس؟ قال انا بنيت في ملك بوي باذن منه، بنيت في ملك بوي باذن منه، فهنا المسألة لها صورتان، إما أن والد الأخ يونس قد وهبه هذا المكان هبة، مش إذن بالبناء بس وهب، قال له هذا ليك فوق الحيط ليك ابني عليه، يصبح هذا ملك كله للأخ يونس، يعني لما نجوب بنبيع الحوش نفسه بياخذ الأخ يونس والتانين بيمشي للورثة، باعتبار أنه قد حازه حيازة في حياة والده حيازة تامة. وإما أنه هو يكون بناه بإذن، ف فهنا يقوم قائما، هيك الشرع يقول، فإنه يقوم قائما مش يقوم منقوضا زي اللي يبني في الأرض المغصوبة، يقوم منقوضا، لا في فرق بين أن يقوم قائما أو يقوم منقوضا. وهنا بيجي جهات اللي هي مهمتهم تقويم العقارات وغيرها، ويقوموا قداش السعر ويعطوا لأخوهم حقه. الأخ يونس قال أنا مع إني بنيت في رزق بوي وبإذن بوي ومش بالغصب وفي ملكه وبإذنه، قال خوي يمشي للقضاء وش كيفية، والقاضي حكم بأن هذا البيت يدخل في ملك الورثة، قال مع إني أنا اللي بنيه. فهنا يعني نحن تكلمنا حسب ما صورنا الأخ يونس، لكن هنا يرجع إلى القضاء يستأنف. تقدر تمشي يا أخ يونس للقضاء تشوف محاكم وتستأنف، وتقدر تجي لدار الإفتاء وتقدر تأخذ فتوى وممكن حتى يعني تحاجج بها. ثم اتصل بنا الأخ أبو خالد وعقب حتى هو عليه قضية، قال من جملة ما ذكر الأخ يونس القضاء الليبي، قال حدثت جريمة قتل وقام شخص بقتل إنسان، وهناك أيضا شخص ثاني أعانه على ذلك ظلما وعدوانا، قال فحكم القاضي بالسجن 7 سنوات على القاتل والبرأ اللي قتل معه. وهذه الصورة حسب ما ذكرت هكذا القضاء المفروض يكون فيها الحكم بالقصاص، لأن القتل العمد فيه القصاص، وكذلك من أعان. وهذه الأمور يعني يجب التشدد فيها، لكن نحن لا نريد أن نخطئ القاضي أو نحكم بأنه حكم، لأن القاضي هو أعلم بهذه المسألة، لربما يعني رأى في حيثيات الجريمة ما يجعل الصورة ليست صورة عمد، لربما تكون صورة دفاع عن النفس أو شيء من هذا، ولهذا احنا ما نحكموش بالظاهر. ولكن هنا النصيحة التي هي في أعناقنا أن ننصح بها للقضاة ولوكلاء النيابة وللمحامين، راه عملكم عمل عظيم ويجب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، ويجب ألا يفسد القضاء وألا يضيع القضاء وألا تدخل الشفاعة والواسطة في هذه المسائل، لأن العدل يقام هناك، والقضاء هو الذي يرجع إليه أصحاب الحقوق ويرجع إليه المظلومون، فإن فسد القاضي فسدت الدنيا وضاعت الحقوق وظلم الناس. والمهمة مهمة عظيمة، مهمة إقامة العدل الحقوق لأصحابها والضرب على أيدي المجرمين والظالمين والانتصار من الظالمين. لا شك أن القضاء منزلته عالية، وهو الذي يقصد لكي يحقق العدل بين المسلمين. فننبه كل من تولى هذه المنزلة العظيمة أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وألا يخالف شرع الله، قامت العقوبات، وفي الفصل بين الناس عليه أن يقضي بشرع الله سبحانه وتعالى، عليه أن ينصف المظلومين، عليه أن يأخذ على يد المجرمين، على يد الظالمين. فاستقرار القضاء أمر يعني تقوم به الدولة وترجع به الحقوق. وهنا كما ذكرنا يعني ونصحنا في هذا المجال لكل من تولى هذه المنزلة، عليه أن يضع بين عينيه عظم مهمته، عظم مسؤوليته، عظم أمره. وكان السلف الصالح يعني يخشون من هذه المهمة لعظمها ولعظيم منزلتها. والنصيحة من الدين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق هذا الجهاز لما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة أيضا الواردة في البرنامج عن حكم صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء وهو الذي يكون في يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، والذي يعني سيهل علينا إن شاء الله تعالى بعد بضعة أيام. وقد ورد الترغيب في صيام الشهر المحرم كاملا كما جاء في الحديث الصحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، أو أفضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وخص فيه من الأيام يوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، وكانت اليهود تصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فندب صومه. ثم خالف اليهود فأمر ب يعني أو قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يعش صلى الله عليه وسلم. فندب العلماء صوم يوم تاسعاء، فيصوم الإنسان يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، لأن هذا من الصوم المندوب الذي ندبه العلماء لما ورد فيه من آثار من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
4: الحقيقة إجابة هكذا بالتحديد يعني لعل مزيد استبيان, وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية, هل الترك كالفعل وهل الابتداء يعني كالدوام. يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه, وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ, وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك, هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه, أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل. بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ, هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني, تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم, هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. إذا كان منفوذ المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير, لكن لو غير منفوذ المقاتل ويمكن إنقاذه وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
3: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا.
4: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها, لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز, هناك في فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل, لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به, هذا هو سبب رئيس له. يعني بعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس, وللأسف أنه يحبس. هي ما هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين, والله أعلم لست مختصا في القوانين. لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد, أعتقد أنه مش عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبقفوه, والله أعلم لن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف, ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني, ليس يعني إعذار شرعي في نهاية إنقاذ الروح واجب عليك شرعا, حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل, والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم, لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى, حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى, وأن قد روح مسلم يعني, ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية, وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب, هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني, فتجد من يمشي معك يعني. وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين, من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح, وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم. الله أعلم.
3: إذن هي ما شافاش اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش
4: يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني إذن هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا, لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. احنا قلنا بكي التمسنا العذر, وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي لا, لكن قد يحدث الارتباك والإنسان يخاف أن يتهم يعني, وهذا بالذات يعني ندمه ضربة
3: متسبب
4: يعني. متسبب فيه تبدأ عميته بعدين الفيصل هل هو
3: تتشطر
4: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل, هذه تبدأ يرجع فيها التقرير الطبيب الشرعي أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية. وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط، يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاطع، أو الأول هو أنفذ المقاطع والثاني ضرب يعني أو باعتبار يعني، فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخيل حتى المحضر الجهات الضبطية يعني.
3: نعم.
4: هي تبين هذا الأمر يعني على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
3: واضح شيخ.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال، فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
7: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا، يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الأدمين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الأدمين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الأدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منا الآن وبعض منا تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة وأني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره، يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده خلد الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين، فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين، فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا، وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر عليه حكم الجمع والقصر في هذه الحالة يعني.
9: هو اليوم ماشي
8: هو على كلامك
9: أربعة وخميس وجمعة وسبت سبت نعم. إيه إيه باهي هذه يعني أربع أيام فأقل هذه يجوز للإنسان بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلو متر
8: نعم.
9: هذه مسافة القصر فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
10: الأخ الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها يعني هو أبو الأخت المتصلة فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم أم يعتبر هذا من العقوق؟
11: لا هو مجرد المطالبة يعني لا بأس مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه هي هو الممنوع الشكاية وأن يحلفه غيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي وزي ما نقول إحنا بالعامية ويجرجر غيره هذا ما ينبغيش لكن لا إحنا لابد نبدو من الآباء أولا البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه فكان ينبغي ياخذ جزء نصيبه من الميراث اللي هو الربع لان عندها صغار هي
10: وارث
11: نعم. عندها وارث فهو ياخذ ربع المال وبقيه المال لصغارها فهو اذا كان انا مخداه باعتباره وصي عليهم راهو الاب لما ياخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهاش في حريه التصرف ما عندهاش حريه في التصرف يعني الا اذا احتاج هو الاكل والشرب ياخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء يجب عليه تجب عليهم النفقة على البول الفقير لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي إذا كان هم قصر إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا لما يكبروا يسلمه لهم هذا الحق يعني أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم ولما يحتاج هو ما ياكل ويشرب ومع عشان ده رزق يعطوهم لان هم الابناء النفقه واجب عليهم تجاه ابوهم الفقير لكن ما دام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره وهذه اللي احنا الحقيقه كنا عليها لانها ليست المساله ما هيش منحصره في الاسره هذه راهو متكرره موجوده لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من اهلها وماتت زوجته ويبدو عنده صغار يبقى هم ما فيش من بخاصمة لأن الميراث لصغارها وصغارها تحته فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال نقول لا أنت هذه أمانة عندك خذ أنت الربع متاعك والباقي دسة لصغارك اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه فهذا هو المطلوب فهي كونها يعني
10: مجرد مطالبة
11: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
12: الأخ الزوام من الخمس قال عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر وقال لما هي قعدت عند أهلها حلف لها بالطلاق بالثلاثة قالها تطلعي من الحوش بغير إذني يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة كان في ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري فقال بعدين رفعها أخوها شردت تبش العيد بنقول لأن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب ويعني يستفصلوا منك أفضل لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي أو الحاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام الله يهدينا ويهديك لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله مش كويس علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالع من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية، لكن هيك يتعرض في العصمة هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك، لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأنه خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق كان تبي، علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي، كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها، قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي، خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك مدام هي معاك في بيتك، أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم، خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك والتعب فيها، عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنيته ترى وكان يكذب ما ينفعش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة، فهذا يتوقف على نيتك. ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة لأنهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين، المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
3: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
4: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، هو لسيدنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ واستعملناه يعني وإذا توضأنا لم نعطش، فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته، فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل يعني ويرتفع به حدث الأصغر والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة ومن العذر الشرعي يعني. نعم
3: شيخنا، لا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
4: يكفي نعم، هي مسألة هذه مستخلاف من علمنا دم النية يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف هناك من أجازها، هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية رفع الحدث
3: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
4: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
3: واضح.
14: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: هذه سائلة أخت فاطمة تقول السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل. يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من شيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد. يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به. لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبا للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا، وهذه رسالتها. إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معاها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنخدم لا من بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر. وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته. يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة. ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل، له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني، قال الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب. لو كان منعها عن صلة والديها مثلا، قال لها ما تطلعيش لأبوك وأمك، لكان آثما ولا يجوز له منعها. لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش. يعني زوجها قال لها ما تمشيش ما تمشيش، أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
6: سأل عن رجل نذر نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر، وهل أوفى بما بنذره؟ لا. هل يعني بأعطاه الخروف للجماعة لزردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
13: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نص كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
12: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين، هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها، كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه ليقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديه شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
13: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك، يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانه، هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا قالوا بل ولو كان شاكا لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز، لأنك أنت تحلف مثلا، نأخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر؟ وقال لا والله مش متأكد. باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70% مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف الإنسان لا يحلف إلا ما على إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها

0: في مناسباتهم شيء من هذا قال نختم به دائما ونقرأ به، مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
1: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
0: نعم،
1: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. يعني تمشي مناسبة حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارات لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرضة لامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا من حتى في المناسبات زدتك مثلا الفضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
0: صحيح
1: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره. تقول في بعض الأعمال حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا او عدم استيرادها، لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ. اول شيء ورقه هو لا يتحمل بالتجربه، الورقه متاعها تقلها ورقه الورقات تقلها ساقطه منه، وهذه عرضه للامتحان. يدخل حتى الانسان في عقيدته يعني تعرف انت الامتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
0: والله شيخ بارك الله فيك.
2: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعته من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين دافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب. لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين راوي لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب. الإنسان لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان وأين البرامكة الذين طغوا

0: بغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا ويعني لا حد له، وبعدين أنت تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف راه يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك، تذكر بالله سبحانه وتعالى وتذكر بالدار الآخرة وتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، راه لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر. لكن أن تقف معه على ظلمه هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود. وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة. الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته وقدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروه شيء، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمته منقوض، قيمته كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو بني هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه أنتم وخوكم، هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا له أنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
1: 90.9 FM.
2: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
3: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة دي من الطواغيت وغيره، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصروا في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منها الأحكام والقرارات ونستودوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات. يعني أصبح أعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني يطلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام بالدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرعن هذه الأمور. فإذا إذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله وجنب الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وآن الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات ذاك أمر آخر، ما فيش تحاكم. يعني
0: الأخت آلاء من بنغازي، كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما، لا هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذو. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هكي كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بارك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. أو بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا، لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
4: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق ب الأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارض بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لأني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
0: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعه صعب وظالم، وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي أربع صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حاله وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن، هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى، كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغيره من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
2: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه هو علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذت المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخت أم عبد الرحمن من طرابلس قالت أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري، تكلمت وانصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء، قالت اخترت أني نبعد عليهم. ف فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة. يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمد يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي، فيعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة. كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك، إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمد يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمد يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي. لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمع كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، أقري قرآن، ما تسمعيش شن يقوله هما لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
4: الحاج عمر من مصراتة قال أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء، قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك، وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، ابن بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام أمورك ووضوءك صحيح. فإن لم تجد واحد توضى ملقاش مثلا من يعين في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. وننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوضى في اللي نقوله لحنا إلا وندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء. فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة، بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
0: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيا وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الاماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق، يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك تقولي الخسائر بالآلاف، يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عند حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء، لأن راوا للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
2: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
3: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
0: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا، يجي يقول والله نبي منا دين. فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان. يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية، فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة. كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد الدولة، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا أن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه، إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد. المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزاه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش، وهذا من النياحة وهو حرام. لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس، ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منعوا اللحم، وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا. لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
4: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في الإسلام كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق والله كل واحد يسمي فيه وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع لأن القانون هو في مصلحة الناس ينظم العلاقة بين السائقين يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم وبالتالي يا جماعة وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد فنار واحد فقط ويقود ليلا وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة هل هي من الجانب الأيسر بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راهو سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا قال لا وراه حرام قال لا هو الشرع خير انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما سواء كان في قيادتك في أكلك في رحلتك في كذا الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس هذا نظر جيد هذا نظر متوسط هذا نظره ضعيف هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا هذا رجل كبير السن هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري هذا الضوء الليزري ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة تخش في حادث تضرب في خرسانة ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر كذلك الناس المهملة للإنارة هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم رأوا يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عور. يا جماعة احنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
0: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام ما يصحش ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجين احنا ونحو يعني الاشياء اللي المصاريف الزايده. واحد جايب لاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب لاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايده كلها. بعدين مع هذا لم تكفي الحاجه، وقرر الخبراء الاقتصاديون ان الدوله بحاجه الى جني بعض الاموال ضرائب. بعدين ماشي الحال هذاك، وبقدرها الضروره تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقولوا سنه سنتين مش على وجه الديمومه، ومبلغ اقل ما يمكن مما ينجي البلد. لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجه ان الدوله محتاجه، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
2: قال هو مسافر مسافه قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
3: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
0: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول الشيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن حنتنا إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما بيكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال فقير، نقولوا له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقولك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
4: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي

0: يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء القرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ. إذا قرئ قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
4: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير إن شاء الله.
3: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، لأن موضوعنا في البرنامج هو دلالة النهي في السنة النبوية في باب البيوع، ناسب بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة حكم فعل المحرم أن نتطرق لحكم العقود المبرمة على صفة لا يرتضيها الشرع لاشتمالها على ما نهى عنه، فما مذهب العلماء في مقتضى النهي في هذه العقود وعلى ما بنى كل مذهبه؟ تفضل شيخنا بالإجابة عن هذا السؤال.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن الدارس لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن السنة النبوية كما تناولت الأوامر التي أوحى الله بها سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كذلك منها ما ورد في صيغة النهي، وهذا النهي كما ذكرتم بارك الله فيكم أنه منه ما يكون أو يصرف للتحريم كما صنفه الفقهاء، وهو أمر قد تقدم ذكره، ولكن هذه النصوص التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي في مواطن عديدة سواء تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو عامة ما يقوم به المسلم، العلماء الحقيقة في هذه المسألة سواء العقود أو العبادات منهم من قال إن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون فاسدا، وهو ما يعبر عنه بأن النهي يقتضي الفساد، وعمموا منهم من عمم هذه المسألة سواء كان ذلك في العبادات إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بالصلاة أو يتعلق بالحج أو يتعلق بمعاملة من المعاملات وهي عامة العقود التي يقوم بها المسلم، والمراد بفسادها عند هؤلاء العلماء بأن هذه العبادة لا تجزي لصاحبها، وأن هذا العقد من عقود المعاملات لا يحدث أثرا، والأثر هو نقل ملكية الذات أو ملكية الانتفاع.

0: فمن اشترى بيت والحال أن هذا العقد مما نهي عنه هذا لا يؤثر في نقل الملكية بحيث ينتقل إلى المشتري ملكية البيت ولا تنتقل ملكية النقد أو المال أو العوض للبائع، وبالتالي كل منهما كأنما سرق هذا المال وأخذه من غير حق، أي أخذه بطريق غير مشروع. هذا قول من أقوال العلماء. ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات، فمنهم من قال إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هو من أمور الآخرة مما يتعبد به كالصلاة والصوم والحج وغيرها، فإن هذا الفعل إذا فعله المسلم وخالف ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يكون هذا الفعل فاسدا وباطلا ولا يجزئه، وعليه أن يأتي بغيره، بخلاف المعاملات لأنها من العادات، لأنها من العادات. فمنهم من قال إنها لا تقتضي الفساد من هذا الوجه. ولكن الحقيقة لو نظرنا إلى يعني الأقوال العلماء المتعددة، حتى أن منهم من قال يقتضي صحة العمل مع الإثم العظيم، نجد أن التفصيل الذي أنصف النصوص النبوية هو ما ذكره فقهاء المالكية. فالحق أن فقهاء المالكية قسموا موارد النهي إلى أنواع، فجعلوا من هذه الأنواع نهي ما نهينا عنه لذاته، فما نهينا عنه لذاته وإذا فعله الإنسان، ونحن الآن كأمثلة بعض العقود والمعاملات، فإن هذه تقضي الفساد. إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر، هذه العلة هي لذات المنهي عنه، العلة هي لذات المنهي عنه، في ذات المنهي عنه تتعلق بذاته، فإن هذا العقد يكون فاسدا ولا ينتقل به الملك، ملك هذه الذات التي بيعت مثلا أو أجرت، ولا ينتقل به ملكية الأجرة أو الثمن الذي أعطي. ومن ذلك قالوا كثمن أو بيع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن بيع الدم، وكذلك بيع الخنزير، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى أمر من هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فالخنزير لا يباع ولا يستأجر الإنسان لنقله ولا لذبحه ولا للعناية به كالذين يشتغلون في الإصطبلات وغيره، فكل ما يتعلق بهذا فهو من الأمر الفاسد لورود النهي، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن الكريم. ومن هذا كذلك ما النهي الذي يتعلق بذات المنهي عنه، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الميتة، عن بيع الميتة، فلو من باعها فإن هذا البيع على هذا يكون فاسدا، لا تنتقل الملكية، وكذلك لا تنتقل ملكية المال لمن قبضه، وإذن هذا هو الأثر، هذا هو أثر الفساد. والميتة معلومة أو معروفة، يعني كل ما يباع على أنه من المباح، فنقول إن هذا العقد من العقود الفاسدة. فهذه الأمثلة شيخ عبد الرحمن الواقع لا يفارقها الفساد، والسبب لأن هذه العلة هي تعلقت بذات المنهي عنه. من الأنواع كذلك التي ورد عليها النهي، قد يكون النهي لصفة لا لذاته، وإنما هي لصفة، والصفة في الواقع هي قد تكون عارضة للتفريق بين ما نهي عنه لذاته، هذا أمر ملازم، كمثلا الميتة على سبيل المثال والخنزير، ليست هي صفة عارضة، لكن أحيانا تكون هذا المنهي عنه هو لصفة عرضت على هذا المبيع، ولكنها عرضت على ذاته هو،
1: قد تفارقه يعني.
0: نعم، قد تفارقه. ومن ذلك ذكروا بيع الخمور وبيع المغصوب. الحمد لله. فهذه مثلا ما يتعلق ببيع الخمور، هو الخمر عبارة عن سائل، ولكن لحكمة الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذه الشريعة يعني هي تأمر بكل ما فيه خير وتنهى عن كل ما فيه سوء، لما كان هذا السائل هو من الطيب، كعصير العنب مثلا وسائر المنتجات من الفواكه وغيرها، لما كان يعني هو مما يصلح به الجسد فهو من المباح، لكن لما اعترته صفة الإسكار وصار من الخمر فأصبح هذا يعني من البيع الفاسد، وهذه الصفة تقتضي فساد هذا المبيع. لو باع الإنسان على سبيل المثال الخمر فإن المال الذي اكتسبه في الواقع يجب عليه أن يتخلص منه. ومنه بيع المغصوب. المغصوب هو مال في الأصل كان شيء مباح، ولكن الصفة التي عرضت عليه بأن هناك من افتكه من مالكه الأصلي وقام ببيعه، فيقال إن هذا الشيء الذي قمت ببيعه أيها الغاصب فإن هذا البيع هو من البيع الفاسد، لا تنتقل الملكية لمن بيع إليه هذا الشيء المغصوب. ولهذا متى ما قدر على حاجته من اغتصب منه هذا الشيء فإنه يعود عليه بأخذه من غير عوض، لأن الأملاك لا تنتقل في صورة المغصوب. هذا إذن من بعض الأمثلة على الشيء الذي نهينا عنه لصفة عرضت عليه ولكنها ملازمة. ذكروا نوع آخر فقهاء المالكية من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هو لصفة ليست لذاته ولكنها صفة خارجة ولكنها ملازمة، يعني نهينا عن بعض العقود لأنها تؤثر على أمر خارجي هو لحق الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العقد من العقود الفاسدة. وضربوا مثالا على ذلك، قالوا كالبيع وقت صلاة الجمعة، نهينا عن البيع وقت صلاة الجمعة، وبالتالي من باع شيئا في بعد الأذان الثاني الذي يصعد به الإمام على المنبر بعد صعود الإمام على المنبر فإن هذه العقود التي أورمت تكون فاسدة. هي صحيح الصفة لا تتعلق بالمبيع، يعني لو تصورنا أن الإنسان هو ذاهب مع مثلا مصاحب له في طريقهم إلى صلاة الجمعة وذكر له أنه يريد أن يبيع سيارة أو يبيع بيت، فقال له أنا أشتري منك هذا البيت وهذه السيارة، واتفق على الثمن وهو يعلمها، وأحيانا تكون هي السيارة المركوبة، فيقال لهم ما دام هذا الأمر أو هذا الاتفاق قد وقع بعد أذان صلاة الجمعة فإن هذا البيع يعد فاسدا، يجب أن يفسخ ويرد البيع، وإذا أرادوا التبايع بعد ذلك لهم ذلك، وإن أرادوا الإلغاء فلهم ذلك. هذا إذن الصفة هي خارجة ولكنها لحق الله سبحانه وتعالى. ذكروا نوع رابع فوقها الملكية من هذا التقسيم، قالوا قد يكون هذه الصفة لأمر خارج ولكنه لحق العباد وهو من الأمور العارضة، فهذا في الواقع قالوا لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي التحريم، يقتضي الإثم، وذلك لحق من وقع عليه الظلم. فهذا في الواقع لو نظرنا إلى النصوص النبوية لوجدنا هذا الأمر هو في غاية الإنصاف وفي غاية الحكمة، لكون هذه الأنواع هي في الواقع تنطبق على جميع ما الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضربوا لنا مثالا على ذلك منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع الرابع لما نهى عن بيع المصرات، قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. هذه يا شيخ عبد الرحمن بيع المصرات، نريد أن نبين للإخوة المستمعين بأن المصرات هذه هي صفة في لنوع من أنواع الغش، ضرب من ضروب الغش. مثلا
1: المقصود بها يا شيخنا،
0: المقصود بها أن مربي الأغنام الإبل أو الأغنام اللي هي الحلوبة مثلا أو الأبقار أحيانا يعلم أن هذا النوع من إناث هذه الأصناف هي مرادة للحليب، فيمتنع عن حلبها أيام وطبعا هني لا شك أن بيترتب عليه
1: ينتفخ درعه يعني.
0: ينتفخ الدرع ويكبر، وبالتالي إذا ما دخل بها السوق سيتسابق الناس إلى شرائها في ظنهم أن هذا الذرع، هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة، هذه هي هيئته وطبيعته، وبالتالي ستشترى على هذا الوجه. ولكنه امتنع عن حلبها أيام مثلا حتى يعني تحامل الحليب فيها، ولهذا إذا ما رجع المشتري بها إلى بيته وقام بحلبها لا شك أنه ستنتج له في اليوم الأول كمية كبيرة من الحليب، ثم بعد ذلك في اليوم الثاني والثالث سيعود هذا
1: إنتاج طبيعي يعني.
0: إلى إنتاج طبيعي، يعود إلى إنتاج طبيعي.
1: فيها غش يعني تدليس،
0: فيها غش وتدليس، وهذا حرام، هذا حرام. لكن لو نظرنا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، لم يقضي صلى الله عليه وسلم بالرد والفسخ، وإنما خير المشتري، قال فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. يعني التخيير يقتضي صحة العقد ولا يقتضي فساد العقد؟
1: الصحة.
0: يقتضي الصحة، لأن العقد صحيح يعتمد عليه في نقل الملكية، لكن للإنصاف، للإنصاف خير من وقع عليه الظلم، فقال له إما أن تمسك هذه الشاة وترضى بها، لأن المشتري أحيانا الشيء المغشوش كالدابة المغشوشة هذه، أو مثلا في عصرنا هذا على سبيل المثال إنسان اشترى سيارة واشترط على صاحبها السلامة من جميع الوجوه، حتى أن مثلا على سبيل المثال ما يذكر الآن المحرك السيارة أن ما هوش مفتوح وأن ما هوش مغير، فضمن له البائع هذا الوجه. لكن إذا ما نقلها المشتري ووجد فيها خلل من هذا النوع، هذا يبقى هذا وقع عليه ظلم ولا مقعش عليه ظلم المشتري؟
1: وقع عليه ظلم،
0: وقع عليه ظلم. نقول له لكون هذه المسألة هي من هذا الباب من بيع المصرات، العقد صحيح أصبح ولازم من جهة البائع العقد، لأن لو كان عقد فاسد يلزم كل منهما بالرد هذا الفساد، لكن نعتبره هذا عقد صحيح ويخير من وقع عليه الظلم المشتري. نقول الآن أنت هذه السيارة اتضح بأنها مغشوشة، فأنت مخير، أحيانا هو حتى وإن كان فيها شيء يرضى بها، يقول الآن السوق غالي وأنت الآن هي محظوظ، أنت لها صفات إيجابية من جوانب أخرى، ربما يرضى بها مع الإثم لمن غشه، وله أن يردها. فهذا التخيير يعني ينبني على صحة العقد الأول كبيع المصرات. وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم الفقهاء ذكروا عدة عقود هي من هذا الباب، خير فيها المطلوب بين الفسخ والإمضاء، ومنه ما يسمى عندنا بتلقي الركبان، وهذه حديث نبوية سيأتينا إن شاء الله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وهذا أمر هو في غاية الحكمة والإنصاف، لما يمنع الناس من أنهم يخرجوا خارج الأسواق لتلقي السلع في البوابات البعيدة أو في عرض البحر وغيرها. ومنه ما يسمى بالنجش كما سيأتينا. فكل هذا هو في الواقع هي عقود ظالمة محرمة، ولكنها صحيحة ويخير فيها المظلوم، بخلاف العقود الأخرى التي هي من النوع الأول، ما نهي عنه لذاته أو لصفة ملازمة أو لحق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه العقود هي عقود فاسدة. وإذا ما قلنا بأن هذه العقود فاسدة يجب ردها وإلغاؤها، فترد السلعة إلى المالك ويرد الثمن إلى المشتري، ويخير كل منهما في إما بالإلغاء البيع أصلا وإما أن يبتاع بوجه صحيح. ويدل عليه على الفسخ والفساد في الوجوه الأولى ما روي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أخبر بأنه جاء بلال رضي الله عنه وارضاه بتمر برني، والتمر البرني قال هو نوع من أنواع التمور كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمور جيدة، هذه التمور توصف بالبرني وكذلك يعني لها أوصاف أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم من أين هذا، سأل عن هذا النوع الجيد من أين جئتم به، ما أي معنى الكلام؟ فقال بلال رضي الله عنه تمر كان عندنا رديء فبعت صاعين بصاع. يعني بلال رضي الله عنه يعني يبدو أنه لم يعلم بالحكم، ولهذا حتى من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، وإنما هو علمه، علمه صلى الله عليه وسلم لما قال له بيع الصاعين بصاع. ونحن نعلم أن التمر هو من الطعام، من الشيء الربوي، وما يجري فيه الربا لابد فيه من المماثلة والمناجزة. شرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرط المماثلة، القدر لابد أن يكون بقدر ما يؤخذ بدل عنه، ولابد من المناجزة
1: بالأصناف الربوية،
0: في الأصناف الربوية لما قال صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر. فهذا في الواقع هو خلاف النهي، باع قال صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم أوه، وهذه كلمة يعني للتعجب والاستغراب والتوجع بأن هذا الفعل لا يحل. قال أوه عين الربا، أي وقعتم في الربا في هذه الصفقة. وثم قال له لا تفعل، نهاه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وهي في صحيح مسلم قال فردوه، فردوه يعني هذا يعني أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرد،
1: الفسخ
0: نعم، يقتضي فساد العقد ولا صحة العقد،
1: فساد
0: يقتضي الفساد، لم يصححه كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم حديث المصرات لما خير المشتري، وإنما حكم برده قال فردوه. هذا من حديث مسلم. ومما رواه الإمام مالك كذلك في الموطأ قال أمر صلى الله عليه وسلم السعدين، وهما قالوا سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ، كلفهما النبي صلى الله عليه وسلم على مغانم خيبر، فقال أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة أو كل أربعة بثلاثة، يعني مثل ما يجري الربا في الطعام يجري كذلك في النقد وهي الذهب والفضة. فلم تحصل المماثلة عندما باع سعد بن مالك وسعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، لم يحقق المماثلة. فقال صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا، أربيتما فردا. وهذه شيخ عبد الرحمن الحقيقة هذا تنبيه عظيم. الآن الأسواق المالية يعني فيما يتعلق بسوق الصرافة وسوق الذهب والفضة نجد عقود كثيرة فاسدة، وللأسف أن العقود الفاسدة فيما يتعلق بالصرف غالب هذه الأشياء هي تؤول فيها إلى الفساد، وتؤول إلى عقود ربوية ويجب فيها الفسخ. فمن أخطأ فيها بشيء فإنما يجب عليه أن يقوم برد هذه السلعة، الدولار أو الذهب أو الفضة، وعليه أن يأخذ المال الذي أعطاه، ثم أن أراد كل منهم أن يصحح العقد يصحح بوجه صحيح وإلا يلغى.
1: شيخنا توا حديث بلال في مسألة التمر والحديث الآخر في مسألة النقد،
0: نعم.
1: هل في شيخنا يعني رد على ما ذهب إليه الأحناف بأن مقتضى النهي هو الصحة، يعني
0: نعم.
1: حتى مع النهي عن الفعل يقتضي صحة المنهي عنه، فيه رد عليهم يعني في
0: نعم، هذا يرد على الأحناف. وطبعا الأحناف هم لم يقولوا بجواز الصفقة، ولكن ما روي عن بعضهم أنه قال بصحتها بمعنى برد الزائد، وبالتالي هو هذه المسألة
1: أصل العقد صحيح،
0: أصل العقد صحيح. هذه المسألة هي ما تخدمش المرابي، يعني هو بيعود به لقول النبي، لقول الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس
1: أموالكم،
0: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبالتالي المرابي لو أننا قلنا مثلا في سوق الصرافة على سبيل المثال باع الدولار استبدل الدولار، دولار بالدولار أو العملة الليبية بالعملة الليبية زي فئة الخمسين بالأكثر ولا الأقل، على قول الإحناف ما اكتسبه من مال زائد، نقوله حصل في الصفقة ألف دينار ولا غيره، نقوله بتردها للطرف الآخر للطرف الآخر، ولكن على قول الجمهور هي صفقة فاسدة،
1: يفسخ العقد،
0: يفسخ العقد، يرد يرد يعني يرد له الفئة متاعه الدولار، والآخر يأخذ ما قابله من السلعة.
1: نعم شيخنا، بعد أن ذكرت مذاهب العلماء في مسألة مقتضى النهي هل يقضي الفساد أم لا، وذكرت أن في المذهب الأول أنه يقضي الفساد بإطلاق، وفي من يقول يقضي الصحة بإطلاق، وفي من يفرق بين العبادات والمعاملات،
0: نعم.
1: وفي من يفرق بين ما يقضي النهي لذاته وما يقضي النهي لغيره. وذكر شيخنا قول المالكية وتقسيمه مورد النهي لأربعة أنواع،
0: نعم.
1: لذاته لصفة في ذاته لازمة غير مفارقة، وصفة في ذاته غير لازمة،
0: نعم،
1: وصفة خارجة لازمة، وصفة خارجة غير لازمة،
0: نعم.
1: بعد عرفنا شيخنا هذه المذاهب، مذاهب العلماء، ما هو ودليل كل مذهب، ما هو الراجح من هذه الأقوال، ولماذا، ما سبب الترجيح؟
0: والله فيما يبدو والله أعلم كما ذكر العلماء أن الحق قول المالكية فيه تفصيل،
1: نعم،
0: والفقهاء يقولوا الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال كل النصوص بما تقتضيه النصوص، إعمال الجميع أولى من إعمال وجه وترك وجه. يعني لو نحن بنقوله على سبيل المثال بفساد جميع العقود، يبقى عندنا إشكال مع حديث المصرات،
1: نعم،
0: التي خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشتري. وإذا قلنا كذلك بصحة العقود، بصحة العقود مع الإثم، يبقى فيه إشكال مع
1: حديث التمر،
0: مع حديث التمر،
1: بلال بالتمر،
0: نعم، وحديث كذلك الذي حصل في الآنية التي بيعت بأزيد،
1: نعم،
0: ولذلك الإنصاف العمل بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم، بأن ما ورد ما يحمل على الفساد يفسخ وجوبا، وما ورد من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فيه المظلوم المشتري أو البائع الذي وقع عليه الظلم كحديث الغش، فهذه تصحح العقود ويخير فيها المظلوم،
1: نعم.
0: وكذلك ذكر التلمساني في كتابه المعروف مفتاح الوصول إلى أن هذه العقود التي حكم عليها بالفساد هي كلها من باب حق الله سبحانه وتعالى، ليست هي من حق العباد، بخلاف ما صححت فيها من عقود، وبالتالي يدخل معنا كل الربا ويدخل ما فيه غرر وما فيه جهالة، كلها هذه من حق الله، وبالتالي تكون عقود فاسدة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.

الذي باركنا حوله، برنامج حواري يعرض قضية المسجد الأقصى، تاريخه وفضائله وكيد اليهود له وللإسلام وأهله، وتاريخهم المليء بالمكر والخداع والخيانة في الماضي والحاضر. الذي باركنا حوله برنامج يأتيكم يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث. شيخنا، من تجرأ على ارتكاب العقد المحرم، فهل يترتب عليه غير فساد العقد عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، إن ما يتعلق بما جاء به الشرع، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النصوص كلها يتعبد بها. والمراد بالقول بأنه يتعبد بها، من امتثلها فإنه يتاب عليها، ومن خالفها فإنه يعاقب، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. ومما جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فهذا الربا ما هو إلا عقد من العقود الفاسدة. وما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. فهذا وعيد عظيم، بأن من أسهم في بيع شيء من الأمور المحرمة وذكر منها في مثل هذا الحديث قضية الخمر، أعان عليه بإيجاد مصنع أو بيع معدات ليه أو غير ذلك، قال: فقد تقحم النار على بصيرة. فهذا موعود بدخوله نار جهنم يوم القيامة. وكذلك بعض العقود الأخرى الفاسدة في جملتها يؤخذ الوعيد من قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فإذا أكل الأثمان هذه هي في ذاتها هي يعني تستوجب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل هذا. هذا إذا ما ينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. وقوله فأكلوا ثمنه يدل على أن العقد يأثم الإنسان بمجرد العقد، وتترتب عليه مخاطر وآثام لما يأكل هذه
0: في عقوبة، يعني
1: في عقوبة. نعم، هذه الأثمان، نعم،
0: مش مجرد الفساد فقط، يعني
1: بالضبط.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، إذا اجتمع الإنسان منع وحظر وتحريم مع وجوب وفرض، كأن غصب منزلا وسكن فيه ودخل عليه وقت الصلاة، فهو منهي عن المكث في المنزل ومأمور بالصلاة في نفس الوقت، فكيف يصنع من هذا حاله؟ وهل الحكم ينطبق على البيع والشراء داخل المكان المغصوب؟
1: الحق أن هذه المسألة من المسائل التي تتعلق بنصوص النهي كما ذكرتم، فيما يتعلق باجتناب المال الحرام والمكث في المكان المغصوب، مع الأمر بما يجب على المسلم كإقامة الصلاة. فمن كان باختياره ويعني نقول احنا حاز مكان مغصوب او مكث فيه، فهذا المكث محرم، المكث في المكان المغصوب محرم. كذلك اذا اوقع فيه عباده من العبادات هي واجبه، لكن دفع المضره مقدم على جلب المصلحه، وبالتالي يقال هو عليك ان تخرج لاقامه الصلاه، لان مجرد المكث حرام. يعني يكون الإنسان يعني يصبح ويبيت في المكان المغصوب، نقول له هذه كل لحظة من لحظات الوجودة هو يأتم ومتكرر عليه الإثم. لو أنه أوقع الصلاة باعتبار أن هذه الصلاة قد وقعت في هيئة ومكان محرم، في هيئة أو في مكان أو بأداة محرمة، فإن العلماء في الواقع اختلفوا فيها على وجهين. منهم من قال إن هذه الصلاة باطلة لا تجزي، ومنهم من قال إن هذه الصلاة صحيحة ولكنه لا أجر له فيها، فهو إذن في خسارة محققة. وهذا لا شك أن الأمر فيه، صرحت الآية بمضمون جملة هذه المسائل كما قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا إذن منع القبول، على القول الثاني صحت الصلاة ولكنه منع القبول، لأنه الحق أنه ليس له من التقوى شيء باعتبار أنه قد شغل مكانا مغصوبا. هذا من حيث الصلاة،
0: بالنسبة للصلاة.
1: نعم،
0: البيع والشراء في المكان المغصوب،
1: البيع والشراء في المكان المغصوب، لو نظرنا إلى هذه المسألة، بيع الذات المغصوبة محرم، بيع الذات المغصوبة يعني إنسان اغتصب سيارات أو اغتصب بيت أو اغتصب دكان ثم بعد ذلك قام ببيع هذه الرقبة المغصوبة، نقول هذا حرام. أما أنه يعني يبقى في هذا البيع للاستثمار، نقول إحني بديرها دكان ولا بديرها أرض بديرها مصنع ولا غيره، نقول لهذا الاستثمار الفقهاء كما اختلفوا في إقامة الصلاة اختلفوا في قضية النقد. منهم من قال إن الحرام لا يشمل المال المستثمر في هذا المال، مثلا المحل التجاري ولا فيها الأرض، هذه يبقى هذا حرام عليه المكت وحرام عليه الانشغال بالبيع والشراء. لكن لو اكتسب مثلا 1000 دينار ولا 10000 ولا غيره، نقول لزمه الكراء في ذمته لصاحب المكان، والمال له. يعني نقول مثلا حصل 10000 دينار، نقول الآن المال هذا مالك أنت، والحرام مسجل عليك في مكتك في هذا الدكان ولا في هذا البيت، لكن في ذمتك الكراء طول هذه المدة التي منعت صاحب المكان منها، يعني أجرة المثل. كم الناس تكري في السنة الفلانية وكم تكري الناس السنة الفلانية، فعليه أن يقوم بضرب الحساب على هذه الشهور التي تقدمت ويعطيها. ومن العلماء الحقيقة منهم من الفقيه أصبغ المالكي قال المكت حرام والكسب خبيث، قال المكت حرام والكسب خبيث، يعني هو في كلا الوجهين يعني الحقيقة في إشكال عظيم، وإن كان القول الأول هو أخف عليه من باب أنه المكت حرام وما اكتسبه من مال يعني نقول لزمه الكراء. هذا
0: شيخنا على القول الثاني الكسب خبيث، يعني حرام عليه يعني ينتفع به ولا خبث من
1: أحيان. والله هو لو قلنا الكسب خبيث يبقى المال الخبيث هذا لا ينتفع به، فعليه على هذا لو صرف أنه للمال الحرام نقول له أنت عليك أنك أنت تتوب وتستغفر وتسلم رقبة المكان المغصوب لصاحبه ويعطيه تمام الأجرة وما فضل له من الأمال يتخلص منه
0: في مصالح المسلمين.
1: لا يوضع في المساجد، لأن المال الحرام لا يوضع في المساجد، وكذلك لا اختلف في إطعامه للآدمي.
0: نعم.
1: يبقى بعدها من هذه المسألة قضية لما يجي الإنسان ما هو الغاصب ولكن أراد أن يشتري ممن هو في المكان المغصوب، وهذه موجودة يعني في وقعنا، نسأل الله العفو والعافية. فيعني الحمد لله لم يسري التحريم لهذا، وإنما منهم من قال هذا حكم عليه بالكراهة، حكم على أن الإنسان يجي من خارج المكان ويشري حاجة من هذا المكان، نقول له هذا
0: حتى لو كان يعني عارف أن هذا المكان مغصوب يعني وأن هذا غاصب،
1: هو مكتفي حرام، ولكن لما جاء مديدة شري الحاجة منه ما شراش ذات المغصوب، هو ما شراش جزء من الأرض والله مثلا هي حظيرة حيوانات مغصوبة بحيوانات شري منها خروف، نقول هذا حرام قطعا. لكن هو صاحب المكان البيت ولا الدكان طوره وداره مثلا نقول احني مخبز ولا داره مواد غذائية، جاء شري منه حاجة من هالأشياء اللي هو معروضة
0: للبيع، السلعة ملك للبائع يعني ملك للغاصب يعني
1: بالضبط. ايوه السلعة ملك للغاصب، ملك للغاصب. فهذا لو شراها نقول له لو شريتها منه لو مشيت لمحل تاني يكون هذا أفضل، لو شريتها من الحقاش الحرام ولكنه من المكروه.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، النهي عن فعل معين هل يستلزم النهي عن كل ما يؤدي إليه؟
1: لا شك أن هو المحرم نهينا عن فعله ونهينا عن الإعانة عليه، نهينا عن فعل كل ما هو ممنوع ومحرم، ونهينا أن الإنسان يعين عن الحرام مطلقا. فالإنسان له حظ من الحرام بقدر المشاركة، ويدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا أمر خطير لما نقول من سن سنة سيئة، يعني فيه من الناس مثلا من يأتي إلى قرية أو مدينة وهي في غفلة عن بعض المعاصي فينشئ بينهم الخمور أو يعلمهم المخدرات أو يعلمهم حتى سلوك من السلوكيات الشاذة الآن، هو دعاوى الشذوذ ودعاوى الاستهتار وكذا. فمن يعني بادر إلى نشر رذيلة في مجتمع من المجتمعات أو بيع أو بتسويق خمر أو مخدرات يبقى له وزر هذا الفعل ووزر ما ما جرى عليه الناس إلى ما دامت هذه المسألة ماضية. حين يموت هو، حين يموت بعد 10 أو 15 عام يموت، ولكن يتوارث عنه السفهاء هذا الصنيع، هذا الصنيع يتوارثه يرثه عنه السفهاء من الناس، وهو يموت ويقبر في المقبرة ويأتيه نصيبه من الإثم ولو بعد سنين. ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري لها والمشترات له. يعني هؤلاء كلهم لعنوا بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وهذا والله أمر عظيم خطير. يعني الخمر لا يقتصر الإثم فيها على من شرب، على الشارب، ولكن من عصرها، يعني يخدم يشتغل في مكان فيه مصنع خمور مثلا، ومنه من يؤجر، الشيخ عبد الرحمن الآن فيه ليؤجر مزرعة وليؤجر بيت لأجانب يصنعوا في الخمور،
0: يعرف من لو أنهم بيستأجروا هذه المزرعة بيش صنعوا من العنب اللي فيها يخرجونها، يعني خمور يعني.
1: نعم، هو يأجرها لتصنيعها، إما أنه يعلم ابتداء أو أنه حتى ابتداء ما يعلمش، ولكن يكتشف المسألة فيغروه بزيادة الأجرة، يقولوا إحنا خلينا في المكان هذا مصنع والله مزرعة والله بيت، يبدأ بعيد عن الناس ويقول له إحنا بدل بتاخذ 1000 قود 2000 غير اسكت، فهو يقول أني الحرام فرق بهم ولي ناخذ الفلوس. نقول لا، أنت ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك مساهم في هذا، مساهم
0: معين، يعني
1: معين معين. فإذا هذا حتى العاصر والمعتصر وهو من طلب هذا الفعل، طلب إنشاء هذا الفعل، وكذلك من شربها الخمر والحامل لها. وهذه مثل بعض الناس اليوم في اللي يقولني والله بريء، لا نشرب الخمر ولا نشرب في ولا يتعاطف التدخين ولا المخدرات، ولكنه أجر لنقل شحنة،
0: توصيل بس نوصل فيها بس، يعني
1: توصيل، أيوة خدمة توصيل، سواء من خدمة توصيل المعروفة الآن أو حتى بعضهم الآن في اللي عنده سيارات نقل.
0: نعم،
1: وهذا موجود في اللي تبدأ عنده سيارة نقل شاحنة كبيرة ولا صغيرة ولا غيره، ويقول أنقل هذه البضاعة، أحيانا خمر ولا شيء مهرب ولا غيره، فنقول أنت إلحقك الحرام، لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح، قال وحاملها كذلك والمحمولة إليه،
0: اللي بيستقبل الحمولة هذه،
1: واللي بيستقبل الحمولة، نعم اللي يستقبل الحمولة، وساقيها فيه اللي ما يشربش ولكن موظف، يعني
0: يسكب
1: الخمر ويقدم في الخمور. وهذا يتعرض له بعض الناس، لكن اللي عنده ديانة يعني لا يرضى بمثل هذا. ولذلك بعضهم أخبر، مع أن عامل يعني نقوله إحنا ضعيف الحال، قال اشتغل في مكان يبدو أنه في استراحة ولا غيره، وكان عنده مهارة بالطبخ وغيره، فاستخدم مثل هذا. قال ففي يوم من الأيام جاء صاحب المكان وقال نزل الصندوق من السيارة، وإذا به تفاجأ بأن صندوق خمر، فتركهم من ذلك اليوم،
0: ترك المكان بالكلية، يعني
1: ترك المكان بالكلية، ترك الشغل.
0: نعم،
1: ترك الشغل لأنهم أرادوا استخدامه في مثل هذه الصورة، لما قال نزل الصندوق وما شراش الصندوق، لكن لما نزله وقربه لهم، هذا ساقي ولا ما هو ساقي؟
0: ساقي،
1: هذا ساقي. لكنه جزاه الله خير، يعني ترك الشغل. فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى. وبائعها، والبائع يعني بل حتى من يدل على مكانها، الآن فيه اللي لا يشرب الخمر ولا يبيعها، ولكن لو يجي حد يسأل عليه من مكان في المنطقة، هو يعرف أنه يدور في فلان. لماذا؟ لأنه يبيع في المخدرات ولا يبيع في الخمر، يقول لك أنا كتب بيها وني في الشارع الفلاني أو أني خش المكان الفلاني، هذا يلحقه الحرام ولا ما يلحقهاش؟
0: يلحقها،
1: يلحقه الحرام. وهذا كما جاء في حديث الرشوة، الرائش هو من يدل على مكانها. وآكل الثمن، هذه كارثة يا شيخ عبد الرحمن، فيه من الناس الآن نسأل الله العفو والعافية، يعني غاصوا في المال الحرام من جميع صوره، بالغصب، بالبيع المخدرات، بجميع الأشياء، ثم بذلك يطعمونه لأبنائهم وأسرهم، بل فيه اللي يطعم فيه للأب والأم، بل فيهم اللي هو يعني بيطمن ضميره من جهة وبيطعمهم الحرام من جهة، أرفعهم بهم للعمرة، داروا عمرة وداروا كذا، وهو يعني مال حرام، هل ينتفعوا به مثل هذا؟
0: ما رأيت مسحة في النار أولى به،
1: في النار أولى به. وهذا كل أكل للثمن، راه مش بضر الإنسان يأكله في بطنه، حتى اللي يبدأ عنده ولد يجيب في الحرام ويقول له بننج أرفعك العمرة بنسفرك، يقول له مباش ناكل منه، لكن هو اللي خلص التذكرة هو اللي كذا، نقول له لا ما تمشيش، لأنه الأكل لا مش بالضرورة أن يضع في فمه، يعني
0: الانتفاع به
1: مجرد الانتفاع. أيوة مطلق الانتفاع يعتبره آكل للثمن. وكيف هو يأكل في الحرام ويرضى أن يطعم أبوه أمه الحرام؟ فهذا يعني لا شك أن الجهل كبير في مثل هذه المسألة. هذا إذن
0: إذا شيخنا ممكن نفهم يعني من هذا الكلام أن إذا كان الحرام المنهي عنه متكونا من أجزاء منفصلة،
1: نعم،
0: أن هذا أن الحكم ينسحب على النهي، ينسحب على كل جزء منها،
1: ينسحب على كل جزء. ولا شك أن الإنسان بقدر المساهمة بقدر خطورتها، يعني مثل عقود الربا، حتى الشاهد، حتى اللي يقدم قلم، حتى كلهم سواء في الإثم، كونهم هم يتفاضلوا بعدها في الإثم هذا أمرهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث مطلق المشاركة كلهم عندهم مشاركة في الإثم.
0: نعم نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى على ما أفاد وأجاد، فبارك الله فيه، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم سيدي، جزاكم الله خير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ يونس شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
3: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب. وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك؟ ولا من اللي بيبني لك حوشك؟ ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني الباري عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
0: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع، ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
3: لا والله وضعنا خير خير من كثير من، هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا، يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود، وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر البارئ عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته، وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانه قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقى ضاق يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش؟ شهور القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون، وفي شباب ينتحرون، وفي فقراء ينتحرون، وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا. هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قال والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء، شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، ثاني يوم الصبح نقوش نقروحها. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي، وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجوه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا أن احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين، وتتضح حلولها كيف. ولكن للأسف مقل حني لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش هتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل ثانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجائز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون، وواحد يقول 40 مليون، وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
0: بارك الله فيك شيخنا. قلت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
4: بيع دولارات يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه التحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدير تحدي السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
5: الأخ محمد من طرابلس قال: الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته؟ لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة، لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد، فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي، قال له آه المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشان العائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
0: أنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
4: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر

0: الحكيم إذا كبر خمسا بدل من أربعة فالصلاة صحيحة.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
7: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وجزاكم الله كل خير.
6: شيخنا، انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق عند مسألة إزالة النجاسة. اليوم شيخنا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى عن إزالة النجاسة، وعن حكم إزالة النجاسة. تبين لنا شيخنا حكم إزالة النجاسة، وهل الواجب يعني عند الاتيان إلى الصلاة، أو أن المسلم مخاطب بإزالة النجاسة وتنظف في كل وقت وحين؟
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن إزالة النجاسة وحكمها، نتكلم أولا عن حكم التلطخ بالنجاسة. فالمشهور في المذهب أنه يكره كراهة تنزيه حمل النجاسة في غير الصلاة، لأن حملها في الصلاة له حكم مغاير لهذا الحكم، أو أن يتلطخ بها المكلف في محمول المصلي من ثوب أو بدن أو مكان من غير ما ضرورة. فالمعلوم أن النفس تستقذر ذلك، مخالطة النجاسة هو في الحقيقة مناف للفطرة ومؤذن للنفس، فالطباع السليمة تنفر من النجاسة، كما أنه

0: يخالف ما ترغب فيه الشريعة من الطهارة والنظافة. ونقل عن بعض العلماء الحرمة، ومنهم صاحب الرسالة الشيخ زروق عليه رحمة الله، فكان يرى حرمة التلطخ بالنجاسة في ظاهر البدن. ونحن نشاهد في وقتنا الحالي عادات مستحدثة لم تكن سابقا في أعرافنا، وهو ما يفعله جماعة من الناس عند الذبيحة في الأفراح في وقتنا الحالي. هي كانت موجودة أيام الذبيحة من السابق، في يوم معين في الفرح يذبحوا الإبل، ينحروا الإبل أو يذبحوا الغنم، ما احنا نقول الساعة الدقيق هذا. لكن المستحدث فاش في أي شيء. الآن عادة سيئة موجودة في يوم الذبيحة، وهي بمجرد أن ينحر الجمل فيأخذ الشباب هذا الدم المسفوح النجس الذي يخرج عند النحر ويلطخون أنفسهم به. هؤلاء الشباب يفعلون هذا من باب اللعب والتوسيعة والطرفة، ولكن هذا لا يجوز بمثل هذا. ولكن الأعظم هو ما يفعله البعض من الاعتقاد أن هذا الأمر شفاء لبعض الأمراض أو فيه علاج سواء عضوي أو نفسي، فهذا أخطر من الأمر الأول. بعض الأعراف مثلا يتخطون هذا الدم، لما تجي العروس مثلا يجيبوا العروس لحوش العريس يذبحوا الخروف، وراه لازم يذبحوه بحذاها، مش مثلا يذبحوه بعيد في المذبح، والله يذبحوه حتى قبل ما تجي باش نقول المقصود اللحم راهو، لا، المقصود انه بينذبح تحت رجليها. بل احيانا يلطخ شيء من ثوبها به، وهذا امر خطير جدا لما يتعلق بالاعتقاد ان فيه منفعة او فيه دفع سحر او ان فيه ذبح لصاحب المكان اللي هو يقصد به الجان وغيره باش ما يفركس لهمش الامور. فهذا كله من البدع المضرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وخاصة يا شيخ خالد لما يتعلق القلب بهذا الأمر. كيف يتعلق القلب؟ لو احنا مثلا غلبنا وما جبناش خروف وما ذبحناش، ويجوا لي أم العروس ولا أخواتها ولا يقولوا ما معنا، يقول الشهقة تجي طول، كيف ها أمر كأنه يعني صار أمر خطير جدا. هني عرفنا أنه هو عمل قلبي
1: اعتقاد
0: واعتقاد وتعلق به خوف. فينبغي أن يترك هذا العرف الفاسد اللي كثير من الناس يتعلقون به، راهو يذبحوا للعروسة ويذبحوا للبني الجديد ويذبحوا للسيارة ويذبحوا، وقاعد نقول لك راهو تقول نمشي نشر اللحم باش نطيب، قلت لا لا احنا راهو المقصد الدم هو اللي يطلع. فهذا الدم لا يكون إلا لله. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز في الأضاحي والهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلما ندخلوا احنا مسألة الدم في هذه الأشياء وراه جرت فينا حتى عاد يقولك ذبحت لا ذبحت لا ذبحت لا، فيصبح الأمر خطير من ناحية العقدية.
1: الشيخ الإشكالية حتى في الأضاحي في الأضحية هناك من يعني عندما يسيل الدم يعني يغمس يده فيها فيلطخ الأبناء والبنات الصغار.
0: ما هو قلت لك هو هذه كلها تراكمات.
1: الله.
0: كل هذه تراكمات من عقائد فاسدة. ما احنا نبدو نقولوا لا بأس على أسبار العرب ومعليش وعادي أحيانا أمور هذه لا يتساهل فيها. ويعني يجب البيان للعامي والإنسان البسيط خطورة هذا الأمر من ناحية العقيدة، وأنه يعني يدخل والعياذ بالله أحيانا ممكن يسبب حتى في كفر ولا يسبب في ردة، فهذا كله يجب التنبيه عليه والانتهاء منه.
1: بارك الله فيكم.
0: كما أن احنا تكلمنا في الذم لنص عليه الفقهاء من حيث الكراهة، قالوا راه غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال. ومعلوم أن الخمر كما أخذنا في الحلقات الأولى أنها من الأعيان النجسة. الخمر من الأعيان النجسة. إذن ما ذكرناه من حكم الكراهة هو في غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها. قالوا ولعل النفوس قد تشتهيها، فواحد يبي يذوقها ولا كذا يقولها يحصلها قريبة، يعني يقول وجدت مني. ولهذا باب سد الذرائع اللي هو مصدر تشريعي عندنا احنا المالكية خاصة معروف احيانا، يعني يحرم الشيء سدا للذريعة، وهذه المسألة منها. فمنع استعمال الخمر على أي وجه من الوجوه حتى لو للعلاج، حتى قالوا حتى لو للعلاج ظاهرا أو باطنا، بشرب له ولا للذهان به ولا صب على الشعر زي الزهر والعطر وغيره، والله أعلم.
1: نعم شيخنا. إذن شيخنا ما تفضلتم به أنه يكره للمسلم أن يحمل النجاسة في غير الصلاة، إذن يفهم منه أنه يندب له ندبا أن يزيلها إذا كان في خارج الصلاة. طيب شيخنا، حكم إدخال أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد إذا كان إنسان يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة، فهل يجوز له الدخول إلى المسجد أو لا؟
0: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه، لأن المساجد لها قداسة ولها تعظيم، وهي خير بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه فيها الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المساجد. فتنزه المساجد عن النجاسات عامة، ويحرم على المسلم أن يدخل بالنجاسة إلى ما، ولما نقول يحرم على المسلم مش معناها راه يجوز للكافر،
1: لا يعني ممنوع من الكافر
0: المسلم من باب أولى. فيحرم عليه أن يدخل بالنجاسة إلى المسجد سواء في بدنه أو في ثوبه أو حتى في نعليه، لأن هذا يؤذي المسجد ومن في المسجد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا تنزيها لبيوت الله التي أمرنا بتعظيمها وتقديسها أن تدخل فيها القذارات والنجاسات، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية جاء الأمر بوجوب أخذ الزينة من حيث يعني الطهارة والنظافة عند الدخول إلى المساجد. وللأسف الشديد راه عندنا تقصير كبير في هذا الأمر، راه الناس ما هيش معتنية بالمساجد ونظافة المساجد. تجد صاحب المهنة يجيب القامجو اللي فيه شحم متاع سيارات واللي فيه غبرة نجارة واللي فيه كذا ويدخل به للمسجد. تجد من جوربه يعني تصدر منه الروائح الكريهة ويدخل به للمسجد، ولما انت تجي تسجد في المكان اللي فيه كان هذا الرجل تؤذيك هذه الرائحة. بعض الناس لا يهتم بنظافة بدنه وثوبه فيدخل إلى المسجد فيؤذي المسجد ويؤذي الناس اللي في المسجد. أيضا جاء أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا يعني قذارة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. الدلالة هنا في جواز الصلاة في النعلين، ودلالة أيضا في تطهير ملبوس المصلي سواء كان من ثياب أو من نعال أو غيره بتنظيفها، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، المقصود بالمسجد هو مجرد بيت الصلاة أو حتى الساحة وباحة المسجد، أو في الأمر تفصيل يعني إذا اتصلت الصفوف كما يقول الفقهاء؟
0: يقول صحن هو كهو، عندنا احنا قاعدة أن صحن المسجد كالمسجد. وهنا نحب ننبه على حاجة بارك الله فيك أنت ذكرتنا فيها، أن عندنا في بعض المدن وبعض المناطق أنهم يقيموا مثلا مناسبة العزاء خاصة في المساجد أو حتى عقود القران يقيموها في المسجد أو في ساحة المسجد، فتجد أن عامة الناس لا يعطون حرمة لهذا المكان ويظنون أن الحرمة تكون لبيت الصلاة فقط، فتجدهم في يعني جنان المسجد أو في صالة المسجد، تجد الهدرزة والضحك والغيبة هذه اللي هي مش مسيبينها في شيء، والتدخين يدخن في جنان، هذا كله لا يجوز، وهذا كله من أذية المسجد ومن أذية رواد المسجد. والأكبر من ذلك إن بعض الناس مثلا في مناسبات معينة ولا غيرها يدخلوا حتى ليكال ماكلة يدخلوها في حتى في بيت الصلاة، وفوقهانا نصرة قالوا لو كان الماكلة خفيفة، ماكلة نقولوا ما هيش وجبة هيك غداء ولا عشاء، قالوا هذا ما فيش باس لو كان حاجة خفيفة يعني يأكل الإنسان. أما هذه مسألة قاعدهم أربعة أربعة قاعدهم أربعة أربعة و وهذا الجزء في بيت صلاة كله راه ينزه المسجد عنه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، أخذنا حكم إزالة النجاسة ومسألة الدخول للمسجد بالنجاسة.
2: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
2: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، مسألة حكم إزالة النجاسة، ما هو الحكم الشرعي فيها؟
0: اختلف علماؤنا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى مذهب المدونة، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، والتي يعني ذكرها ابن يونس رحمة الله عليه وصححها ورأى أن هذا القول هو الصحيح، أنه يجب إزالة النجاسة في الصلاة وفي الطواف بالكعبة وجوب الفرائض. وكما هو معلوم أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط شرط صحة للطواف الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وهي الوضوء أو البديلة وهي التيمم، لمن فرضه التيمم. فقد جاء في المدونة في من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بها أعاد أبدا، لكنه مشروط بالذكر والقدرة. وعلى هذا فالقول المشهور الأول في المسألة في إزالة النجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة. وهذا يقابله أيضا القول المشهور الآخر، وهو مذهب أشهب رحمه الله تعالى، حيث يرى أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السنن وليست فرضا، فتصح صلاة من صلى بالنجاسة عامدا. هنا يقول الإمام الباجي عليه رحمة الله تعالى في منتقاه أنه من صلى بها يأثم، لكن صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيدها في الوقت، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، فإن خرج الوقت فلا يعيدها. أما رواية عبد الله ابن وهب رحمة الله عليه وجوب إعادة من صلى بها سواء كان عامدا أو ناسيا. ويستدل من ذهب إلى القول المشهور الثاني وهو الذي يقول بالسنية، يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس من مشركي قريش، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. يقولون في عيلة فلان عندهم ذبيحة جمل، شكون يمشي يجيب السلة هذا اللي يطلعوه من بطنه يعني يحطوها عليه مستخدر يعني ونجس. فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط الذي أسير في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى المدينة، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ويقول ابن مسعود وأنا أنظر، ابن مسعود كان مستضعف عبد يعني ماذا يفعل، لا أغني شيئا لو كانت منعة، يقول لو كان عندي قدرة لو كان عندي منعة. قال فجعلوا يضحكون أبو جهل وجمعته ويميل بعضهم على بعض، فوق من الضحك ان هم يزيد يتمايلوا يعني شماته يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرحته عن ظهره نحاته من فوقه، فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم الدعاء عليهم، كانوا يعرفون استجاب الدعوة استجاب الدعوة، فخافوا كما يقول الشاعر هالهم أمره فخافوا وما هم بعد حين من فتكه أمناء، علموا أنه النبي ولكن نفذ الحكم فيهم والقضاء. فشق عليهم ادعى عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى زاد فصف الدعوة في دعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، كلهم هما ماتوا يوم بدر، هذا الذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا يعني ألقوا في قليب بدر وألقوا عليهم الحجارة لأن دعوة النبي استجيبت عليه الصلاة والسلام، وهم خافوا بروحهم خافوا منها الدعوة هذه. وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري في خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه في الصلاة ولم يقطع صلاته، ولهذا من صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها يعيد نذبا لا وجوبا، هذا قلنا على شني، هذا على القول اللي يقول بالسنية، أما على القول اللي يقول بالوجوب فهذا يعيد أبدا، على القول اللي يقول بالوجوب وما عندهاش عذر يعني عدم استطاعة أو إمكانية يعني مع الذكر والقدرة مش ناسيا فلهذا يعيد أبدا. بل هناك من قال يعيدها أبدا ولو خرج الوقت لمن يقول بالسنية. إذن قرر علماؤنا أن إزالة النجاسة لا تفتقر ولا تحتاج إلى نية. يعني حتى لو زالت النجاسة بروحها جت مية عليها صبت مطر واحد عليه نجاسة وصبت المطر ومشت النجاسة خلاص ما تحتاجش إلى نية باش يغسلها. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك كترك الزنا وترك الخمر يحصل الامتثال لمن تركهما ولو لم ينوه. ومعنى وجوب إزالتها وهو على القول المشهور الأول اللي هو ظهر كما قلنا المدونة لرواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، معنى الوجوب أن الذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بها، لما نقول عالما بها يعني الذكر هذا قادرا على إزالتها، الشرط الثاني احنا قلنا ايش؟
1: مع الذكر والقدرة
0: واجبة مع الذكر والقدرة. فمن صلى عالما بها قادرا على إزالتها فتكون صلاته باطلة ويجب عليه انه يعيدها ابدا ولو بعد خروج وقتها، لان وجوب الطهارة يعني طهارة البدن محمول المسلي ده ما يعبروا عليه كتب الشروح محمول المسلي للبدن والثوب والمكان كان له قدرة على تحقيقها، فلهذا لا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها صحيحة مستوفية لجميع شروطها. وفي حكم الصلاة الطواف، لأن احنا قلنا راه الطواف بالبيت صلاة، لأن هي في الحقيقة فيها خلاف المسألة، بعض أهل العلم يرى لا يرون أن الطواف من شرط صحة الطهارة الكبرى والصغرى، الأحناف مثلا وهم يعني أصحاب مذهب معتبر لا يرون ذلك. أما في مذهبنا من طاف وبه نجاسة فالواجب عليه أن يعيد طواف، طبعا احنا قلنا راه مع الذكر
1: والقدرة
0: والقدرة بخلاف الناس وعدم المستطيع والله أعلم.
1: طيب شيخنا القول الثاني بالسنية مع الذكر والقدرة، هل يمكن يعني لصاحب السلس أو الإنسان الذي يكثر عنده الشك المستنكح هل يمكن له أن يقلده خروجا من الوسواس؟
0: نعم، وهذا رأي سديد في الحقيقة، لأن أصحاب الوساوس هؤلاء مساكين حقيقة يشق عليهم الأمر أيما مشقة، فأحيانا ومن خلال الفتوى نقول هذا الأمر، يعني من خلال تجربة الفتوى، يعني الإنسان ممكن يقرأ كتب من خلال الكتب لا تصله حقيقة المعاناة لعنه، لكن لما يكون الأمر فتوى ويستفتيك هذا الإنسان المصاب بالوساوس والله تستغرب، أحيانا تستغرب وأنت تفتيه ولا يزال مسكين
1: شاكا وخائفا
0: شاكا ولا يلازمه الشك والخوف وبطلان صلاة مسكين، تجده في عذاب لا أبالغ نقول إنه عذاب شديد يكون فيه هذا الموسوس،
1: قد ينتهي به المطاف إلى ترك الصلاة بالكلية.
0: هذا هذه النتيجة وهذا حتمي وهذا اللي يقع فيه. هاي يقول لك خلاص أنا وضوئي ما نتمش فيه، صلاتي ما نتمش فيها، الحمام بدل ما نتوضى في دقيقتين نقعد نص ساعة وينقض عنده وما يتوضاش، وكان غسل هذا ساعات، وعنده مع ذلك شك وأن غسله مش صحيح وأن هذه ما وصلهاش الماء، وأن أمر عجيب جدا يعني. ومسألة أنه أصيب بالنجاسة، هذه المرأة اللي موسوسة كان مشت غيرت حفاض ولدها معاش تسلك، كان نشتها نجاسة في الحمام خشت قضت الحاجة، يا هذا صاحب الوسواس. يعني بعض من استفتاني قال لي أنا لما نقضي الحاجة نغسل نصف اللوطي كله، فهو ما عنداش إلا مفروض ممكن أقل من ملية الكف
1: موضع الأذى
0: يمسح بها موضع الأذى بس من ذكري، هذا هو بس. لكن بما أنه يحس أن هذه تنطرت عليه وهذه أصاباته يغسل نصف كله في ذاك الصقع وذاك البرد. وبعضهم يا شيخ خالد تجده حتى على ثيابه لما يجي للمسجد ولا كذا ولا يخرج من الحمام تجد ثوبه سروال نقول احنا من جهة العورة وغيرها تلقاه مية كله، بسبب شيني؟ بسبب هذه الوسوسة. فهؤلاء اللي عندهم هذه المشقة العظيمة الأولى لمن يفتيهم أن يفتيهم بالقول بالسنة، خاصة قول مشهور حتى يطمئنهم بأنه حتى لو كانت هناك نجاسة فإن صلاتهم
1: صحيحة
0: صحيحة، وهنا ينقذهم من أمر عظيم ومصايب يعني يقعون فيها. يعني حدثني أحد الأزواج أنه وصل به الأمر أنه يهدد زوجته بالطلاق حتى تخرج من الحمام، هذه زوجته الموسوسة يقعد يقولها يا فلانة أطلعي يا فلانة غدوة، قال نقعد نهددها بالطلاق بس مسكينة تفتح ولا تعرف تصلي ولا تعرف. وتعرفوا والله في اللي حدثتني أنها يعني كان في الأسبوع مش 4-5 مرات تغسل بساطاتها كلهم وتنشرهم خوفا من أن هو النجاسة تنتقل، وكان ولدها طلع حفيان من حمامه خلاص الحوش كله
1: بساطات كلهم
0: الحوش كله نجس عندها معاش عندها حسن. فلهذا هؤلاء المصابون يجب الرفق بهم ويجب تنبيههم ويجب افتاءهم بما هو يعني يكون فيه علاج لما يصيبهم من مساوس. وراه حقيقة كما ذكرت يا شيخ خالد أن غالبهم راه يتركوا في الصلاة، الغالب يوصل به الأمر من ما هو مشقة كبيرة يوصل به الأمر يقول لك هاي خلاص أنا الصلاة معاش نصلي. قول لي شنو بيوصله الوسواس متاعه يا خالد؟ الوسواس متاعه بيوصله أنه هو لما صلى بنجاسة أنه كفر بك. شوف لوين يعني يوصل، هو هيك يعتقد انه هو لما صلى بالنجاسة انه كفر، وهو لما يحكم عليه روحه بالكفر نفس اللويدة بنقعد اللودو فيه. يجيك يا شيخ يقول لك انا راه في اليوم نغسل 3-4 مرات غسل كفر، نشاهد ونغسل من جديد نشاهد ونغسل من جديد، يحكم عليه روحه بالكفر. يعني الوسواس في الطهارة في الصلاة في الصيام في العقيدة في هذا راه بلاء عظيم. إنسان يوصل لي أحيانا والله أنا شاهدتهم بعيني، يعني والله بعض الأشخاص لما تشبح في طبيعته العادية رجل وعاقل وما تقدرش تقول فيه ربع كلمة، لكن لما جيت شاهده كيف يتوضأ تحكم عليه بالجنون. لما تشاهده في كيفية وضوئه وتحكم عليه من فعله غير الطبيعي أنه مجنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
1: والله بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، لإزالة النجاسة عن المصلي لابد أن يزيلها عن بدنه وثوبه ومحموله ومكان صلاته، فلو شيخنا تبدأ بمسألة بدن المصلي والثوب والمحمول إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لكي تصح الصلاة.
0: نعم. بالنسبة لبدن المصلي فالحديث المشهور المعروف الذي يرويه عامة الفقهاء في مسألتي الطهارة وعذاب القبر، وهو حديث ابن عباس اللي يرويه الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. حائط شنو؟ جنان نقول احنا، او مكة. فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. شو معنى بلى؟ معنى كبير، يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا معلوم أنه من أداب قضاء الحاجة كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن الإنسان بعدما يقضي حاجته أنه يستثير من بوله وينقي وينتظر حتى يخرج البول، وسواء إذا كان في الغائط يعني لا يستعجل. وهذه قضية الاستعجال هي اللي يقع فيها كثير من الناس، قضية الاستعجال. في البعض يضطر أنه هو يتبول مثلا وقت مغرب، فتجده حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام، فإنه يقصر في مسألة الأخذ ب
1: تنزه
0: يعني إكمال تنزه وينتظر. لا، نقول له: يا أخي لماذا؟ ما ينفعش الكلام هذا. حتى لو فتتك الصلاة تنتظر، شن فائدة أنك أنت ما استطرتش من بولك وما تنزهتش وبعتالي مشيت ونزل منك البول، ولا قاعد حتى ينزل بعد الوضوء متاعك أو في خلال وضوء؟ هذا ما ينفعش الكلام هذا. ولهذا حتى لو فاتتك الصلاة فهذا لا يضر، لأنك أنت معذور. الشاهد وين؟ قالوا: لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. هو يعذب يعني في عدم التنزه من بوله، فلما كان استوجب هذا الأمر العذاب دل على شيني؟
1: عن وجوبها.
0: كما أنهم ذكروا مقصد آخر، وهو أن الصلاة فيها مناجاة لله رب العالمين، وينبغي لمن أراد هذا الأمر تعبدي الصلاة أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من الطاهرة الطهارة الحسية ومعنوية وراوية. الشيخ قال: للأسف الشديد عامة الناس راهو يفتقدون هذا الأمر. في اللي راهو عنده صلاة، خش صلى واحد وخرج من المسجد ويمشي زي عادة هيك، يمشي يصلي وروح وخلاص، ولا يصلي في الحوش، ولا يصلي مع جماعة، حاجة دارها وتمت. يفتقد فيها الخشوع، يفتقد فيها الطمأنينة، يفتقد فيها الإحساس بأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تقع حتى ما يدعيش إنه أن ربي يتقبل منا هذه العبادة ويتقبل منا هذه القربة وأن هذه الصلاة. فمسألة تعظيم الصلاة كثير من الناس يعني للأسف الشديد يعني تجده ممكن حتى يا شيخ خالدي يصلي وما يعرفش حتى قرأ، ولا شن سبح، ولا شن ادعي، ولا شن دار شيء، تبح هيك وخلاص باش قال وصلى وخلاص. وهذا يجب على الإنسان أن يعطي هذه العبادة الجليلة العظيمة الأهمية من جميع النواحي، سواء الحسية أو المعنوية. نعم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم. لعل وقت البرنامج قارب على الانتهاء. شيخنا، في مسألة مثلا من كان في فمه أو في أسنانه بعض الدم، فيسأل يعني أثناء الصلاة هل هذا يخل بالصلاة أو لا يؤثر باعتباره داخل البدن، فهل مما يشترط في طهارة بدن المصلي حتى الطهارة الداخلية كمثلا ما بين الأسنان ونحو ذلك؟
0: نعم، قال علماؤنا إنه يجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة كما ذكرنا، بما في ذلك ظاهر الفم والأنف والعين والأذن من كل نجاسة. فمثلا لو اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه أو خرج من أسنانه كما ذكرت دم كثير فوق المقدار الذي يعفى عنه وبقي في فمه وهو يصلي، فقالوا إن ذلك يفسد صلاته، والمعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، المعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، احنا نقول زي أكبر من 10 قروش شوية، احنا زمان هذا 100 درهم. ويدخل في ذلك أيضا من أكل النجاسة أو شربها كشارب الخمر، شرب خمر ثم صلى فإنه آثم، ويجب عليه وجوبا أن يتقيأ ما شربه من الخمر أو من النجاسة ويعيد ما صلى. أما ما دخل في المعدة طاهرا فهو على طهارته، وإن تحول إلى نجس حتى ينفصل عن البدن، حتى ينفصل عن البدن، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، لو كانت لديكم أي إضافة قبل أن نختم لانتهاء وقت الحلقة؟
0: لعلنا يعني نتكلم في طهارة الثوب. فثوب المصلي للابسه يعني، ويدخل في ذلك كل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، مرات لابس شنطة، مرات معلق دزدان، مرات معلق جبيرة، مرات أي حاجة، مرات ثوب فوطة لكن حاطة عليه كتفة، فهذا كله يدخل في ثوب المصلي، فهذا تجب طهارته ونظافته من النجاسة لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قالوا والأمر هنا متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها. وأيضا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، بمعنى أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي أجامع فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا توا جماعة كلهم يديروا بخلافه، السائد عندنا توا أن الثوب لو جامع فيه ما عادش يصح فيه الصلاة، هكذا يظن الإنسان أن الثوب اللي جامع فيه أهله هو لابسه، هيقول لك هذا لا، وهذا خلاف السنة، لأن المطلوب إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في يعذب في القبر، وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، اللي هو حديث خولة بنت يسار رضي الله عنه، ودم الحيض كما نعلم أنه من الأعيان النجسة، وأمرها بغسله قبل الصلاة فيه، فكان هذا من وجوب تطهير الثوب للصلاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به، مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة، فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
6: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: يسأل يقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنيتي عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناها في الصيام امتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك انت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
7: 90.9 FM

0: الأيام والحقب.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل

يقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. نشرع اليوم معكم أيها الكرام في إعراب سورة القارعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة التي سميت بها هذه السورة هي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. وفي المختار: وقرع من باب قطع، والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية. وفي المصباح: قرعت الباب قرعا، بمعنى طرقته ونقرت عليه، فهو اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، فهي من أسماء يوم القيامة كالغاشية والحاقة وغيرها. إعراب السورة: قوله القارعة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما القارعة اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذهب البعض إلى أن ما الاستفهامية في قوله ما القارعة خبر مقدم، والقارعة مبتدأ مؤخر. لا، بالعكس، قالوا لأن محط الإفادة هو الخبر لا المبتدأ. وقد وقع الظاهر موضع الضمير فلم يقل القارعة ما هي، وإنما قال تعالى القارعة ما القارعة، فأعاده بلفظه تأكيدا للتهويل. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل رفع خبر للمبتدأ القارعة. وهذه الآية

القارعة ما القارعة من الشواهد التي يستدل بها على كون إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر رابطا بين المبتدأ وجملة الخبر، إذ أعيد المبتدأ وهو القارعة بلفظه في جملة الخبر ما القارعة، ونظيره قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة إلى آخر ذلك. وقد تكلمنا عن هذه الروابط عند الكلام على أنواع الخبر في الحلقات الأولى من البرنامج. قوله بعد ذلك وما أدراك ما القارعة، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أدراك أدرى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والكاف في أدراك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. وما القارعة ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبره مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل نصب مفعول به ثان للفعل أدرى، فأدرى يتعدى إلى مفعولين، وقد علق عن الثاني بالاستفهام، وقيل بل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فيكون قد علق بالاستفهام عن المفعول الثاني والثالث. وفي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة فن التكرير، فقد كررت كلمة القارعة هنا ثلاث مرات، والمراد بهذا التكرير تهويل شأنها وتفخيم فظاعتها، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. قوله بعد ذلك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الظرف يوم منصوب بمضمر دلت عليه القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة. ولا يجوز أن يكون الظرف يوم متعلقا بالقارعة الأولى للفصل بينهما بالخبر، ولا بالقارعة الثانية والثالثة لعدم التئام الظرف معهما من حيث المعنى. والفعل يكون في قوله يوم يكون الناس فعل مضارع ناقص متصرف من كان ناقصة، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والناس اسم يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقوله كالفراش، الكاف حرف تشبيه وجر، والفراش اسم مجرور بالكاف علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل نصب خبر يكون. والمبثوث صفة للفراش مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز هنا اعتبار الفعل يكون من كانت تامة وليس الناقصة التي بمعنى وجد، فعلى هذا يعرب الناس فاعلا، وشبه الجملة كالفراش حال من فاعل يكون التامة، أي يوجدون ويحشرون حال كونهم كالفراش المبثوث.
وهذه الجملة يكون الناس كالفراش المبثوث في محل جر بإضافة الظرف إليها، فالظروف مثل يوم وما شابهه تضاف دائما إلى ما بعدها مفردا كان أو جملة. قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش عطف على يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهي مماثلة لها في الإعراب، فتكون فعل مضارع مرفوع متصرف من كان الناقصة، والجبال اسم تكون مرفوع علامته الضمة، وشبه الجملة كالعهن في محل نصب خبر تكون، أو تكون تامة ويكون الجبال فاعلا وشبه الجملة حال أو متعلق بحال. قوله بعد ذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، الفاء في فأما استئنافية تفريعية، وأما حرف شرط وتفصيل، وسيأتي مزيد كلام عن أما. ومن في قوله من ثقلت اسم موصول مبتدأ، وثقل فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل للفعل ثقل مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وهذه الجملة ثقلت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء في فهو في عيشة راضية رابطة لجواب الشرط، لأن أما حرف شرط غير جازم، فلا بد أن تأتي الفاء في جوابها، والضمير هو مبتدأ، وقوله في عيشة خبر هذا المبتدأ، إذن هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وفي عيشة في حرف جر، وعيشة اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو، وراضية صفة لعيشة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوف هو الخبر لهذا المبتدأ. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، الواو حرف عطف، عطفت هذه الجملة على الجملة التي قبلها. وأما كذلك حرف شرط وتفصيل. ومن اسم موصول مبتدأ، وخف فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، وجملة خفت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب، والفاء رابطة لجواب الشرط حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأم في أمه مبتدأ مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، وهاوية خبر للمبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة فأمه هاوية خبر للمبتدأ الذي هو الاسم الموصول من.
قوله تعالى بعد ذلك: وما أدراك ما هي. الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبتدأ، والجملة جملة أدراك من الفعل الماضي والمفعول وهو الكاف مفعول أول، الكاف هنا المفعول به الأول لأدرى، وما هي مبتدأ وخبر، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي خبر لهذا المبتدأ، والهاء في هي تسمى هاء السكت. وجملة ما هي المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني، فأدرى هذه كالتي أعربناها منذ قليل تنصب مفعولين أو ثلاثة. وقوله نار حامية، نار خبر لمبتدأ محذوف، أي هي نار حامية، فنار خبر هنا لمبتدأ محذوف تقديره هي مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وحامية نعت أو صفة لنار فهي مرفوعة مثلها. هذا ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام وبعد فاء الجواب وبعد القول. والهوية في قوله تعالى: فأمه هاوية، اسم من أسماء جهنم. وقال قتادة: هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه. وقيل أراد هنا أم رأسه، يعني أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. قال الزمخشري: فأمه هاوية من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. وأما في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه، كما ذكرنا هي حرف شرط وتفصيل، وهو غير جازم، إنما يأتي للتفصيل والتوكيد، يقوم مقام مهما الشرطية وجملة شرطها التي هي جملة فعل الشرط، ولكن هذه النيابة أي نيابة أما عن مهما يكن هي نيابة في المعنى لا تظهر في الإعراب، ويكون تقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ويجب أن يقترن جواب أما بالفاء وتسمى رابطة زائدة، كما في هذه الآية: فهو في عيشة راضية. ومثلها قول الشاعر: ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل. فالفاء في قوله فحلو هي الرابطة لجواب أما. وقد لا ترتبط الفاء المقترنة في جواب أما إذا دخلت على فعل قول محذوف، فإن هذه الفاء تحذف، كما حذفت في قوله تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فالتقدير أن الجواب في مثل هذا التركيب: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. ومن أشهر مواضع أما الشرطية هذه قولهم بعد الاستفتاح: أما بعد، نسمعه كثيرا في خطب الاستفتاح
وقد جاء أيضا في خطبة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، ولهذا تأتي الفاء الرابطة بعدها فيقال كما ورد في الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وما شابه ذلك. وأحيانا يحذفون أما هذه ويعوضون عنها الواو فيقال وبعد. كيف تعرب أما بعد؟ نقول في إعرابها أما حرف تفصيل وشرط وهي غير جازمة، وبعد ظرف زمان أو ظرف مكان على خلاف في ذلك، مبني على الضم في محل نصب، بني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة، والتقدير أما بعد قولي كذا وكذا. وقال بعضهم بعد هنا قائم مقام الشرط وبني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقبل وبعد والجهات الست كلها على هذا الإعراب، إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف على الضم. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك، لكن إذا ذكر المضاف إليه فإنها تعرب، كما في قوله تعالى قد خلت من قبلكم، فجرت قبل هنا بمن لأن المضاف إليه وهو الضمير هنا مذكور. وإذا حذف المضاف إليه ولم ينوى في الكلام أعرب الظرف مع التنوين، من ذلك قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فقبلا هنا أعربت ونوينت كذلك لأن الشاعر حذف المضاف إليه ولم ينوي معناه. وعن أما قال ابن مالك في ألفيته أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا، أي أما هي مثل مهما يكن من شيء، والفاء لتلوي تلوها أي للذي يأتي بعد الكلمة التي بعدها وهو الجواب لا بد منها. ومن اللطائف المتعلقة بهذه الكلمة وهي قولهم أما بعد أنهم اختلفوا في أول من نطق بها، فقيل هو آدم عليه السلام، وقيل بل هو داود عليه السلام، وقد روي عن الشعبي وغيره أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، والمذكور في قوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل فصل الخطاب هنا هو قوله أما بعد، وقيل بل أول من تكلم بها يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قس بن ساعدة بضم القاف، والمشهور قس بالكسر وهو مرجوح، وقيل بل أول من قالها سحبان بن وائل. ونسبتها لنبي الله داود عليه السلام هو الأشبه والأرجح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد قيل في نظم هذا الخلاف جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هذا
والله أعلم، وحتى لقاء قادم مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا، ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع التقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركتا الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركتا الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع التقديم أو بعد نزولها جمع التأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة بالأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة. وكان الناس يعني الحجاج متذمرين، إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ما طال الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد. والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا. الناس خايفة، يقولك كان نتعطر ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركب في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول أو طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات، حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قربة من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة، إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب. ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر عشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا، وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل الأمر الشرعي هو المقدم في كل شيء، وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير، الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عند مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
3: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف، البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرف شن بعدها يسمولة، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف، يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائته فائت الصلاة عليه، ينبغي أن يخرج من الصلاة، باهي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم، ما يزيدش أي فعل. يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوخ ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة أو تبطل صلاة أو صلاتهم، فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، أنه تذكر صلاة ما صلىهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلىهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل للإمام.
4: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني، يعني وقال لك يا سيد طهر
4: أبو طهر
5: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
4: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
5: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: مصباح بن غريان قال
1: قال مثلا وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم قال مثلا نمشي نشري بضاعة بخمسمية وسبعة واربعين دينار، تمام؟ لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذا الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر، مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جاء قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا، هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال لي دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قال لك لا يا أبوي يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547، كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500، إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547 رجع إليه قليل 500، هذا مش هذا الربا. الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي، لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أني مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547، لا، فانتبه يا مصباح، ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47 ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وانا قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذن هو أسقط عني 47. فالمسألة يا مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك، اتصل مرة ثانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
3: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش معروف، هذا عذاب عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل. فتعذرت وقلت أنا إن راه يعني الإبلاغ جاي متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر ما يأخذوش فيها يعني جزء من من من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
6: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
6: نعم.
7: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم، بعد الخطبة يعني الشيخ.
7: نعم
6: نعم، بارك الله فيك.
4: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر إنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر أن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا أو نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
5: نصيحة. والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس أرخص أراه غير السبب، واني ديما نقول فيها نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا ومع الدواء الغالي ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي، فهذا اللي مخلي الليبيا وماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات يعني، لدرجة أن الليبيين ما عادش يمشوا له أصلا، مع أنه والله إلا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فأني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت لي لا لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، رأوا أقل مساوئه النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة؟
4: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
5: طبعا
4: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
5: يعني يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
4: نعم.
5: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، تي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
4: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
5: طبعا
4: ترخيص،
5: ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، وآخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هادو اللي مشكلتنا فيهم، هادو اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة وما قلة الطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راه نحاول عبثا. الإشكالية شن يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبه واللي تحت يبي يخنبه، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد إلى حبس، ولا على الأقل

0: لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جوع حيحارب حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي اصلا. كل الامور غير ممكن باعتبار المريض او تو لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات اهلنا في الجنوب مثلا من ايامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك انت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة ان شاء الله خير، هو الامل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقصاش إذا غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا حني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خيرك أنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني حطه في التخطيط، نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معناه بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل هو يخنم مليون بس كان نجيب جعان بيخنم خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركات التقسيط، هذه اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف، قال السيارة قاعد الآن أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرايك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000، طيب وين تجي انت؟ انت ما تدورش في السيارة، انت تبي فلوس تبي نقود، يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، او نشروها منك احنا بالحاضر ب50,000 او ب70. وبالتالي آل الامر الى ان الشركة دفعت لك الان 60,000 دينار او 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرر رفعها للسوق وبيعها بيش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبايع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أراه كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم أراه من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط بمئة ألف ويقول لك ها وخلي السيارة في المعرض وأنا نعطيك

0: 60 ألف حقها الآن في في في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60 ألف، في كثير وهو 200 ألف اللي بيأخذها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي. طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له: هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، وخلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به. من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح. ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم. ولهذا والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم. لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما. الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول قالت: أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم: هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة واركب سيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام 3 أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عنديش جهد على الإطعام أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام ثلاثة أيام، إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40. لابد لعشرة ولابد أن يكونوا فقراء، مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم، والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك أنت أمه، أنت جنت ونار، واحدة من اثنين، يدخل الجنة بسببك يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك والله غلبات زوجته والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته، وعليك كفارة اليمين ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
1: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية. فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار، معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز، لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس، وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضه خرج منه مني والمرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر إن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر أن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
3: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس اصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس ارخص اراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن اللي مخلي الليبيين الان يجوني ان فرق العمله كبير، الان اخر مره تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة أن الليبيين ما عادش يمشوا له أصلا، مع أن والله إلا فيه خدمات غريبة. أني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فأني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ، رأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
2: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
3: طبعا
2: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
3: يعني والله جاني مرة اتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
2: نعم.
3: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها وغير دير
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت نرجس.
5: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول
8: توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته، يعني الأخ أحمد بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
9: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
8: ضاع نعم،
9: لا لا في صورة
8: في الأولى لما صارش
9: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
8: كل حد عارف يعني
9: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
8: الفقير
9: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
8: ما يعرفش أصلا كم عنده،
9: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرة بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترهتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
8: نعم
9: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
8: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
6: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
5: نعم بارك الله فيك.
8: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
9: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع لي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
8: نعم
9: نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
8: نعم
9: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
8: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
9: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
8: أي
9: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
8: يتصالحوا
9: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
0: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف، يعني المعروف، أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون، القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، لفافتان أخريان هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية، أو بدل السروال إزار وسورية وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 والله 5 والله 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله، إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية، فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان ثبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر، سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
5: هذا السائل أيضا شيخنا يسل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني، أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة، في منها ظن منهم أنها مزدلفة.
6: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
5: نعم.
6: يعني ما نسموه نزول يعني
5: أطلع.
6: ولو كان قليلا،
5: نعم.
6: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات،
5: نعم.
6: وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهادو ما جوجوش، هادو لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
5: نعم.
6: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء.
9: نعم.
6: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء. فما دام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف ميناء ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
9: نعم بارك الله فيك. نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسرع المعتدة يعني
10: المعتدة
9: مطلق.
10: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستطيع مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقتل

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سرواعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمول بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الكرم والجود والإنفاق على وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، وقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمر بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجره ما سوى، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزره ما سوى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابه: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الإيثار والمواساة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لحق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار. فقال فلان: اكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة، فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
0: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: لا شك أن السؤال عن سر وجود الإنسان ووظيفته في الحياة بدأ قبل وجود الإنسان نفسه في حوار قصه علينا القرآن الكريم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومنذ أن خلق الإنسان وهو بين طاعة ربه واتباع هواه، لكنه لم يترك في غمرات الجهل والضلال والأوهام، فقد اصطفى الله سبحانه رسلا وأنبياء وأنزل الكتب هدى ورحمة. وفي القرآن الكريم نجد أسلوبين: الأول ابتداء البيان بعرض الأوامر والنواهي والتوجيهات والرغائب والزواجر والأحكام المتعلقة بكل ذلك، والأسلوب الثاني السؤال، ونجد الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد علق عبد الله بن عباس قائلا: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلهن في القرآن: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم.
1: والفتوى بصورة عامة في العالم الإسلامي كله، يعني لدى المسلمين، متى بدأت؟ بدأت عند نزول القرآن وعند وجود السنة كذلك. فالقرآن يعني وأورد الله سبحانه وتعالى فيه عدة أمور أجاب عنها الخالق: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكتاب

0: من إلى من ينزل عليه الوحي. وهكذا يعني تدررت الفتوى شيئا فشيئا من أول نزول القرآن إلى يومنا هذا. لكن كانت الفتوى يعني، ولذلك كمصطلح صبحت كلمة المفتي وكلمة المجتهد وكلمة يعني الفقيه كلمات متساوية، وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، يعني يستنبط الحكم المسؤول عنه من القرآن والسنة، وأدوات الاستنباط عنده لأنه مجتهد.
1: ونجد كلاما نفيسا للإمام الشافعي في شروط من يتحمل الفتوى فيما رواه عنه الخطيب، حيث يقول: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 130 نفسا ما بين رجل وامرأة.
2: في مسألة الصحابة، أن كان منهم المكثر، كان منهم المكثر، مثلا زي كعمر وكعلي كعائشة، هذو من المكثرين، أبو بكر وأنس بن مالك وغير هؤلاء، هذو كانوا من المتوسطين، أبو الدرداء الحسن والحسين، هذو كانوا منين؟ هذو كانوا من المقلين. يعني لماذا؟
0: لأنهم يعني الصحابة لم تكن عقليتهم متساوية في الفهم والاستنباط، فهم القرآن وفهم السنة إلى آخره، بل كانت يعني مختلفة. نعم، فاشتهر بعض الصحابة بالفتوى، فكان الصحابي إذا نزلت به معضلة يذهب إلى أولئك الذين اشتهروا بقضية الإفتاء فيفتيه أو يحيله إلى صحابي آخر. وهكذا في قضية التابعين ومن تبعهم، فاستمرت الفتوى في طائفة معينة اشتهرت بالاجتهاد والاستنباط وفهم النصوص القرآنية والنصوص السنية.
2: فلذلك يعني الفتوى مسألة خطيرة، حتى قالوا إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان إذا سئل سؤالا، وهذه مهمة جدا نفهمها جميعا، كان الإمام مالك وهو من هو يعني توفرت فيه شروط الاجتهاد وشروط الفتوى وكل شيء متوفر فيه بإجماع أهل العلم، ولم يقم بذلك حتى شهد له فحول العلماء، قال: إذا سئلت سؤالا أعرض نفسي على الجنة وعلى النار.
1: ومن هنا نعلم أهمية الفتوى، إذ شك أن الفتوى مرآة صادقة للتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي، فهي تجسد التاريخ الحقيقي للأمة. منذ أن شرف الطرابلس بالفتح الإسلامي 22 للهجرة 643 للميلاد، وأتم عمرو بن العاص فتح شروس عاصمة جبل نفوسة، كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستأذنه التوغل في إفريقيا قائلا: إن الله قد فتح علينا طرابلس وليس بينها وبين إفريقيا إلا 9 أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن نغزوها ويفتحها الله على يديه فعل. وما إن ترسخ الإسلام في ليبيا حتى نهض بعض أبنائها بتلقي تعاليمه من الصحابة والتابعين، وتعرب لسان هذه المدن والقبائل حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونبغ منهم العديد من العلماء، نذكر منهم

0: الفقيه العلامة علي بن زياد العبسي الطرابلسي سمع من مالك والثوري والليث بن سعد وابن لهيعة، وهو أول من أدخل الموطأ لإفريقية ولم يكن بها مثله. وكان علي بن زياد في الحقيقة مؤسس المدرسة التونسية، فهو الذي أدخل مذهب الإمام مالك وعرف به وبين قواعده وأصوله وشرحه للناس. ويقول الإمام سحنون سراج القيروان وكبير فقهائها: كان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليعلمهم الصواب.
1: بأن سحنونا وهو العلامة المشهور الذي ألف المدونة بعد أن سمعها من ابن القاسم الذي سمع مسائلها من الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني مرة بعد أن أنهى يعني دراسته أو على الأقل سماعه في مصر من ابن القاسم وابن وهب وقليلا من أشهب كذلك من تلاميذ الإمام المشهورين، رجع إلى بلاده وهو من تونس بطبيعة الحال، لكنه مكث في ليبيا فترة طويلة.
0: ولما رجع الإمام سحنون ابن سعيد من الحج إلى القيروان سئل: من رأيت من الصالحين؟ فأجاب: رأيت بطرابلس رجالا، ما الفضيل بن عياض بأفضل منهم. ومن أبرز علماء ليبيا أبو حفص عبد الجبار ابن خالد السرتي، كان فقيها فاضلا من عقلاء شيوخ إفريقية، سمع من سحنون وابن بجير وحماد بن يحيى، وكان الإمام سحنون لا يبدأ الدرس حتى يأتي عبد الجبار، وبحمديس وعبد الجبار يضرب المثل في الفضل والدين بإفريقية. والعلامة الفقيه الفرضي أبا الحسن علي بن المنمر المشتهر بفضله وقوة الإرادة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما ظهر العبيديون كان أول من أفتى ببطلان مذهبهم ونبذ تقاليدهم الباطلة وبدعهم المضللة، وله تآليف كثيرة منها كتابه الكافي في الفرائض. ولقد انتشرت الكتاتيب والزوايا والمدارس، منها المدرسة المستنصرية في طرابلس التي أسسها الإمام الفقيه عبد الحميد بن أبي الدنيا، الذي ترك لنا عدة مؤلفات منها: العقيدة الدينية وشرحها، وجلاء الالتباس في الرد على نفاة القياس، وكتاب مذكر الفؤاد في الحض على الجهاد، وزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر، وزاوية السبعة، وزاوية الباز في زليطن، وزاوية الشيخ أحمد الزروق، وزاوية المحجوب في مصراتة، وزاوية الشيخ يوسف الجعراني، وزاوية الدكالي، وزاوية عبد الدائم في مسلاتة، وزاوية لبشات، وزاوية أولاد السهيل، وزاوية أولاد يربوع في الزاوية الغربية، وزاوية الطواهرية بغريان التي تبرع لها يوسف باشا القرمالي بأراض واسعة، وأعفى القائمين بشؤونها من ضرائب الدولة والعشور المفروضة على المزارعين.
2: أيضا هناك معاهد، مثلا المدرسة الإسلامية العليا، هناك قبلها مدرسة أحمد باشا، هناك معهد مزران، هناك المعهد الأسمري، هناك منارة الدكالي، هناك زاوية أبي ماضي إلى آخره. ليبيا امتازت بإعداد أهلها وطلابها على حفظ كتاب الله أولا، والتزود من الحديث الشريف ثانيا، كما أننا لا ننسى أن للحركة السنوسية دور كبير في توعية أبناء هذا الشعب، باعتبار أن الإمام الكبير محمد بن علي السنوسي رحمه الله قد قام بنشر الإسلام في إفريقيا وبنشر العلم في ليبيا وبين أبنائها، ومعهد الجغبوب معروف كان يضم في مرحلة ترائه العلمي حوالي 5000 طالب مقيم. يتلقون العلم في معهد الجغبوب في كافة أفرع علوم الشريعة.
0: وتكفي شهادة مفتي ليبيا السابق الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله إذ يقول إنصافا للحقيقة والتاريخ أنها كانت في زمن السيد محمد بن علي السنوسي وفي زمن السيد المهدي مركز إشعاع علمي وثقافي ومنبع دعوة إسلامية مهذبة صحيحة جددت من آثار الإسلام ما درس منها في حقب طويلة توالت على صحراء برقة كانت السيادة فيها للجهل والفقر والفوضى. ومع قلة المصادر والوثائق إلا أننا نستطيع القول إن كافة حواضر ليبيا لا تخلو من فقهاء تخصصوا بالفتوى عبر القرون، وتعتبر جادو من أقوى مراكز المذهب الإباضي في ليبيا، وقد عاش فيها عدد كبير من الفقهاء المتخصصين في دراسة تعاليمه، وكانوا يجتمعون ويقررون مسائل المذهب في إيجناون، وهي بلدة صغيرة في قاع الوادي، فهم أول من أسس مجمعا فقهيا يعنى بالفتوى الجماعية في مسائل الاجتهاد.
2: فكان لما يرجع طالب العلم وقد تحصل على ما يكفيه من العلم يعين نائب قاضي أو نائب مفتي، ثم يتولى القضاء، يتولى الفتية، يتدرج في العلم، يتدرج في التدريس إلى آخره. بشكل آخر كان بعض الأشخاص يرسلون أبنائهم إلى الزيتونة في تونس، وكان إخواننا الأباضية يرسلون أيضا إلى جربة وإلى وادي مزاد لتولي الفقه الأباضي.
3: إذا رجعنا أو عدنا للتاريخ القديم نجد أن مثلا الشيخ أحمد حلولو الزليطني قد قام بجمع فتاوى كثيرة خاصة نقلها من كتاب الإمام البرزلي وهو شيخه، وهذا الكلام طبعا في القرن الثامن الهجري. ثم أيضا نأتي إلى كتاب تدليل المعيار الذي جمع فيه الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري مجموعة كبيرة من الفتاوى التي قال بها علماء ليبيا خلال القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر الهجري، وقد تم طبع هذا الكتاب في 6 مجلدات جمع فيها فتاوى علماء ليبيا في تلك الفترة إضافة إلى علماء تونس والمغرب ومصر من المذهب المالكي. أيضا نأتي إلى كتاب سدير الفائح الذي جمع فيه عالم من أوزلا مجموعة كبيرة من فتاوى اشتهر بها الشيخ الأوزلي وهي خلال القرن الثاني عشر. كذلك أيضا فتاوى الإمام السوداني أو الشيخ السوداني وهو من بني وليد، حيث جمع كثير من أو اشتهر بالفتوى في العديد من حواضر المنطقة الوسطى. أضف إلى ذلك كتاب فتح القدوس السلام، أيضا هذا كتاب وضعه الشيخ الإمام محمد الإمام الزنتاني وهو من الزنتان، كتاب ضخم في 3 مجلدات تم تحقيق جزئين منه في جامعة الزاوية، وهو أيضا يضم مجموعة كبيرة من الفتاوى في منطقة الجبل في تلك الفترة. كذلك أيضا نجد فتاوى للشيخ طاهر الزاوي جمعت أيضا وطبعت ونشرت 3 مرات.
2: ونحن لابد أن نشير إلى أن إخواننا الأباضية كانوا يستفتون علماءهم وفق مذهبهم، وهناك أجوبة في المسائل الأباضية، ونحن نصر على أن تحتوي الفتاوى الليبية في القرن 14 الهجري على فتاوى إخواننا الأباضية باعتبارها نتاجا ليبيا، باعتبارها فقها صادرا من هذه الأرض.
3: أضف إلى ذلك مثلا هناك أيضا فتاوى في الجبل من خلال المذهب الإباضي للشيخ أبي عثمان سعيد بن يحيى الجادوي الأصل أو الجادوي الأصل، يعود أصله إلى جادو، تناول فيها فتاوى كثيرة، وهذه الفتاوى لازالت مخطوطة لم تحقق. كذلك
0: منذ الفتح الإسلامي وليبيا تابعة لدولة الخلافة، ثم أصبحت تابعة لدولة الأغالبة في عهد العباسيين ثم الفاطميين ومن بعدهم الموحدين والحفصيين، ونتيجة لضعف الحفصيين وكثرة الحروب الداخلية والفتن، انتهز الإسبان الفرصة واحتلوا طرابلس سنة 1510 للميلاد، ثم تنازلوا عنها لفرسان القديس يوحنا سنة 1530 للميلاد، واستمر حكمهم بها حتى سنة 1551 للميلاد، عندما عهد خير الدين بربروسا إلى مراد آغا بمحاربة فرسان القديس يوحنا، فنزل تاجورا وأصبح حاكما عليها، وتحالف معه شيوخ القبائل وأمدوه بالرجال والمال لاستخلاص طرابلس وتحريرها.
3: نجد أن منصب الإفتاء بدأ مع دخول الدولة العثمانية إلى ليبيا سنة 1551، حيث كان الجند العثماني الذي حضر إلى ليبيا يتميز بوجود مفتي في كل طائفة من الجنود، فهذا المفتي يساعدهم في الإفتاء في المسائل التي تعرض عليهم.
2: مؤسسة الفتية نظمتها الدولة العثمانية، قدمت إلى ليبيا سنة 1551، وأصبح المفتي في ولاية طرابلس الغرب يعين من قبل الصدر الأعظم من الأستانة. كان المفتي باعتبار الدولة العثمانية تتبع المذهب الحنفي في المسائل الفقهية، كان المفتي حنفيا ونائب المفتي مالكيا، واستمر هذا الأمر في العهد العثماني الأول، العهد القرمالي، ثم يتبين لنا في العهد العثماني الثاني أن الفتية في طرابلس الغرب قد نظمت. كان هناك مفتيا عاما يتبع المذهب الحنفي ويجيد أيضا المذهب المالكي باعتباره مذهب أهل البلاد، وكان هناك في كل مدينة مثل الزاوية أو مصراتة أو الخمس أو بني غازي أو درنة مفاتي آخرين يشتغلون تحت هذا المفتي العام، وفي بقية المناطق كانت هناك نواب للمفاتي يقومون بالإجابة عن أسئلة الناس فيما يعن لهم من مسائل دينهم ودنياهم.
3: وهناك أيضا مفاتي يتولون على المذهب الإباضي في الجبل أو المناطق التي يسود فيها المذهب الإباضي، هذه كلها وجدت منذ ذلك الوقت.
2: المفتي كان يعين بفرمان من الأستانة، ولكن المفاتي الآخرين يعينون بالتشاور ما بين الوالي والمفتي العام، وهم كما قلنا مفاتي المدن الكبرى في البلاد، ونواب المفاتي كذلك. وطبعا كانت وظائفهم محصورة وواضحة ومبينة، من ضمنها الاتفاق على بدء شهر رمضان وبدء عيد الفطر الكريم والأسئلة. أيضا كان المفتي معاونا للقاضي، سواء كان المفتي العام أو بقية المفتين، المحاكم اللي كانت موجودة في هذه البلد سواء كانت المحاكم الشرعية أو المحاكم النظامية المدنية كانوا يقومون باستشارة المفتي في بعض المسائل، وكان المفتي يقوم حتى بالصلح بين الناس، وكان يحضر في كافة المجامع أو المحافل التي تكون في البلاد.
0: ومن بين من تولى منصب الإفتاء في طرابلس الشيخ محمد بن شعبان الطرابلسي، وبعد مناظرته لعلماء القسطنطينية كافأه شيخ الإسلام بإسناد وظيفة القضاء والتدريس إليه عام 1016 للهجرة الموافق للعام 1607 للميلاد. وتولى من بعده الشيخ أبو عبد الله أحمد بن مساهل الطرابلسي عام 1037 للهجرة الموافق للعام 1627 للميلاد. ثم تولى بعده الشيخ أحمد بن محمد المكني، وتولى بعده تلميذه الشيخ محمد بن محمد بن مقيل، ومن بعده تولى تلميذه الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري، ومن بعد تولى الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المكني، ومن بين من اشتهر بالفتوى الشيخ محمد بن عبد الحفيظ النعاس.
2: الفتوى في أيام الدولة العثمانية كانت تتكلم عن العقائد، عن العبادات، عن الوقف، عن المعاملات، القراض والتجارة والدين.
0: أما أول من تولى الإفتاء على مستوى القطر الليبي الشيخ العلامة مصطفى أبو بكر باكير رحمه الله تعالى، ثم تولى الإفتاء الشيخ العلامة محمد كامل بن مصطفى رحمه الله من عام 1893 للميلاد إلى العام 1897 للميلاد.
2: والشيخ محمد كامل بن مصطفى علم من أعلام هذه البلاد، وهو خريج الأزهر الشريف، وله كتاب يعتبر من الكتب الليبية الأولى المطبوعة، وهو كتاب الفتاوي الكاملية في الوقائع الطرابلسية. هذا الكتاب طبع سنة 1898، وهو يحوز أو يجمع أغلب فتاوي الشيخ محمد كامل بن مصطفى لما تولى منصب الإفتاء. طبعا هذه الفتاوى على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، وأجاب فيها عن أسئلة أهل هذه البلاد، ويشير فيها أيضا إلى أنه قد شاور في بعض الفتاوى علماء من المغرب ومن تونس ومن مصر، وكان رحمه الله علما من أعلام الفتوى.
0: ثم تولى الإفتاء الشيخ إبراهيم باكير رحمه الله من العام 1897 للميلاد إلى العام 1912 للميلاد،
2: وهو أيضا مفتي حنفي. والشيخ إبراهيم بكير رحمه الله يتميز بالوسطية والاعتدال، فهو كان عالما وله عدة كتب، للأسف لم يقيد الله سبحانه وتعالى حتى هذه اللحظة من يحقق هذه المخطوطات. له فتاوى كتاب، وله أجوبة في الوقف على الوقف على المذهب الحنفي، وله ديوان مخطوط، فهو شاعر وشاعر مفلق. لما دخلت إيطاليا طرابلس سنة 1911 اعتزل في بيته في الظهرة، ثم لما حاولت السلطة الإيطالية أن ترغمه على إصدار فتوى توالي الاحتلال الإيطالي قرر الهجرة، فهاجر إلى بلاد الشام واستقر في دمشق، وكوفي بأن منح مرتب مفتي في بلاد الشام، لأن الدولة العثمانية لا زالت قائمة سنة 1912، وعين مفتيا في مدينة طرابلس الشام، لكنه اعتذر عن تولي منصب الإفتاء. والحقيقة لما نتساءل لماذا، قال لهم: أنا لا أعرف أعراف أهل الشام ولا لغتهم، والمفتي يجب أن يكون على دراية بأعراف أهل البلاد.
0: ما إن فقدت إيطاليا الأمل في تونس باحتلال فرنسا لها عام 1881 للميلاد، توجهت أنظارها نحو ليبيا، أعلنت الحرب في 29 من سبتمبر عام 1911 للميلاد. وبهذا دخلت ليبيا في حقبة دامية من تاريخها قدم فيها الشعب الليبي الغالي والنفيس، فانبرأ العلماء يفتون بالجهاد لدفع العدو الصائل والدفاع عن الدين والوطن والعرض، إلى أن البعض الآخر بعد أن تمكنت إيطاليا من بسط سيطرتها التمسوا فتاوى أهل الأندلس في البلد الذي لا يوجد فيه سلطان للإسلام، فإن عدول البلد وأهل العلم يقومون مقامه في إقامة الأحكام.
2: بدخول العهد الإيطالي قام المجاهدون بتعيين الشيخ عمر المساوي مفتيا للمجاهدين، بل وعينوا مفاتي في كل بقاع ليبيا التي تحت سيطرة المجاهدين، وصدرت فتاوى، والحمد لله وجدنا الكثير من هذه الفتاوى في مسألة حكم الجاسوس، في مسألة الفي، في مسألة الغنائم. مثلا الشيخ محفوظ الشرع رحمه الله، وهو كان مفتيا في دور الشيخ عمر المختار، الشيخ محفوظ الورفلي، وهو قد رزقه الله الشهادة في أحد المعارك، معركة العقيرة رحمه الله، استشهد وهو يقاتل. عرض عليه مرة مسألة سهم المرأة في الجهاد، كان هناك امرأتان في دور عمر المختار شاركتا في معركة وتحصلتا على غنائم، فمنعهما رجال الدور من ذلك، ولكن الشيخ محفوظ قسم نصيبا لهما في سهم المرأة، سبحان الله. إضافة إلى قيامه، كان الشيخ عمر المختار رحمه الله يسأل ويستفتي الشيخ محفوظ الشرع في العديد من المسائل الشرعية، ولسائل أن يسأل لماذا يتولى فقيه مسلم أو عالم مسلم القضاء والفتية تحت سلطة الاحتلال. فيه من يرى عدم البقاء في مكان يحكمه غير المسلم، وفيه من يرى البقاء والجهاد، وفيه من يرى جواز أن نستند إلى المصلحة المرسلة وأن نحمي المسلمين الموجودين تحت سلطان هذا غير المسلم. ففقهاء الشيخ عمر مسلاتي أو الشيخ محمد أبو سعد العالم رحمه الله استند إلى هذه النازلة، هذه الفتوى الصادرة في هذه النازلة، وعملوا بها.
0: وبهذا نشأ نوعان من الفتوى، الفتوى الرسمية وفتاوى الجهاد.
2: 1912 تولى الشيخ عمر المسلاتي رحمه الله، وهو عالم أزهري له العالمية، الشهادة العالمية من الأزهر الشريف، وكان قد وقف بالمرصاد ضد حكومة إيطاليا في مسائل الوقف، فكان حجر عترة من أن تستولي الحكومة الإيطالية والإدارة الإيطالية على أموال الوقف في طرابلس. استمر الشيخ عمر رحمه الله وكان له دور في إصدار قرار بإنشاء المدرسة الإسلامية العليا التي لم ترى النور إلا سنة 1935، وأنشأ مجلس للأوقاف، ثم مرض سنة 1921 وتوفاه الله.
0: ثم تولى من بعده الشيخ محمد أبي الأسعاد العالم من العام 1921 للميلاد إلى العام 1964 للميلاد. ولعل ما يمثل الإفتاء الرسمي بشكل يجسد الإرادة الوطنية الحرة هو المجلس الشرعي الذي انتخب للجمهورية الطرابلسية في 13 من صفر من العام 1337 للهجرة، الموافق 16 من نوفمبر من العام 1918 للميلاد، يتكون من السادة العلماء الشيخ عمر الميساوي، الشيخ الزروق أبو رخيص، الشيخ محمد الإمام الزنتاني، والشيخ مختار الشكشوكي، وعين الشيخ عمر الميساوي رئيسا له.
2: الشيخ عمر الميساوي رحمه الله توفى في المهجر، يثبت لنا التاريخ أنه كان في مؤتمر الخلافة الإسلامية سنة 1931 في القدس الشريف، وهذا من علماء مدينة الزاوية، من خريجي الأزهر، في اشترك في سلك القضاء بالزاوية وطرابلس، وفي سنة 1915 التحق بالمجاهدين، عين بمدرسة صف الضباط العسكرية بمصراتة المشهورة بمدرسة نوري باشا. نتكلم عن الشيخ عمر المنصوري رحمه الله، هذا تم تعيينه مفتي للولاية سنة 1917 من قبل الشيخ سليمان الباروني. الشيخ عمر المنصوري هذا من قبيلة المناصير بصياد، وهو عالم شرعي ومجاهد، تلقى تعليمه بزاوية سيدي شعيب بالزاوية وفي طرابلس بجامع مزران وجامع أحمد باشا، ودرس في جامع الحددية المعروف، ثم شارك في معارك الجهاد، وبعد الاحتلال عاد للتدريس بزاوية العريفي بجنزور التي ظل بها حتى توفى سنة 1946 رحمه الله.
0: وفي هذه الفترة عرضت على أهل العلم مسائل عدة.
2: الشيخ عمر المساوي مثلا أفتى بقتل الجاسوس، بقتل المرتزقة الباندا، كل مرتزق يقبض عليه المجاهدون يستفتون مجلس الشرع. ففتاوي الجهاد مثلا في مسألة الدعاء للحاكم غريتسياني سنة 1930 أصدر أمرا في بني غازي على أن يقوم الخطباء والأئمة في صلاة الجمعة بالدعاء إلى ملك إيطاليا، فامتنعت جماهير الشعب الليبي المسلم عن الصلاة جمعتين حتى عاد غريتسياني عن هذا القرار. الشيخ عبد الرزاق البشتي رحمه الله سنة 1940 دخل الحاكم الإيطالي العسكري إلى مسجد مراد آغا وحاول أن يعتلي المنبر، فمنعه الشيخ عبد الرزاق البشتي رحمه الله وقال له يحرم على غير المسلم أن يرتقي منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا المنبر لا يرتقيه إلا مسلم.
0: وقد حاولت إيطاليا إدماج الليبيين في منظومة الحضارات الغربية بمنحهم الجنسية باعتبارهم رعايا إيطاليين وإظهار نوع من التسامح المزعوم تجاه الإسلام والمسلمين للتمكين للاحتلال وفرض التبعية المطلقة.
2: في سنة 1934 صدر قانون التجنس أيام الاحتلال الإيطالي، وسنة 1937 تم البدء العملي في تطبيق هذه المسألة. تقدم عدد من الليبيين للتجنس بالإيطالية وصدرت بهم قرارات، وأثيرت هذه المسألة على العلماء. الحقيقة مفتي البلاد أفتى بالجواز والإباحة، ولكن أغلب علماء هذه البلاد ومن بينهم الشيخ محمد بن صالح البكوش وهو من علماء مصراتة أفتوا بالحرمة. فإن تناولنا نص الفتوى يقول السؤال: ما تقول السادة العلماء في الدخول في الجنسية الإيطالية وهي تنص على احترام الديانة الإسلامية والعوائد القومية، هل هي جائزة أو حرام أو ردة؟ أجيبوا تؤجروا. خلال أسبوع اتفق أغلب العلماء على هذا الجواب، ووقعوا عليه. لا يجوز لمسلم أن يقول أنا إيطالي أو أريد الدخول في الجنس الإيطالي ولو إن أراد أن جنسه من الجنس الإيطالي فهو كذب ونسبة مكذوبة، بل كفر لظاهر حديث من انتسب لغير أبيه فهو كافر. وإن أراد أنه بل إن قال هو يهودي أو نصراني أو على غير دين الإسلام فرد في غير يمين.
3: المفتي في مدينة بنغازي الشيخ محمد بن عامر، وهو أيضا تولى الإفتاء لمدة 40 سنة في مدينة بنغازي، كان من ضمن مواقفه الوقوف ضد الجنسية الإيطالية. أيضا الشيخ محمد بن نصر في مدينة مصراتة وقف ضد منح الجنسية الإيطالية، حيث حاولت إيطاليا أن تفرض الجنسية الإيطالية على الليبيين، فلجأ السكان إلى المفاتي أو للشيوخ للإفتاء، فرفضوا، أغلب الشيوخ رفضوا الحصول على الجنسية الإيطالية لأنهم رعايا مسلمون وبالتالي لا يقبلون أي ولاية عليهم من الكافرين.
2: في فتوى عدم حلية زواج المسلمة من نصراني، هذه المسألة طرحت على فقهاء الجبل بمنطقة نالوت عندما تقدم أحد الضباط الإيطاليين المسؤولين على القوات الإيطالية في طلب زواجه من فتاة مسلمة، وطلب ذلك رسميا من عميد البلدية، فكان رد المسلمين بتلك المنطقة عنيفا واعتبروا ذلك تحديا وأحضروا فتوى بعدم حلية ذلك. في العهد الإيطالي الإيطاليين أو الاحتلال الإيطالي انحصر تطبيق الشريعة الإسلامية في مسألة الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق وآثارهما، وفي مسائل المواريث. وقد حاول الإيطاليين، ولكن وقف لهم علماء البلاد في مسائل الوقف إحالتها على القانون المدني، ولكن الإيطاليين أصدروا بعض التشريعات، مثلا نظموا المحاكم الشرعية، أصدروا أمرا ملوكيا أو ملكيا بإنشاء المحكمة الشرعية العليا، وقالوا في المادة الثانية من التنظيم على أن يكون مذهب المدعى عليه أن المحكمة تحكم بمذهب المدعى عليه، إذا كان مثلا حنفيا تحكم بالمذهب الحنفي، إذا كان مالكيا تحكم بالمذهب المالكي، إذا كان أباضيا المدعى عليه تحكم بالمذهب الأباضي.
0: وما إن توسعت رقعة الحرب العالمية الثانية في شمال إفريقيا، هزمت إيطاليا وأرغمت على الاستسلام، وسعت حثيثا إلى مساومة بريطانيا في الوصاية على طرابلس. وما إن أذيع نبأ مشروع بيفن سفورزا الذي يقضي بتقسيم ليبيا إلى 3 مناطق تتولى بموجبه إيطاليا الوصاية على طرابلس وفرنسا الوصاية على فزان، بينما تبقى برقة في شكل إمارة سنوسية تحت الوصاية البريطانية. ووقف الشيخ عبد الرحمن الجلهود بكل قوة وشجاعة ضد المشروع خطيبا وقائدا، فكان بحق فارسا من فرسان الكلمة والبيان كحال كل عالم ومفتن في تعاطي الشأن العام. وقد وافق علماء الأزهر الشريف رأي الشيخ الجلهود في إجابتهم عن السؤال الذي توجه به الأستاذ علي بن رجب المدني رحمه الله حول المشروع.
3: ما فائدة العلماء إذا لم يكن أو لم يساهموا في الشأن العام؟ العالم يجب عليه أن يتخذ أو يتحدث تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى عندما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلب من الإنسان العالم أكثر من الإنسان العادي. هو الأمر لجميع أفراد الأمة، ولكن العالم يترتب عليه أكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إذا كان عالما كبيرا، فيجب عليه أن يتصدى لكل المسائل التي تدور في محيطه، لأنه هو أخبر بحكم الله في المسألة، سواء كانت المسألة تخص العامة أو تخص الخاصة. شخص يأتي يستفتي في مسألة معينة في الأحوال الشخصية، يجيبه المفتي على قدر سؤاله وعلى الواقع الذي عاشه، لكن هناك مسائل عامة في المجتمع تحدث، فيجب على المفتي أن يتصدى لها، أن يقول كلمة الحق فيها. ولا خير فيهم إذا لم يقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها.
0: أدرك الليبيون أن بابا جديدا للجهاد والنضال قد فتح، فوحدوا صفوفهم خلف قيادة سياسية واحدة بمبايعة الأمير محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا كأساس لمشروع الاستقلال في 2 ديسمبر عام 1950 للميلاد. واستطاعت الجمعية الوطنية صياغة مشروع الدستور، وفي 7 أكتوبر من العام 1951 للميلاد تم اعتماد مشروع الدستور. وأعلن الملك محمد إدريس السنوسي الاستقلال في خطابه الشهير بتاريخ 24 ديسمبر من العام 1951 للميلاد:
4: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى شعبنا الكريم، يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949 قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة، وإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على نعمائه.
0: ولقد أولى الملك محمد إدريس السنوسي أمر الدعوة والعلوم الإسلامية اهتمامه.
2: كان الملك يفكر من يختار. هل وجدنا في مذكرات الملك أنه كان يرشح لهذا المنصب وهو منصب شيخ الإسلام أو مفتي الديار الليبية الشيخ محمود بورخيس قاضي القضاء، أو الشيخ محمد أبو سعاد العالم رحمه الله، ولكنه قد اختار واستقر على الشيخ محمد أبو سعاد العالم نتيجة مرض الشيخ محمود بورخيس ووفاته رحمه الله.
0: وفي 3 يناير من العام 1952 للميلاد تم تعيين الشيخ محمد أبي الأسعاد العالم مفتيا عاما لليبيا.
2: تولى الشيخ محمد أبو سعاد العالم أول مفتي في دولة الاستقلال،
0: واستمر في منصبه إلى أن نشأت أزمة بخصوص إحالته على التقاعد عام 1961 للميلاد. وبتدخل محمود من رئيس الوزراء الأسبق محمد عثمان الصيد وتذكير الملك بأن له مواقف مشرفة وعظيمة بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك يبدو من عدم الإنصاف إهانته في آخر عمره بإقالته من منصبه، فوافقه الملك وأصدر مرسوما بتعيين الشيخ أحمد الكراتي نائبا له.
2: بل إن الشيخ مفتي محمد أبو سعد العالم لعب دورا سياسيا كبيرا خلال الحركة الوطنية في الأربعينات من القرن العشرين، القرن المنصرم، حيث أنه لعب دور كبير ما بين الأحزاب الناشئة وما بين النخب المثقفة وما بين زعماء القبائل، وهو من اختار لجنة العدد العشرين الذين كانوا هم من ناب عن ولاية طرابلس في لجنة الستين وضع الدستور، وكان هو رئيس هيئة وضع الدستور، ولكن كان له موقف وموقف وطني من المعاهدات التي تم عقدها بمناسبة إنشاء وتشريع وشرعنة بعض القواعد العسكرية لدولة الولايات المتحدة الأمريكية وللدولة البريطانية، وكان يجاهر بهذا الرأي. ومن بعدها لم يكن له دور سياسي، حيث يبدو أن القصر الملكي قد قام بتحجيم دوره، فاستقر عمله في دار الفتية على إصدار الفتاوى وإعلان الصيام وإعلان شهر شوال وتوديع الحجيج.
0: وبعد وفاته أصدر مرسوما ملكيا بقانون 21 للعام 1964 للميلاد بتعديل قانون نظام القضاء وتعيين الشيخ عبد الرحمن الجلهود مفتيا عاما تكفيرا عن خطئه وردا للاعتبار، لأنه سبق أن أصدر مرسوما بعزله من وزارة المعارف نتيجة لتهمة كاذبة من السفارة البريطانية زمن حكومة مصطفى بن حليم من العام 1956 للميلاد.
2: الشيخ عبد الرحمن الجلهود شيخ مالكي له بحوثه المحترمة، بل إن فتاويه في موضوع الانتفاع بالهدي في المشاعر المقدسة أخذت من سنة 1964، موضوع تجفيف وتجميد اللحوم، إضافة إلى بحوثه في التلفيق بين المذاهب الإسلامية، وهذا حتى المجمع العلمي الفقهي الإسلامي في القاهرة أخذ ببحثه وهو بحث مشهور، لا زال كل من يتكلم في التلفيق في مسألة التلفيق في الفقه الإسلامي يرجع إلى بحث الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وله بحث في الأذان الشرعي وفي صفاته وفي كيفيته، وله العديد من الفتاوى. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان رجلا وطنيا، وكان من أتباع حزب المؤتمر الوطني، وفي سنة 1967 شارك في الحراك الشعبي رغم أنه كان يشغل منصب المفتي وكان يشغل أيضا منصب مستشار الملك، وبقى في منصب المفتي حتى قيام انقلاب 69.

0: من اجتاح المد القومي والناصري العالم العربي والإسلامي حتى تفشى وباء الانقلابات العسكرية في البلاد العربية، وسيطر العسكر على الحكم بفرض أنظمة استبدادية خطفوا بها البلاد وامتهنوا كرامة العباد. وكان انقلاب سبتمبر سنة 1969 للميلاد بحق نكبة وكارثة لا زالت البلاد لم تخرج من آثارها إلى الآن. ودخلت البلاد في نفق مظلم، وشيئا فشيئا بدأ في التخلص من الخصوم والأتباع المقربين على حد سواء على طريقة الحكم العسكري الاستبدادي. وبعد أن استتب له الأمر كشف عن وجهه القبيح في محاربة السنة بالتشكيك بها كنقطة ارتكاز في محاربة الدين بمهاجمة الصحابة والتقليل من شأنهم والاستهزاء بهم على طريقة الروافض في قاعدتهم المشهورة إبطال النقلة يستدعي إبطال المنقول.
1: الطعن في الحامل لا هو الطعن أصلا في المحمول، طعنوا في عمر الخطاب ليش؟ مش في عمر بن الخطاب، يعرفوه ويعرفوا شجاعة عمر بن الخطاب ويعرفوا صدقه وقوته وإيمانه وقربه لله، يعرفوها ليش يطعنوا فيه؟ حتى يطعنوا في الأحاديث التي رواها.
0: وأمر بقفل الجامعة الإسلامية في البيضاء، وهدم زاوية الجغبوب، وحرق وأتلف المكتبة التي كانت تحتوي على 14,000 مجلد من الكتب المخطوطة النادرة بدعوى أنها كتب صفراء، وأغلق المعاهد الدينية.
1: حرب السنة بدأت أيضا على الصحف والمجلات والكتب، تمثلت في الاستهتار بقدسية القرآن الكريم واستخدام الآيات في ألفاظ وشعر ممزوجة بكلمات أخرى، كلمات فسق نابية، وكانت تنشر على صحفنا وجرائدنا. أيضا كتاب وصحفيين نشروا مقالات عناوينها يعني تستفز مشاعر المسلمين الملتزم وغير الملتزم منهم، لكن اقبضوا محمد المتآمر، ألقوا القبض على هذا الرسول، الله أختار بين الله والكباش، الله ليس حدادا، لا ترجم شياطين مكة، النبي المتآمر. هذه مقالات كانت تنشر جهارا نهارا في الصحف في الزحف الأخضر بالذات وفي جماهيرية. مرة أخرى كانت حملة شعواء على السنة وعلى الأحاديث الشريفة، حملة إعلامية، حملة أيضا اعتقالات، هدم مساجد، اقتحام مساجد كما حدث لمسجد البشتي رحمه الله وغيره من المساجد.
0: فانبرأ لهذه الحملة مفتي ليبيا السابق الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله بكل جرأة وشجاعة. فمن هو هذا العالم الجليل؟
2: الشيخ الطاهر أحمد علي الزاوي ولد سنة 1890 ميلادية في قرية الحرشة بين أبوين معروفين بعراقة الأصل والنسب. بعدما حفظ القرآن سافر إلى مصر للدراسة في الأزهر سنة 1912، وبقي بها إلى 1919 حيث رجع فاشترك بالجهاد في سبيل الله لدفع العدو عن بلاده، واشترك في معركة الهاني وغيرها، واشترك أيضا في معركة الزاوية الكبرى. فعندما خسرت الزاوية المعركة سنة 1922 توجه إلى يعني المدن الداخلية واستمر مع المجاهدين إلى أن سافر إلى مصر لاستكمال دراسته من ناحية وللفرار من الطليان من ناحية أخرى، لأنه كان يعتبر قائدا.
3: طبعا بقيام انقلاب 69 عين ما يسمى بمجلس قيادة الثورة الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله مفتيا لهذه البلاد، وتولى الشيخ دار الإفتاء، وكان يصدر الفتوى عن طريق دار الإفتاء، ونظم الفتوى الرسمية في ليبيا، وكان ينشر فتاويه في مجلة الهدى أو الهدي الإسلامي على قول بعضهم، وكان يؤدي منصب المفتي، وكان رحمه الله مفتيا مالكيا ومجتهدا في إطار المذهب المالكي. استمر الشيخ ورويدا رويدا كان يكتشف مساوئ النظام، وكان يحاول أن يستغل ظهوره الإعلامي سواء كان بإعلان حلول شهر الصيام أو بحلول شهر شوال في توجيه رسالة إلى الشعب الليبي، وكان في فتاويه صريحا.
0: وعندئذ بدأت حملة ضد الشيخ ودار الإفتاء في صحيفة الزحف الأخضر، ولعل ما ذكره الشيخ الصادق الغرياني المفتي الحالي يلخص ذلك، حيث يقول: حتى كتب كبيرهم يومها في صحيفة الزحف الأخضر إنهم أي شيوخ العلم وعلى رأسهم المفتي لا يساوون كيس قمامة ملقا في الطريق، لا لشيء إلا لأن المفتي رحمه الله تعالى كان صخرة في الحق لا تلين، ولما لم يجد رحمه الله له من قومه ناصرة، لأن الأفواه يومها مكممة وصياط العذاب تنزل بكل من ينبس بكلمة حق أو نصرة مظلوم، لم يجد بدا من أن يلزم بيته، فسكتوا عنه واكتفوا منه بذلك، فعزل نفسه ولم يجرؤوا أن يعزلوه، وبقي في بيته إلى أن مات رحمه الله تعالى.
3: إذا تكلمنا عن الفترة من غلق الدار أو كيفية غلق الدار، طبعا سنة 1983 في رمضان في الصيف في شهر يونيو، وبعد مشادة ومشاحة بين ما كان يسمى قلم المعلومات ودار الإفتاء بخصوص الإعلان عن هلال شهر رمضان، أصدر الشيخ الطاهر الزاوي مفتي البلاد إعلانا بالصيام، ولكن خالفته الدولة وعلى رأسها المدعو فلان، وصدرت بعد يومين مقالة تسب الشيوخ وتسب الدار وتقول أن لا مشايخ ولا مفتين ولا وعليهم من الكلام مقيل، فقام الشيخ الطاهر رحمه الله بكتابة رد، وطلب من الجريدة جريدة الزحف الأخضر أن تنشر هذا الرد في المكان، وكان له وفق قانون المطبوعات الحق في إبداء الرد، ولكن طبعا لم ينشر الرد حتى تاريخه، فخرج الشيخ من دار الإفتاء ولزم بيته، وبقى الموظفون من سنة 83 حتى سنة 87 يترددون على الدار دون نشاط.
1: معمر القذافي وصف الأئمة الكرام يعني بدراويش، مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل، بينهم الدراويش الذين ضللوا الشعب وأحرقوا كتبهم، هكذا يقول.
0: كما تصدى ثلة من العلماء والمفكرين والكتاب لهذه الهجمة الشرسة، على رأسهم الشيخ محمد البشتي والدكتور عمرو خليفة النامي والشيخ المبروك غيث الذي قطع إربا إربا في مكة المكرمة في موسم الحج، والأستاذ محمد مصطفى رمضان الذي قتل عند خروجه من مسجد لندن، والشيخ علي يحيى معمر، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء.
1: كل هؤلاء ضحايا للنظام السابق، تصدوا لهذه الحملة الشرسة. والشيخ البشتي رحمه الله كان يقف على المنبر، يقف على المنبر ويتحدى في النظام، بل تحدى رأس النظام باسمه بمسماه، أن يأتي هنا وسألقنه درسا في السنة، ويقول إن منكر السنة كافر، منكر السنة كافر، وإنها مصدر رئيسي من مصادر التشريع الإسلامي، أنها مصدر رئيسي. هذه يعني خطب علنية من المسجد، مسجد القصر.
0: وانتهت بقفل القذافي لدار الإفتاء سنة 1983 للميلاد، وهي ذات السنة التي أتم فيها مصطفى كمال المهدوي تأليف كتابه البيان بالقرآن، الذي استقى منه القذافي أغلب طعونه في القرآن والسنة، رغم أن الكتاب نشر سنة 1990 للميلاد. وقد قام القضاء الليبي بدوره أيضا في مواجهة هذه الهجمة التي تمس عقيدة المسلمين، فأصدرت محكمة استئناف بنغازي قبل البث النهائي في الدعوة. حكمت المحكمة أولا في الشق المستعجل بوقف تداول المصنف موضوع الدعوة ومنع توزيعه وسحبه من المكتبات والتحفظ عليه لحين الفصل في الموضوع. ثانيا في الموضوع، حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل في الدعوة بندب كل من الأساتذة الطيب عبد الوهاب النعاس، الصادق عبد الرحمن الغرياني، الصديق عمر يعقوب، سعيد محمد جليدي، إبراهيم رفيدة، المتخصصين في علوم الفقه والشريعة الإسلامية، خبراء في الدعوة لدراسة المصنف كتاب البيان بالقرآن الكريم لمؤلفه مصطفى كمال المهدوي دراسة شاملة ومستفيضة. ثم تخلص مذكرة صدور الحكم إلى القول، وقد انتهت لجنة الخبراء باقتراح مصادرة الكتاب ومنع إعادة طباعته ونشره وتداوله والاطلاع عليه، لأنه تحريف لكتاب الله وإنكار لحق الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان والتشريع ووجوب الطاعة والاتباع، وانحراف عن الإسلام الصحيح وهدم أفكاره وتاريخه وتطاول عليه. وحيث إن المحكمة تستأنس بتقرير الخبراء والنتيجة التي انتهى إليها في عمومه وشموليته، لهذه الأسباب حكمت المحكمة بمصادرة المصنف موضوع الدعوة الراهنة كتاب البيان بالقرآن لمؤلفه مصطفى كمال المهدوي بجزئيه الأول والثاني، ومنع إعادة طباعته ونشره وتداوله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. بإصدار هذا الحكم القضائي ضد الكتاب ومنعه من النشر، قام القضاء الليبي بأقصى ما يمكن في ظل نظام يهتف فيه مريدوه بالتصفية والدم. وهذا الحكم في الحقيقة كان ضد الأفكار التي كان يروجها القذافي آنذاك.
3: إذا تكلمنا عن الفترة من غلق الدار إلى صدور القرار رقم 158 سنة 2005 ميلادية بشان تشكيل لجنة علمية، نجد أن هناك الكثير من المفاتي الغير رسميين، من ضمنهم الشيخ أحمد الخليفي رحمه الله، كانوا يصدرون الفتاوى للناس خفية أو دون أن تكون رسمية بأختامهم التي بقت عندهم.
2: هناك عدد معروفون في زمن الشيخ الطاهر الزاوي، مثل الشيخ مصطفى التريكي، مثل الشيخ علي الشويطر، مثل الشيخ الطيب المصراتي في طرابلس، مثل الشيخ علي النعاس في الحرشة، مثل الطيب طاهر البشتي، عبد الرحمن البشتي، أحمد البشتي، عبد الرزاق البشتي، الشيخ مختار بن حسين.
0: ونتيجة لتزايد الضغوط تم تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية بموجب القرار رقم 158 لسنة 2005 ميلادية، وعدل التشكيل بالقرار رقم 454 لسنة 2005 ميلادية لتقوم بأمر الفتوى فيما يعرض عليها.
3: أيضا نجد أن النظام قبل أن يصدر القرار إنشاء اللجنة العلمية في سنة 2005 كان هناك عدة عوامل، من ضمنها فوضى الإفتاء، من ضمنها انتشار القنوات الفضائية وظهور شبكة النت المعلومات، واضطرار الليبيين للسؤال عن مشاكلهم لشيوخ أو مشايخ في بلاد أخرى عن طريق القنوات الفضائية مباشرة أو عن طريق المراسلة بالنت. أيضا كان هناك زخم، النظام سمح بهامش من الحرية الفكرية بعد سنة 2003، أقيمت الندوات، بعض الكتابات دعت إلى عودة الإفتاء المنظم عن طريق المحاضرات، الكتب، اللقاءات والمقالات التي تنشر أن ليبيا جربت الإفتاء الرسمي وجربت الإفتاء غير الرسمي وجربت البقاء بدون مفتي، والآن المفروض أنها ترجع وتنظم مسألة الإفتاء. فاضطر النظام إلى تشكيل لجنة علمية سنة 2005 برئاسة الشيخ عمر مولود.
2: هذه الكلمة اللجنة الاستشارية قابلة لأن تكون في جانب الشريعة، في جانب الكيمياء، في جانب الأحياء، في جانب الطب، في جانب الاقتصاد، في جوانب الحياة كلها. فهذا العنوان يستوعب هذه تحقيق هذه الرغبة.
0: وفي الحقيقة كان هذا القرار شكليا لا قيمة له، فلم تمنح لها ميزانية ولم يخصص لها مقر، وكأنها ولدت لتموت.
2: استمر عملها بنضال، لها لائحة داخلية تبين ما يجب أن يكون لها من يعني إدارات ومن موظفين ومن مكان ومقر، وقرارها الذي شكلت به أيضا يبين أن لها مكانة وأن أنها ذات اهتمام، ولكن واقعيا يعني لم يتحقق من

0: الأحكام المتعلقة بما يطلب منها في جانب الإرث وفي جانب الطلاق وفي جانب الخصومات الزوجية وفي جانب المشاجرات التي تقع بين الناس وفي الحدود وما شابه ذلك. وكان من أصعب ما نلاقيه خلال تواجدنا ما يتعلق بالمناسبات الدينية، من مثل ثبوت رؤية هلال رمضان لأنه يلزم عليه الصوم أو الفطر، ومن ثبوت هلال العيد عيد الفطر وثبوت هلال عيد الأضحى.
1: ولعل أصعب ما واجهته اللجنة مشكلة تقديم عيد الأضحى عن بقية المسلمين، وحينها أفتى الشيخ عمر مولود بأن يومي عرفة والعيد يوافقان الخميس والجمعة من ذلك العام، موافقا بذلك الأمة الإسلامية. وبمثل هذا أفتى الشيخ الدكتور الصادق الغرياني، وفرح عموم أهل ليبيا بذلك والحمد لله.
0: فكانت اللجنة الحقيقة صريحة تتمسك بما تراه، لا يمكن أن تتنازل عن حكم شرعي ثبت لديها بأدلة واضحة، وكنا في سبيل ذلك نتحمل يعني اللوم ونتحمل المتاعب، وربما نحن نحمله على أنه لوم في سبيل الحق وفي سبيل مصلحة البلاد، ونحن لا نعتب على أحد ولا نلوم أحدا، ولكننا يعني استطعنا أن نصر على الحكم الشرعي الذي تبين لنا بأدلة وعشنا عليه والحمد لله.
2: وهذا سؤال يعني يطرح نفسه، أين كان المفتي؟ هل هذه الدار التي نعرفها الآن هي دار الإفتاء؟ لا، المفتي أيام العهد العثماني بداية كان يجلس في مدرسة الكاتب في المدينة القديمة، كان معروفا بمجلس المفتي، بل كان الشيخ عمر مسلاتي رحمه الله في مدرسة عثمان يقوم وهو مفتي للبلاد بحضور مجلس الإمام البخاري. كانت هناك عادة متبعة وسنة جميلة، وهي قراءة صحيح البخاري طيلة 3 أشهر قبل رمضان ويختم في ليلة القدر. كان الشيخ عمر سلاتي رحمه الله والشيخ إبراهيم بكير رحمه الله يحضران هذا المجلس، واستمر العمل إلى حين قول المقبوري بأن السنة النبوية ليست من أركان التشريع. انتقل المفتي وعمله بعد ذلك أيام الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم إلى مسجد أحمد باشا، فكان الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم يحتفظ بحجرة، وسكرتيره أو أمينه أمين سره بحجرة أخرى، وتسمى هذه الحجرة دار المفتي. وسكان طرابلس القدامى خاصة أهل المدينة القديمة يعرفون هذه الدار جيدا. وفي الستينيات اهتمت حكومة الملك بدار الإفتاء، وقامت ببناء دار الإفتاء وهي في منطقة الظهرة بجوار مسجد الملك، واستلمها وافتتحها الشيخ عبد الرحمن الجلهود سنة 1964، وهي دار حقيقة مصممة تشرف العلم والعلماء بها بكل مقومات دار الإفتاء، حتى أغلقت سنة 83 وسلمت إلى ما يسمى بأمانة العدل، بقت فيها إدارة التفتيش القضائي على ما أظن وإدارة المحاماة، والآن يشغلها المجلس الأعلى للقضاء.
1: بهبوب رياح التغيير وانطلاق ثورات الربيع العربي، انتفض الشعب الليبي العظيم لإسقاط نظام الاستبداد مطالبا بالحرية وحقوقه المشروعة.

0: الشهير وجمهور يرفع شعارات مضادة للعقيد القذافي.
1: وأقول إنما يجري الآن في ليبيا شيء لا يمكن أن يطاق، شيء لا يمكن أن يحتمل، شيء لا يمكن السكوت عليه. آلة حربية ثقيلة تواجه مدنيين صدورهم عارية يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم مسالمين، والنظام يضربهم بسلاح مضاد للطائرات. هذه المشاهد لم نرها إلا في قتال اليهود لأهل غزة، أمر شنيع فظيع. لا بد، واجب وطني على كل مسلم، على كل مواطن غيور في هذا البلد، أن يتوقف، على أهل طرابلس وضواحيها وكل المدن الليبية أن تخرج خروجا واحدا، وقفة احتجاج حتى تتوقف هذه الدماء. لا، فرض عين على كل مسلم أن يقوم بكل ما يقدر عليه لإيقاف هذه الدماء التي تسيل الآن. إنها مجزرة بشعة. وأريد أيضا أن أوجه كلامي إلى القبائل الليبية، فإن هناك أخبارا محققة بأن السلاح يوزع على أولادهم ويريدون أن يحيوا فيهم النعرة القبلية ليتقاتلوا وليظهروا أن القتال هو قبيلة ضد قبيلة، لأن هناك بينهم خصومات قديمة قد انتهت، يريدون أن يحييها أريد أن أحذر القبائل والآباء والأولياء أن ينجروا إلى هذا المنزلق الخطير، فإنهم مسؤولون عن أولادهم الذين يقتلون المستضعفين ويقتلون المسالمين، هم مسؤولون وعليهم أن يتبرؤوا منهم. كل أحد، كل ولي أمر، كل ولي قبيلة يجب أن يتبرأ من هذه المجزرة قبل فوات الأوان.
2: وبمجرد نجاح ثورة فبراير المباركة والإطاحة بالنظام العسكري الاستبدادي الشمولي وتحرير العاصمة طرابلس، أصدر المجلس القانون رقم 15 بإنشاء دار الإفتاء في 20 من شهر فبراير عام 2012 للميلاد. وما أن صدر القانون حتى انبرأ العلماء لترسيخ بنيانها على غرار ما كانت عليه، بل وتم استدعاء من بقي على قيد الحياة من العلماء والموظفين السابقين لتسير على السنن المستقيم الذي وطد أركانه العلماء الصادقون.
3: من يوم أن تأسست هذه الدار، تأسست بهمة عالية، لأنها من صبغة مؤسسها ومديرها، فهو الشيخ صادق بن عبد الرحمن الغرياني له همة عالية يعرفها الليبيون ويعرفها أضرابه وأمثاله من طلبة العلم.
2: وفيما يلي أهم نصوص مواد القانون، والذي يعتبر دقيقا ومتوازنا ويعتبر أحد مكاسب ثورة فبراير المباركة، حيث تناولت المادة الأولى المعاني والمفاهيم، فعرفت الفتوى بأنها بيان الحكم الشرعي في شأن ما عاما أو خاصا. وبينت المادة الثانية مهام دار الإفتاء وحددتها بالآتي: وضع السياسة العامة للإفتاء في ليبيا، الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء، وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به بالتعاون مع علماء الشريعة، تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم، تقديم الفتوى والرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها فيما يتعلق بالمسائل اليومية.
4: الفتوى في دار الإفتاء يعني لها يعني أسلوبين أو أسلوبان: الفتوى المباشرة بالقول هكذا، والفتوى المكتوبة. فالفتوى المباشرة تأتي إما بأن المستفتي يأتي إلى دار الإفتاء ويسأل مباشرة العلماء الذين فيها، وإما يتصل بالتليفون، هناك رقم ساخن يعني مباشر 1413، هذا تتصل به في أي من أي مكان يحيلك إلى المفتي الجاهز. الأسلوب الآخر أسلوب الفتوى المكتوبة، وهي تمر بمراحل، يعني المستفتي لما يأتي بفتوى مكتوبة يقدمها فتستلم منه، ويعني يأخذ إيصال بأنه سلم فتوى، ثم تحيلها إدارة الفتوى إلى أحد الباحثين، هناك فريق من الباحثين في الدار هؤلاء مهمتهم أن يعني يؤسس الفتوى، يعني يبحث عن المصادر والمراجع التي يأخذ منها الفتوى جوابا عن هذا السؤال.
3: وكذلك معها مع دار الإفتاء مجلس البحوث، ويعني يختص بأمور أخرى تتعلق بالدولة وتتعلق بالإفتاء العام في مسألة الدية. الآن الدية أصبحت مسألة كبيرة، هي 1000 من الذهب، 1000 دينار من الذهب يعني 4225 جرام ذهب، والذهب وصل 300 وأكثر من ذلك. الإبل 100 من الإبل، من مثل العاقلة في القتل الخطأ، من هي العاقلة، من يقوم مقام العاقلة الآن؟ يعني أسئلة فعلا فرضت نفسها على دار الإفتاء، وكان الشعب الليبي في أمس الحاجة إليها. وكذلك في مسألة من هو ولي الأمر في بلادنا، من هو ولي أمرنا في في في مثلا في الغرب أو في الشرق، ما حكم ما يقع ما بين الناس من هذا الذي نراه؟ أسئلة كثيرة فعلا يتوجه الناس بها إلى دار الإفتاء، وفيها من العلماء، وفيها من الضبط والربط، وفيها من القمم العالية ما يسر الإجابة عن كل هذا بتفصيل وتوضيح.
2: أما ما كان يرد على دار الإفتاء فقد تناول كل ما يتعلق بالأحداث الجارية.
3: اشتد السؤال على من هو الشهيد فيما دار في حرب التحرير، اشتد السؤال عليه مسألة قانون رقم 4 وقانون 88 فيما يتعلق بالأملاك، اشتد السؤال على مسألة الوقف المعقب والحبس على الذكر مثلا، اشتد السؤال على من مات يعني في من جراء حلف الناتو، لم يكن مشاركا في قتال لا مع هؤلاء ولا هؤلاء وأصابه ما أصابه. كذلك تعبئة الرصيد، غرامة التأخير، كذلك ما يتعلق بأشياء تتعلق بالظلم القذافي الذي وقع على الناس، الزواج من الأجانب خاصة في فترة ليس فيها قانون، يمكن يتزوج امرأة ليبية ويتركها ولا يعلم مكانه ولا هناك يعني من يضمن وجوده أو يضمن حقوق المرأة. فكثير من هذا مكافأة الثوار، من يستحقها ومن لا يستحقها.
2: وقد نشرت الدار عدة مطبوعات جمعت من خلالها الفتاوى المهمة، وصدر منها مجلدان.
3: ورد إلى دار الإفتاء مثل هذا الكثير، يعني أن تحول مساكن أو بعض فلل أو بعض استراحات أتباع القذافي إلى يعني استولوا عليها الآن، يقولك الآن أنا سأجعلها يعني مصحة، أجعلها حاجة عامة للناس تفيد الناس، فهل عملي هذا صحيح؟ فالدار تجيبه بلا، لا يجوز، لأنه هذا ملك لصاحبه، فيرجع فيه إلى القضاء، يرجع فيه إلى القضاء. هي ما أحسن ما عملت الدار أن حال في مثل هذا للقضاء، لأن سيرجع الشخص هذا، هل هو ملكه؟ قضى بحق اشتراه؟ هل هو يعني أعطاه إياه القذافي هكذا يعني غنيمة وهو مغتصب من غيره؟ هو القذافي كان يأخذ من بعض الناس ويعطي بعض الناس وينتقم من بعضهم، هذا سيرجع إلى صاحب الأول، فنحن لا نعلم حقيقة ما كان عليه. فلا ينبغي أن صرف الإنسان هكذا ويحول يعني نخرج من ظلم إلى ظلم. قالت الدار هذا لا يجوز وينبغي أن يسأل عنه ويرفع إلى القضاء.
2: والتزوير في الانتخابات،
3: هناك مسألة تزوير الانتخابات يهتم بها المواطن الليبي ويسعى، ما حكم ذلك؟ تفتي الدار بأن هذا حرام، يفتي كل العلماء جميعا يفتون بأن هذا من التزوير، والتزوير من أخطر الأشياء. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر، لما وصل إلى شاة الزور جلس كان متكئا فجلس، لبيان أنه أمر خطير. وإذا والذين لا يشهدون الزور، الزور هذا ولعن الله من غير منال الأرض مثلا، لأنك تجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا، فتقلب الأوضاع وتنقلب بسبب مسائل عظيمة. فعندما يعني تزور يعني في انتخابات مثلا وتعطي لأحد أصوات غير أصواته أو تقدم هذا على هذا، فمن فعل ذلك فهذا حرمته عظيمة شديدة جدا. بمعنى ما يقع من هذا الظالم الذي ولي أمر المسلمين بالتزوير إلى أن يفصل، بل وما يترتب عليه، لأن الله تعالى يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سيبقى ما عمل من سوء هو شريك له فيه، لأنه هو من أوجده ومن جعله في هذا المكان، ليس بالأمر الشرعي وإنما بالتزوير. والتزوير هذا أعوذ بالله منه ومن شره، وشره خطير جدا.
2: ولم يقتصر دور دار الإفتاء على إجابة السائلين، بل كان لهم دور واضح في المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بين الليبيين وجبر الضرر.
3: ودار الإفتاء لا شك هي معالم الصلح وتدعو للصلح، لكن تدعو للصلح الشرعي أو الصلح الحقيقي. أولا الصلح أن يكون الصلح مراد للصلح، لجمع الكلمة، للخروج من البلاد من مأزقها، لأن الصلح يحمل في طياته التنازل، أنت تتنازل قليلا وأنا أتنازل قليلا فنتفق وتمر العربة. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وضعه ضابطا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حلل حراما أو حرم حلالا. إذا وصلت المسألة، وإذا كان لا ينبغي لأهل الصلح أينما اجتمعوا ألا يكون معهم شيخ. لماذا؟ لأن قد يتحول في يدخل الفقهاء في مسائل كثيرة يعني يتعلق بالصلح في المال، قد يترتب عنا ربا، قد يترتب عنا تأخير لا يجوز، فيحتاج إلى شيخ يقول هذا يجوز أو هذا لا يجوز. هذه في العملات الناس العادية. فيما يتعلق بالصلح في الدولة ألا يعني الصلح أن يكون سببا في هدم أصل من أصول الإسلام مثلا أو أصل من أصول الحياة.
4: ما إن يعني بدأت الجامعة الإسلامية في عهدها الأول يعني تخرج في العلماء، حتى يعني جاء النظام السابق وأغلق هذه الجامعة وقطع تواصل العلم في البلاد. فدار الإفتاء يعني لما أنشئت وجدنا أن البلاد خالية من العلماء، لدرجة أن هناك مدن كثيرة طبعا من مؤسسات دار الإفتاء أن لها يعني فروع في كل مدينة، لابد أن يكون لها مكتب يتبع دار الإفتاء، ويسمى المكتب هذا المفتي المحلي الذي يفتي الناس في شؤونهم اليومية. فوجدنا أن يعني كثير من المدن في ليبيا ليس فيها علماء والبعض فيها، فهذا يعني جعل هناك فكرة لابد أن نبحث عن حل، لابد أن نبحث عن طريق يعني نخرج بها علماء جدد يغطوا النقص الذي في البلاد. فمن هنا كانت فكرة إنشاء المعهد العالي للعلوم الشرعية.
2: ولم تكتف الدار بالفتوى، بل ذهب القائمون عليها لتأسيس المعهد العالي للعلوم الشرعية، فأنشئ المعهد بقرار رقم 497 للعام 2013 للميلاد من مجلس الوزراء، وكان من أهدافه إعداد علماء ربانيين مخلصين يدعون إلى الله على بصيرة وفق منهج علمي متزن، تلبية حاجة مكاتب دار الإفتاء وفروعها بالعلماء المتمكنين القادرين على إقامة الدليل على الأحكام الشرعية وإرشاد المسلمين في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم، تأهيل العلماء الشرعيين العارفين بأحكام الاقتصاد الإسلامي للإسهام في الرقابة والتدقيق على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار وتأمين، تخريج باحثين شرعيين يعملون في المراكز البحثية التابعة لدار الإفتاء ولوزارة الأوقاف. أما الدور التاريخي والجليل لدار الإفتاء فقد تمثل في مراجعة القوانين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبصدور القرار رقم 25 لسنة 2015 للميلاد بدأت اللجنة عملها، وكانت بعضوية مجموعة من الخبراء في مجال الشريعة والقانون، وكان على رأس هذه اللجنة نائب المفتي الشيخ غيث الفاخري.
4: هذه من أهم الأعمال التي قامت بها الدار والتي يمكن أن يقوم بها أي مؤسسة في بلاد الإسلام والمسلمين. بعد أن غيب الشرع ونحي عن الطريق ويعني جاءت مكانه قوانين وضعية، كثير منها ما يخالف الشرع مخالفات صريحة، كثير منها ما يحل الربا والزنا والخمور وغير ذلك من المحرمات الصريحة في القرآن الكريم نصا الذي لا ترضاه أمة الإسلام عبر يعني قرون عديدة. فيعني القوانين في ليبيا فيها شيء من المخالفات كسائر القوانين في بلاد الإسلامية، قد تكون المخالفات فيها أقل أو إلى درجة ما يعني. فقدر الله تعالى وقيض أن المؤتمر الوطني كان في استجابة كاملة لهذه القضية، وكانت رئاسته حقيقة متعاونة آخر تعاون في ذلك الوقت في تعديل هذه القوانين. فأنشئت لجنة للقوانين، مرت بمراحل أنشئت. فالأول لجنة كان عددها محدود وإمكانياتها محدودة، لكنها لم تعمل لقلة لظروف خاصة بها. ثم أنشئت لجنة ثانية بعدها.
5: تقسم اللجنة عملها إلى مرحلتين. المرحلة الأولى حصر المخالفات الجوهرية الموجودة في القوانين السارية واقتراح تعديلها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 11 تحديد نوع المخالفة. يقتصر عمل اللجنة على تعديل النصوص القانونية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعد النصوص القانونية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في إحدى الحالات التالية: 1- أن يكون النص القانوني مخالفا لنص شرعي وفق قواعد الاستدلال المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. 2- أن يكون النص القانوني مخالفا لما اتفق عليه فقهاء أهل السنة والجماعة، ويخرج القول عن حد المخالفة بثبوته نصا ولو عن واحد من الفقهاء المعتبرين.
4: في الاجتماع العام نلتقي ونطرح، كل لجنة تطرح ما عملت، كم مادة راجعت، كم مادة انتقدت، كم مادة أصلحت، كم مادة قررت إلغائها، ثم نستعرض ونناقش الأمر معا. هكذا ما نصل إليه يكون هو القرار النهائي، ما نصل إليه يكون هو القرار النهائي. فإذا انتهينا من قانون أحلناه إلى رئاسة المؤتمر لإصداره.
2: وقد أنجزت عملها في وقت قياسي، وأصدر المؤتمر الوطني العام 28 قانونا بالخصوص وفق المقترحات المقدمة من اللجنة المختصة.
4: نحن نريد دولة القانون، دولة القانون التي الأمور فيها تعمل وفقا لنظام محدد ووفقا لمؤسسات محددة، كما هو العالم المتطور اليوم. العالم بيش غلبنا احنا؟ تقدم علينا بماذا؟ بالانتظام، بالقوانين. يعني يفتخرون علينا بكلمة دولة القانون، هذه يفتخرون بها، ونحن نتكلم يعني مؤسساتنا تقول نريد دولة القانون، لكن عند العمل نعمل ضد هذا، نضرب هذه الفكرة ونحطمها، وهذا لا يصح. لن نقيم دولة ما دمنا نضرب القوانين ونحطم القوانين مهما كان اجتهادنا. ربما يرى هذا الشخص أو ذاك الشخص أن هذا هو الأولى، ولماذا القانون يعرقلك؟ لا، هو يعارق، عقارة القانون أولى ألف مرة من التمادي في الفوضى. مهما كان القانون يعني يعرقل أو يغل يدك، هو أولى بكثير من الفوضى التي تضرب أطنابها والتي تفسد كل شيء.
6: وقد تمثل صدق التوجه لتحكيم الشريعة الإسلامية في العمل والجهد المقدر القيم المشكور الذي عملته اللجنة المشكلة من المؤتمر الوطني العام من العلماء ومن الفقهاء، وقدمته في وانتهت منه هذه اللجنة في وقت قياسي يشكرون عليه، واعتمده المؤتمر الوطني العام في قرار قلت في أكثر من مناسبة إنه أعظم قرارات المؤتمر الوطني العام على الإطلاق، وسيسجله التاريخ ويكتبه، وهو وسام في صدور كل أعضاء المؤتمر، سيكون موضع عز وفخر لهم على مر الأجيال.
2: ولعل تواصل الأجيال من المفتين والعلماء هو الذي حافظ على هوية الأمة ودينها، ولن يقفل باب الفتوى والاجتهاد ما دامت السماوات والأرض وما بقي عالم قائم بالحق مبلغ عن الله.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. نشرع اليوم معكم أيها الكرام في إعراب سورة القارعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة التي سميت بها هذه السورة هي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. وفي المختار: وقرع من باب قطع، والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية. وفي المصباح: قرعت الباب قرعا، بمعنى طرقته ونقرت عليه، فهو اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، فهي من أسماء يوم القيامة كالغاشية والحاقة وغيرها. إعراب السورة: قوله القارعة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما القارعة اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذهب البعض إلى أن ما الاستفهامية في قوله ما القارعة خبر مقدم، والقارعة مبتدأ مؤخر. لا، بالعكس، قالوا لأن محط الإفادة هو الخبر لا المبتدأ. وقد وقع الظاهر موضع الضمير فلم يقل القارعة ما هي، وإنما قال تعالى القارعة ما القارعة، فأعاده بلفظه تأكيدا للتهويل. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل رفع خبر للمبتدأ القارعة. وهذه الآية القارعة ما القارعة من الشواهد التي يستدل بها على كون إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر رابطا بين المبتدأ وجملة الخبر، إذ أعيد المبتدأ وهو القارعة بلفظه في جملة الخبر ما القارعة. ونظيره قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، إلى آخر ذلك. وقد تكلمنا عن هذه الروابط عند الكلام على أنواع الخبر في الحلقات الأولى من البرنامج. قوله بعد ذلك وما أدراك ما القارعة، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أدراك أدرى
فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والكاف في أدراك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. وما القارعة؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبره مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل نصب مفعول به ثان للفعل أدرى، فأدرى يتعدى إلى مفعولين، وقد علق عن الثاني بالاستفهام، وقيل بل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فيكون قد علق بالاستفهام عن المفعول الثاني والثالث. وفي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فن التكرير، فقد كررت كلمة القارعة هنا ثلاث مرات، والمراد بهذا التكرير تهويل شأنها وتفخيم فظاعتها، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. قوله بعد ذلك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الظرف يوم منصوب بمضمر دلت عليه القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة. ولا يجوز أن يكون الظرف يوم متعلقا بالقارعة الأولى للفصل بينهما بالخبر، ولا بالقارعة الثانية والثالثة لعدم التئام الظرف معهما من حيث المعنى. والفعل يكون في قوله يوم يكون الناس فعل مضارع ناقص متصرف من كان ناقصا، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والناس اسم يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقوله كالفراش، الكاف حرف تشبيه وجر، والفراش اسم مجرور بالكاف علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل نصب خبر يكون. والمبثوث صفة للفراش مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز هنا اعتبار الفعل يكون من كانت تامة وليس الناقصة التي بمعنى وجد، فعلى هذا يعرب الناس فاعلا. وشبه الجملة كالفراش حال من فاعل يكون التامة، أي يوجدون ويحشرون حال كونهم كالفراش المبثوث. وهذه الجملة يكون الناس كالفراش المبثوث في محل جر بإضافة الظرف إليها، فالظروف مثل يوم وما شابهه تضاف دائما إلى ما بعدها مفردا كان أو جملة. قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، عطف على يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهي مماثلة لها في الإعراب، فتكون فعل مضارع مرفوع متصرف من كان ناقصة، والجبال اسم تكون مرفوع علامته الضمة، وشبه الجملة كالعهن في محل نصب خبر تكون، أو تكون تامة ويكون الجبال فاعلا، وشبه الجملة حال
أو متعلق بحال. قوله بعد ذلك: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الفاء في فأما استئنافية تفريعية، وأما حرف شرط وتفصيل، وسيأتي مزيد كلام عن أما. ومن في قوله من ثقلت اسم موصول مبتدأ، وثقل فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل للفعل ثقل مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة ثقلت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء في فهو في عيشة راضية رابطة لجواب الشرط، لأن أما حرف شرط غير جازم، فلا بد أن تأتي الفاء في جوابها. والضمير هو مبتدأ، وقوله في عيشة خبر هذا المبتدأ، إذن هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وفي عيشة في حرف جر، وعيشة اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو. وراضية صفة لعيشة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو، في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوف هو الخبر لهذا المبتدأ. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، الواو حرف عطف، عطفت هذه الجملة على الجملة التي قبلها. وأما كذلك حرف شرط وتفصيل. ومن اسم موصول مبتدأ، وخف فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وجملة خفت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء رابطة لجواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأم في أمه مبتدأ مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وهاوية خبر للمبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة فأمه هاوية خبر للمبتدأ الذي هو الاسم الموصول من. قوله تعالى بعد ذلك: وما أدراك ما هي، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبتدأ، والجملة جملة أدراك من الفعل الماضي والمفعول وهو الكاف، مفعول أول، الكاف هنا المفعول به الأول لأدرى. وما هي مبتدأ وخبر، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي خبر لهذا المبتدأ. والهاء في هي تسمى هاء السكت. وجملة ما هي المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني.
فأدرى هذه كالتي أعربناها منذ قليل تنصب مفعولين أو ثلاثة. وقوله نار حامية، نار خبر لمبتدأ محذوف، أي هي نار حامية. فنار خبر هنا لمبتدأ محذوف، تقديره هي، مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وحامية نعت أو صفة لنار، فهي مرفوعة مثلها. هذا ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام وبعد فاء الجواب وبعد القول. والهاوية في قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء جهنم. وقال قتادة هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه. وقيل أراد هنا أم رأسه، يعني أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. قال الزمخشري فأمه هاوية من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. وأما في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه، كما ذكرنا هي حرف شرط وتفصيل، وهو غير جازم، إنما يأتي للتفصيل والتوكيد، يقوم مقام مهما الشرطية وجملة شرطها التي هي جملة فعل الشرط. ولكن هذه النيابة، أي نيابة أما عن مهما يكن، هي نيابة في المعنى لا تظهر في الإعراب، ويكون تقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ويجب أن يقترن جواب أما بالفاء، وتسمى رابطة زائدة، كما في هذه الآية فهو في عيشة راضية، ومثلها قول الشاعر ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فالفاء في قوله فحلو هي الرابطة لجواب أما. وقد لا ترتبط الفاء المقترنة في جواب أما إذا دخلت على فعل قول محذوف، فإن هذه الفاء تحذف، كما حذفت في قوله تعالى في سورة آل عمران فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فالتقدير أن الجواب في مثل هذا التركيب فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. ومن أشهر مواضع أما الشرطية هذه قولهم بعد الاستفتاح أما بعد، نسمعه كثيرا في خطب الاستفتاح، وقد جاء أيضا في خطبة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، ولهذا تأتي الفاء الرابطة بعدها فيقال كما ورد في الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وما شابه ذلك. وأحيانا يحذفون أما هذه ويعوضون عنها الواو فيقال وبعد. كيف تعرب أما بعد؟ نقول في إعرابها أما حرف تفصيل وشرط وهي غير جازمة، وبعد ظرف زمان أو ظرف مكان على خلاف في ذلك، مبني على الضم في محل نصب
بني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة والتقدير أما بعد قولي كذا وكذا. وقال بعضهم بعد هنا قائم مقام الشرط وبني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقبل وبعد والجهات الست كلها على هذا الإعراب، إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف على الضم. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك، لكن إذا ذكر المضاف إليه فإنها تعرب، كما في قوله تعالى قد خلت من قبلكم، فجرت قبل هنا بمن لأن المضاف إليه وهو الضمير هنا مذكور. وإذا حذف المضاف إليه ولم ينوى في الكلام أعرب الظرف مع التنوين، من ذلك قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فقبلا هنا أعربت ونونت كذلك لأن الشاعر حذف المضاف إليه ولم ينوي معناه. وعن أما قال ابن مالك في ألفيته أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا، أي أما هي مثل مهما يكن من شيء، والفاء لتلوي تلويها أي للذي يأتي بعد الكلمة التي بعدها وهو الجواب لا بد منها. ومن اللطائف المتعلقة بهذه الكلمة وهي قولهم أما بعد أنهم اختلفوا في أول من نطق بها، فقيل هو آدم عليه السلام، وقيل بل هو داود عليه السلام، وقد روي عن الشعبي وغيره أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، والمذكور في قوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل فصل الخطاب هنا هو قوله أما بعد، وقيل بل أول من تكلم بها يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قس بن ساعدة بضم القاف، والمشهور قس بالكسر وهو مرجوح، وقيل بل أول من قالها سحبان بن وائل، ونسبتها لنبي الله داود عليه السلام هو الأشبه والأرجح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد قيل في نظم هذا الخلاف جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هذا والله أعلم، وحتى لقاء قادم مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم يعني.
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلف أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، تقدم معنا في الحلقات الماضية أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، واستوفينا الإرث بالفرض وأصحابه وحالات كل صاحب فرض. نشرع بعون الله تعالى في هذه الحلقة في الكلام عن الإرث بالتعصيب، تفضلوا شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، قلنا بأن الإرث نوعان لا ثالث لهما، إما أن يرث الوارث بفرض، وقلنا الفرض وهو الجزء المقدر يعني لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كما عرفناه، أو قلنا النوع الثاني من الإرث وهو التعصيب. والتعصيب إذا أطلق في الغالب إنما يطلق في الغالب على العاصب بنفسه في الغالب، وأنواع التعصيب الأخرى تبع له. فإذا أطلق العاصب هكذا ما في الغالب يطلق كما قلنا على العاصب بنفسه. التعصيب لغة تأتي من العصابة، عصب يعصب فهو عاصب. قال العلماء تأتي أو جاءت من العصابة، العصبة هم أقارب الميت الملتفين حوله كما تلف العصابة حول
1: الرأس.
3: من هنا جاء المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي لما يجوا يعرفوه يعرفوا فيه كما قلنا ينصرف إلى العاصب بنفسه، فيقولون هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. هذا هو الأصل في التعصيب، يعني التعصيب بمعنى آخر ليس مثل الفرض. قلنا الفرض هو جزء مقدر محدد، أما التعصيب فليس بجزء محدد، فقد يرث العاصب جزءا كبيرا، قد يرث كل المال
1: بالتعصيب،
3: وقد يرث جزءا من المال وقد لا يرث شيئا. أحيانا العاصب كما قلنا قد يكون وارث وغير محجوب وغير ممنوع، لكن كما نقول بالمصطلح الفرضي عاصب لم يفضل له شيء، لم يبقى له شيء. مثال، لو نقول هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا. زوج صاحب فرض هنا كما ذكرناها له النصف لعدم وجود فرع
1: وارث،
3: والأخت الشقيقة أيضا انفردت لها النصف. هنا التركة تمت. فما نقول للعم؟ نقول له أنت غير محجوب وأنت غير ممنوع وأنت وارث،
1: لكن عاصب
3: لم يفضل لك شيء. وكما قلنا سنأتي إن شاء الله في حاجة أو في باب يسمى باب العول. العول إن تضيق المسألة بفروضها فتعطي أصحاب الفروض حتى تعول المسألة، وإحنا نقول بالعمية تتداخل في بعضها، نعول المسألة لأجل صاحب الفرض، لأنك صاحب الفرض إذا وجد في مسألة ولم يحجب فأنت ملزم بأن تعطيه فرض. أما العاصب فلست ملزم، إن فضل له شيء يأخذه، وإن لم يفضل له شيء فنقول له مع السلامة، الله غالب، هذا نصيب، لا حظ لك، أنت غير محجوب وغير ممنوع. لكن مثل هذه المسألة، لما يأخذ الزوج النصف وتأخذ الشقيقة النصف، ما يتبقى للعم لا شيء. لو بدل الزوج زوجة هنا لفضل له ربع، لو بدل الزوج زوجة لأخذت الربع والأخت الشقيقة أخذت النصف والباقي
1: تعصيب
3: للعم. فهذا هو حال العاصب، ليس كحال صاحب الفرض. صاحب الفرض إذا وجد في مسألة كما قلنا ولم يحجب فلا بد أن يأخذ. أنت كفرض نقول بالعمية دبر له، أعطيه نصيبة. أما العاصب فغير ملزم به، فضل شيء باهي، ما فيش فضلة نقول الله غالب. كما يقول هو بعض الفقهاء أحيانا يقول ليس لك إلا البكاء، ابكي أخاك وابكي ابن أخيك، ما تلك ما عندك لا نصيبة لك فيها. فدائما كما نقول شيخ إبراهيم نستشهد بأبيات الرحبية، لأن هي يعني منظمة نقرأها ثم نشرحها بإذن الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله

0: طبعا هنا لما جاء يتكلم الشيخ كما قلنا تكلم على العاصب بنفسه، هنا في هذه الأبيات يتكلم على العاصب بنفسه، كل من أحرز كل المال، لا أحد يحرز كل المال إلا العاصب بنفسه. وتنجوه ترتيبهم والعاصب بنفسه من ناحية الجهة وكذا، ودرجتهم من أقوى من من ومن أقرب. من القرابات أو الموالي، القرابات هم أقارب الميت، قد يكون العاصب بنفسه، قد يكون من الأقارب، وقد يكون من الموالي، مقصود بها هنا المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة، لأن تونجوها إن شاء الله المعتق والمعتقة عاصب بنفسه، وهذه ميزة في المعتقة فقط لا توجد في غيرها. فالعصب بالنفس تونجوها من جول التفصيل، كل العصبة بالنفس ذكورا إلا المعتقة. لن تجد بنت مثلا يقول لك عاصبة بنفسها، عاصبة بالنفس، أخت شقيقة عاصبة بنفسها، لن تجدها إلا المعتقة الوحيدة، تنجوها إن شاء الله في الأبيات كما قال الشيخ، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. فهنا لما عرف الشيخ بدأ بالتعريف بالعاصب بنفسه، يعني هو العاصب بنفسه كما يعرفه الفقهاء أو الفرضيين، يقولون هو كل ذكر عاصب بنفسه إلا المعتقة طبعا بروح، كل ذكر نسيب للميت، نسيب معناه يقرب للميت من جهة النسب، مش نسيب الصهر كما في العامية، لا نسيب يعرف فيه بعض
1: من نسب،
0: نعم، أي من نسب الميت. كل ذكر نسيب للميت ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن لو وجد أنثى بينه وبين الميت تنقطع النسب. المقصود بها هنا من يشمل هذا؟ يشمل تونجوها للدرجات، يشمل أول حاجة البنوة، أول حاجة في درجات العصوبة، وأقوى درجات العصوبة البنوة، يعني أقوى عاصب نقول إحنا مسيطر على الموقف كله الابن وابنه وإن نزل. بعد تجي الأبوة، لو يستغرب الواحد نقول نعم الابن أقوى عصبة من الأب، الابن وابنه، حتى ابن الابن، رغم نقول بنوة معناها الابن وابنه وإن نزل أقوى من إيش؟ من الأبوة،
1: ما لم يفصل بأنثى ولا
0: لا، ما قلنا الابن وابنه، ابن الابن،
1: نعم،
0: وإن نزل ما نعم ابن البنت ليس من العصب أصلا، خلاص انتهى. وعرفنا بكري بارك الله فيك قلنا ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الأنثى تقطع النسب، تقطع النسب. هذا الدرجة الأولى أو الأقوى عاصبة هي درجة البنوة أو جهة البنوة، جهات هذه يسموا فيها البنوة، ثم الأبوة درجة بعدها، يعني من ما فيش ابن وابن ابن معناها اللي بعدهم يجي في الترتيب الأب، لما نقول أب معناها معروف هو الأب، أب الميت،
1: نعم
0: نعم. ثم الجدود والأخوة، هنا اختلفوا فيها أهل العلم كما قلنا في ميراث الجد والإخوة. طبعا احنا عندنا الجمهور الجد والإخوة درجة واحدة، عند الأحناف فقط الجد يحل محل الأب، حتى تنتكلم عليها إن شاء الله في في في في وقتها، أن الجد قلنا الجد يسمى أب، وجبنا الدليل في الحلقات الماضية من كتاب الله تعالى لما قال الله تعالى قصة سيدنا يوسف، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أظن مش أباءها هو إسحاق ويعقوب، شنو أجداد، لكن سمي الجد أبا. ويحل الجد محل الأب عند فقده في كل الأحوال كما قلنا، إلا في حالتين سنذكرها إن شاء الله في بابها، يعني الجد شبيه بالأب في كل الأحوال إلا حالتين إن شاء الله نذكرها. درجة الجدودة والأخوة درجة واحدة، وقلنا لماذا درجة واحدة كما قال جمهور الفقهاء، قالوا لأنهم يدلون إلى الميت بواسطة واحدة، نفس الواسطة، والجد بمن يدي للميت
1: بالأب،
0: سب الأب، هذا هو السبب. والأخوة لما نتكلم الأخوة نقصد بهم الأخوة الأشقاء، والأخوة بمن يدلون إلى الميت
1: بالأب،
0: أيضا بالأب، إذن درجتهم وواسطتهم للميت واحدة، فهنا أصبحت منزلتهم
1: واحد.
0: البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بنو الأخوة، بنو الأخوة درجة أقل من الجدود والأخوة، يعني ما نقولوش بنو الأخوة كيف الأخوة مع الجد، لا، الأخوة فقط يستوون مع الجد، أما بنو الأخوة فيحجبون بالجد، إنهم أقل من درجة. ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. شوف أنت لما قلت الولاء المقصود به المعتق والمعتقة،
1: نعم.
0: أضعف عاصب هو المعتق والمعتقة، آخر درجة في العصوبة بالنسبة للورثة، حتى يقول المعتق والمعتقة هو عاصب بنفسه إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، بشرط ألا يكون للميت عصبة.

0: من النسب. إن لو في عصبة من نسب ولو بعيدة، ولو ابن ابن عم مثلا
1: يحسب،
0: فهو أولى من المعتق. يبدأ شرط المعتق ما يكونش فيه عاصب من النسب نهائي للميت. وجبنا حتى قصة المرأة بتاعت القاضي هذه، ذكرناها أكثر من مرة. فهنا الشيخ أول نوع من أنواع التعصيب تكلم على العاصب بنفسه. قلنا هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وأحيانا قلنا قد لا يفضل له شيء حسب درجته. كان عاصب ضعيف قد لا يفضل له شيء، وكان عاصب من الدرجة القوية شوية يلحق إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. نعم، الشيخ تو بيعطيك أمثلة كيف من هذا العاصب بالنفس. كيف من يا شيخ؟ قال كالأبي والجد وجد الجد، معناها الأب والجد وإن على جد أب طبعا. وجد الجد مقصود بها كل هذا الجد من جهة الأب، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. يعني معناها الابن وابن الابن وإن نزل. من القريب؟ الابن. اللي أبعد منا ابن الابن، أبعد منا ابن ابن ابن، وهكذا كلهم معاصبة بالنفس. هذا خذ الأصول وخذ الفروع. تو بيجي للحواشي. والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. شوف السيد المعتق من هو؟ المعتق، خلاه آخر واحد لأن فعلا هو آخر درجة في التعصيب. والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم، مش أولادهم، بنوهم الذكور معناه. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. طبعا اشترط البنوة هنا الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرجع في التعصيب. قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. أنا العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا باستثناء المعتقة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للعاصب بنفسه. بقي العاصب بنفسه هذه الجهات، لما تكلم الشيخ قال الأب والجد وهذه الجهات اللي هنا كما رتبناها، البنوة والأبوة والجدودة والأخوة. لكن قد تكون الجهات نفسها فيها درجات قرب وبعد. مثلا عندك جدين موجودين، هم اثنين جدود. عندك جد اللي هو أب الأب المباشر، وعندك أبوه موجود حتى ومعه. ما نقولش والله لا، هنا القريب يحجب
1: البعيد،
0: ما نورثوش الزوز لأن درجتهم ليست واحدة. لأن الشيخ بعدها يتكلم يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيبي. لما جاب لك التفصيل وجاب لك الجهات يقول لك رأوا كل جهة فيها درجات، فيها قرب وفيها بعد. نحاول نطرقوا لها شوية شيخ إبراهيم. كما قلنا مثلا الجد المباشر والجد الأبعد منه، هنا الجد المباشر يحجب الجد الأبعد. أيضا في الأخوة نفسها، الأخوة جهة لكنها درجات. كيف؟ عندي طبعا نتكلم على الأخ الشقيق والأخ لأب. أنا هنا الأخ الشقيق والأخ لأب إذا وجدوا في مسألة نقدرش مرتهم كلهم مع بعض. النبي حدث في الحديث قال فلي أولى. هل الأخ الشقيق والأخ لأب درجتهم واحدة؟
1: لا.
0: الجهة واحدة أخوة لكن درجة تختلف. إذا هنا الأخ الشقيق أولى، تونجوها إن شاء الله حتى الشيخ حيذكرها. لأن شين يقول في البيت اللي بعد الشيخ إبراهيم، يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. لما تكلم قال وما ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، معناها القريب يحجب البعيد. وأيضا لو كانت الجهة واحدة فنشوف التفصيل الدرجة أو القوة. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. شو معناها شطر النسب؟ يعني نصف النسب. هو نتكلم على أخ الشقيق والأخ لأب. لما نقول أخ الشقيق يدلي إلى الميت بأبيه وأمه،
1: نعم.
0: معناها الأخ لأب يدلي بالشطر، يدلي بالأب فقط يديش بالأم. إذن هنا الأخ الشقيق أولى في التعصيب. إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. معناه يقول لك أنا أخوي، هذا يقول لي على الفقهاء يقول ليس لك إلا البكاء، ابكوا أخاكم. إذا ترك الميت إخوة أشقاء وإخوة لأب فللميراث كل الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، ولا شيء الإخوة لأب ولو كانوا ذكورا لأنهم محجوبون
1: بالأشقاء.
0: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. هذا التعصيب بالنفس شيخ إبراهيم يعني حاولنا أن نذكره باختصار، لكن أيضا حاول نأخذ عليه بعض الأمثلة
1: طيب.
0: حتى تظهر الصورة أكثر.
1: نعم
0: نعم. نقول افتراضا لو هلك هالك نعم. عن زوجة وأب وابن، زوجة
1: وأب
0: وابن وابن، فهنا نقول للزوجة الثمن لوجودي فرع الورث. با هو الأب هنا نجول للباب السدس، ولأبويه لكل واحد منهما
1: السدس
0: مما ترك إن كان له ولد. يبدأ الأب هنا له
1: صح
0: السدس فرق. لوجود
1: فرع
0: الورث. فرع الورث الفرع الورث اللي معه ذكر ابن مش قلنا البنوة أولى؟
1: نعم.
0: إذن الابن هنا أقوى عاصب، هو الذي يأخذ الباقي للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي كله للابن تعصيبا. لو بدأ الابن بنت هنا هنا بنشوفه، شوفوا التعصيب لمن؟ الزوجة نصيبة قاعد ثابت لأن في فرع وارث لها الثمن، والأب نقول لها في فرع وارث يا أب، بيقول شي تعطوني، نعطوك في البداية السدس ثم انتظر. نعطوا البنت إيش؟
1: صاحبة فرض.
0: نعم النصف لأنها منفردة. هنا في فضلة عندي، الفضلة نبحث عن أقرب عاصب للميت، نرجع على الأب، هنا الأب يرث بالفرضي ثم يعود إلى التعصيب. الحالة الأولى لم نرجع عليه التعصيب لأن الابن أقوى منه، الابن أقوى منه في التعصيب مقدم عليه. أما البنت فليست عاصبة أصلا، صاحبة فرض فقط. فنجوها أمتى البنت تكون عاصبة؟ لما يكون معها ذكر في درجتها، نجوها إن شاء الله في النوع الثاني. أيضا كان قلنا مثلا هلك هالك عن أم
1: نعم.
0: وأخ شقيق وأخوين لأب، فنقول للأم هنا إيش؟ السدس لوجود جمع من الإخوة، مع أن الإخوة متفرقين لكن ولو جمع خلص، ولو كان البعض منهم محجوب، ولو محجوب كيف محجوب؟ لما تأخذ الأم السدس الباقي بين الأخ الشقيق والإخوة لأب، الأخ الشقيق ذكر ولا يحجب الإخوة لأب كله، هنا جينا الجهة اتحدت لكن الدرجة اختلفت أو القوة. الأخ الشقيق أولى هنا كما قال الشيخ، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي
1: بشطر
0: النسب. إذن هنا التعصيب كله الأخ لأب، ويحجب الإخوة الأخ الشقيق أسف، ويحجب الإخوة لأب، ومع أنهم عدوا على الأم وحجبوها من الثلث إلى السدس مع أنهم محجوبين. هذا بالنسبة للعاصب النفس، إذا التقى عصبة بالنفس مجموعة فنقول الميراث للأقوى أو للأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلأولى رجل ذكر أو فلأولى عصبة ذكر. هذا باختصار ميراث العاصب بنفسه. بقي العاصب بنفسه الوحيد اللي هو أنثى كما قلنا، اللي هي المعتقة. المعتق اتفقنا عليه لأنه ذكر فيحوز التركة بالتعصيب إذا لم يكن للميت عاصب بالنفس، وإلا لكان هو أولى بالتعصيب منه. المعتقة الأنثى الوحيدة التي تكون عاصبة بنفسها، يعني لو كان فيه رقيق ليس له أقارب من النسب، اعتقته هذه السيدة لله تعالى فصارت معنيمة عليه بنعمة العتق، تسمى معتقة وهو معتق، لكن صار حرا. لو مات هذا العتيق وليس له ورثة من النسب فإن المعتقة هذه هي التي ترثه بالتعصيب، لأنها عاصبة بنفسها. هذا باختصار العاصب النفس شيخ إبراهيم، اللي هو النوع الأول من أنواع التعصيب.
1: نعم شيخنا، العاصب بالنفس وأحد أقسام التعصيب.
0: نعم أنواع التعصيب كما قلنا ثلاثة، عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير.
1: نعم، ننتقل للأنواع الأخرى، النوع الثاني وهو العاصب بالغير.
0: بالغير نعم. لما تكلمنا على العاصب بالنفس وكما حتى الشيخ في الأبيات ما فصلش التفصيل، لكن من خلال الأبيات تستنتج هذه الأنواع الثلاثة.
1: نعم.
0: العاصب بالغير النوع الثاني، العاصب بالغير عرفه الفرضيين، قالوا شنو هو كتعريف؟ هو في الأصل هي أنثى أو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل كانت صاحبة فرض، انتقلت من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معه، هذا الذكر منحها من اتخذ فرض. مثلا لو هلك هالك عن بنت فقط
1: صاحبة
0: ومعها فرض. مثلا عاصب بعيد، نقول البنت هنا إيش؟ النصف صاحبة فرض. لكن لو هلك هالك عن ابن وبنت ما نقدرش نقول والله البنت تأخذ الفرض نص والباقي الابن، لا، لأن حتى من شروطها قلنا عدم وجود مساوي وعدم وجود معصب. من هو المعصب؟ هو الذكر المساوي لها في الدرجة. تو لو معها ذكر لكن ليس في درجتها ما يمنحش تأخذ النص. لو البنت هذه معها ابن فرع ولا،
1: نعم،
0: لكن مش في درجتها، تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي. لكن لما يكون معها ابن في درجتها فهنا يمنحها من أن تأخذ الفرض، ينقلها معه إلى التعصيب كما قلنا. إذن تعريفه هو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل من أصحاب الفروض، تنتقل من الفرض إلى التعصيب. لماذا؟ لوجود ذكر معها في درجته. هذا ينطبق على البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. هم هذه من ينطبق عليهم التعصيب بالغير. كما قال الشيخ والابن، لما جاء يتكلم عن التعصيب بالغير قال والابن والأخ مع الإناث. والابن والأخ، لما يقول ابن معناها الابن وابن الابن، لما يقول أخ معناها الأخ الشقيق والأخ لأب. بالجملة الشيخ ذكر فيه والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. يبدأ العصب بالغير، تقول محصور ما بين الأبناء والبنات وبين الإخوة والأخوات فقط، هذا العصب بالغير. نعطوا أمثلة عليها شيخ إبراهيم. نقول لو هلك هالك، شوف على فكرة، والعاصب بالغير هذا أحيانا في بعض المسائل يسموا فيه الفقهاء أو الفرضيين الأخ المبارك، وأحيانا يسموا فيه لو ماخذة الأخ المشؤوم. كيف؟ أحيانا الأنثى هذه اللي في درجتها تستفيد منها وأحيانا يضرها.
1: أيوة.
0: نعطيك مثال، يسمى الأخ المبارك مثلا لو هلك هالك، ها انتبه معي،
1: نعم،
0: عن أختين شقيقتين وأخت لأب. ميراث الأختين الشقيقتين شنو؟ الثلثان. بعد أخت لأب شنو بيصير فيها؟ محجوبة، حجبت بالشقيقتين عفوا، لأنه لا حظ لها في الثلثين، الثلثين تم خلاص.
1: تم.
0: فهنا من المنقذ هنا؟ لو في أخ لأب هذا يسمى الأخ المبارك،
1: عصب.
0: بدل ما تكون محجوبة وتطلع نقولها لا أنت عاصبة مع أخوك تأخذين بالغير. الباقي الثلث الباقي أنت وهو للذكر مثل حظي الأنثيين.
1: هذا المبارك،
0: هذا مبارك. هذا مبارك. نجول صيغة تانية يسموا فيه الفقهاء يعني باب التطرف الطرفة، يعني يقولوا مشؤوم، خرب عليه، تقول يا ريت مو قاعد، كانوا مش قاعد راني حصلت. نعطيك مثال، هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، شو بياخذ الزوج هنا؟
1: النصف.
0: والشقيقة انفردت حتاخذ النصف. الأخت لأب شنو هنا؟ صاحبة فرض. يقول لك أنا صاحبة فرض شو بتلزني؟ شنو حقه؟ أني نبي السدس باش نكمل مع الشقيقة ثلثين، نعطيها السدس ونعول المسألة لأجلها لأنها صاحبة فرض. نجوبها بالعول إن شاء الله. تعول المسألة لأجلها وتكمل وتاخذ كل حد نصيبة بعد العول. لو زرق معها أخ لأب هنا، الأخت لأب هذه، شين بيقولها؟ وانت استمعاش تاخدي فرض انت معايا، يعني عاصب نوياك باي، شنو في يا جماعة؟ في حاجة زادت فضلة؟
1: في شيء للعصبة؟
0: ما في شيء، توكلوا على الله. فهذا هنا شنو يسمى؟
1: هذا المشؤوم،
0: مشؤوم خرب عليها. لو مش موجود لأخذت سدسها وتعود مسألة لأجلها وتمشي الأمور. لكن جاء معها فسد عليها،
1: نعم،
0: فيخرجها من الميراث اللي هو ميراث الفرض إلى التعصيب. وفي الحقيقة هنا التعصيب لم يفضل شيء. لم يفضل شيء.
1: نعم.
0: فكما قلنا الميراث التعصيب بالغير هو كل أنثى، نعيد للتوضيح، هو كل أنثى صاحبة فرض تنتقل من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معها، وهو يتعلق كما قلنا بأربع إناث فقط. كما قلنا يتعلق التعصيب بالغير بأربع إناث فقط، يعني هي عاصبة بالذكر الذي معها، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. التعصيب بالغير يتعلق بهؤلاء النسوة الأربعة أو الإناث الأربعة.
1: نعم. بقي عندنا شيخنا العصبة مع الغير.
0: نعم، العصبة مع الغير وهو القسم الثالث والأخير، هذا كله إناث. شوف الحكمة سبحان الله، التعصيب بالنفس كله ذكور، التعصيب بالغير ذكورا وإناثا للذكر مثل حظي الأنثيين. وهذا طبعا نحن نسينا ذكر الدليل انتحى للتعصيب بالغير. بدايتها قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
1: مثل حظ الأنثى،
0: هذه الأولاد والبنات. والإخوة والأخوات دليلها في آخر سورة النساء عفوا، قول الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل من الآيات القرآنية. أن التعصيب مع الغير هو باختصار كما يقول الفرضيون، يقولون هو الأخوات مع الإناث، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات. فيقول الناظم رحمه الله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، لكن فيهن شروط شوية. يعني الأصل في الأخت أن تكون معها بنت، مش البنت اللي تأخذ فرضها، مش معناه تعصب معها كيف ما تعصب مع الأنثى مع الذكر تعصيب الغير الذكر متحنثين، لا لا لا، البنت تأخذ فرضها كامل، الفضلة اللي تفضل تأخذها هذه الأخت مع البنت. وفي ملاحظة، لما تأخذها الأخت هذه مع البنت تصير بقوة الذكر في درجتها. مثال، لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. هذه مسألة فيها حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود أعتقد اللي قال لقضينا فيها بقضاء رسول الله،
1: لدليله
0: هذا الدليل، نعم، أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. فتصير الشقيقة هنا يا شيخ إبراهيم بقوة الأخ الشقيق، وتحجب كل من يحجبه الشقيق. نعطيك مثال، تو لو مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب بس، كيف نورثوها؟ نعطوا الشقيقة النصف والأخ لأب نعطوه الباقي، لأن الشقيقة هنا صاحبة فرض. أيوه. والأخ لأب هو الأولى بالتعصيب.
1: بالتعصيب.
0: أما في مثل هذه الحالة الصورة عندنا الآن هي هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ذكر، فتأخذ البنت النصف والشقيقة والأخ لأب، هما العصبة هنا ولا من يقدم منهم؟ يقدم منهم الشقيقة أقوى، لأنها تصير مع البنت كأنها أخ شقيق. باي معناه لو أخ شقيق شو بيصير في الأخ لأب؟ يحجب به، فيحجب هنا الأخ لأب، معنى من النوادر أن أنثى تحجب ذكر. نعم تحجبه، ليش؟ لأنها تصير بقوة الشقيق الذكر، فتحجب كل من يحجبه الشقيق حتى لو كان أخ لأب، ومن هو أنزل منه منزلة، أخ لأب أو ابن أخ أو عم أو ابن عم وهكذا، كلهم يحجبون بالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ولما نقول عصبة مع البنت وذي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم، باي لو بنت مش موجودة وفي بنت ابن نفس الكلام، تحل بنت الابن محل البنت بنفس عند فقدها. أيضا مش شرط الشقيقة، قد تكون هذه الأخت أخت لأب، فتأخذ التعصيب مع البنت أو بنت الابن وتصير بقوة الأخ لأب، تصير بقوة الأخ لأب. باي ما أنا بتقول لي أنت لو صار، لو في عندي شقيقة وأخت لأب مع البنت، ما قدرش نقول لك تشركهم اثنين راه، لا، نقدم الشقيق، لانك تبي تنظر وكان مع عندك في المساله اخ شقيق واخ لأب يورث الزوز، لا، تقدم الشقيقه لان تصير بقوه الشقيق وتحجب الاخت لأب.
1: ايوه
0: اقوى منها.
1: نعم
0: نعم، هذا باختصار انواع التعصيب الثلاثه، عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير. نحاول ان شاء الله شيخ إبراهيم في دروس أخرى لما نتقدم حنأخذ أمثلة وتظهر الصورة أوضح بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. مستمعين الكرام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور، من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة. إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
4: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
3: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل. ترى في الأناس كل صحيح وسالم، وقد ترى فيهم الكل العليل، وفيهم ذوات الفضل الكرائم وصويحبات المعروف والخلق الجميل. وفيهم ذوات الكيل ربات الشتائم، قد أخذن من الأدب الشيء القليل، وأصحاب بدع قد خدعوا البراعم، وقلة من أهل العلم والفكر الأصيل. ودعاة فسق قد اقتسموا المغانم، أفعالهم مهالك وأقوالهم تضليل. فأحمد ربي على أن نجانا من هذه الخلائق، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مجددا في محطة جديدة من محطات رحلتنا في برنامجكم عبق من التاريخ الهجري. فحين تطوي الأيام صفحاتها، نقف عند شهر لطالما دار حوله الحديث وتناقل الناس عنه الأقوال. إنه شهر صفر، ثاني شهور العام الهجري. ففي بداية حلقتنا لهذا اليوم، وقبل أن ننتقل إلى أحداثه العظيمة، سنعرف معا لماذا سمي بهذا الاسم، ولماذا دار عليه الحديث، وهل ذكر في السنة النبوية؟ الجواب أيها المستمع الكريم، أن اسم صفر هو من الأسماء القديمة التي أطلقتها العرب في الجاهلية على هذا الشهر. وقد تعددت الأقوال في سبب التسمية، وأشهرها قول أهل اللغة والعلماء أن العرب كانوا يخرجون من ديارهم للغزو أو طلب المعاش، فتبقى البيوت صفرا من أهلها، أي خالية منهم. وقال آخرون أنهم كانوا يغيرون فيه على غيرهم، فيأخذون أموالهم، فتصبح بيوت من يغيرون عليه خالية من المتاع. وهذه الأقوال نقلها ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، والنووي في شرح صحيح مسلم، وكلهم أجمعوا أن الاسم مأخوذ من خلو البيوت أو خلو الأيدي. أما عن ذكره في السنة النبوية، فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والمقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر، وظنهم أنه شهر نحس أو شؤم. فجاء الإسلام ليؤكد أن الشهور كلها بيد الله، لا نحس فيها ولا شؤم، وإنما الخير والشر بتقديره عز وجل.

سمي بعام الفيل قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة. خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة وبناء كنيسة في صنعاء ليصرف الناس عن بيت الله الحرام. وقد روى ابن كثير في البداية والنهاية أن أبرهة كتب إلى النجاشي يخبره أنه سيبني كنيسة لم يرى مثلها ليحج الناس إليها، فلما بلغه أن العرب لا تزال تحج الكعبة أقسم ليهدمنها، فسار بجيشه حتى وصل إلى مشارف مكة، وفي الطريق نهب أموال القبائل وأخذ ابن عبد المطلب بن هاشم سيد قريش. فلما جاءه عبد المطلب أعجب أبرهة به وأجلسه إلى جانبه وقال له: ما حاجتك؟ قال: أريد أن ترد علي إبلي التي أخذ. فقال أبرهة مستنكرا: كنت أعجبتني حين دخلت علي، أما إذ كلمتني زهدت فيك، أتيت تطلب إبلك وتترك بيت ربك الذي جئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب قولته الشهيرة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. يقول ابن كثير: فأمر أبرهة برد الإبل، ثم هيأ جيشه لدخول مكة. فلما وجهوا الفيل نحو الكعبة برك ولم يتحرك بفضل الله عز وجل، فإذا وجهوه لغيرها قام يسير، فعلموا أن الله منعه وأنها رسالة من الله عز وجل. ثم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل تحمل حجارة من سجيل. قال تعالى في سورة الفيل:

0: وقد قال ابن كثير: فلم يفلت منهم أحد، وهلك أبرهة شر تهلكة. وكان ذلك الحدث تمهيدا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعده بخمسين يوما تقريبا. كانت تلك الحادثة إعلانا ربانيا أن للكعبة ربا يحميها، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. فكان صفر الحماية وبداية صفحة جديدة من نور النبوة. أما عن الحدث الثاني أيها الكرام، فهو غزوة خيبر، حيث سننتقل إلى عهد النور والبعثة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة، قاد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من المؤمنين نحو خيبر، حيث تجمع اليهود الذين خانوا العهود وتآمروا على المسلمين، وآثار الفتن في المدينة. يروي ابن كثير في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم بعد صلح الحديبية.
1: وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا،
0: ومعه 1400 من الصحابة، حتى نزلوا قريبا من حصون خيبر. وكانت حصونهم منيعة وأبوابهم ضخمة، لكن الإيمان أقوى من الحديد. وحين استعصت الحصون على الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يتساءلون من يكون. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا لعليا. فجاء وهو أرمد، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه فبرأ، ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فسار علي رضي الله عنه حتى اقتلع باب الحصن بيده، وقاتل حتى فتح الله على يديه، ففتحت الحصون واحدا تلو الآخر، وغنم المسلمون الأموال، وانتصر الحق على الغدر. وكانت غزوة خيبر انتصارا عظيما للمسلمين، أنهت خطر اليهود في الجزيرة وثبتت الدولة الإسلامية. قال ابن كثير: وكانت خيبر من أعظم فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رزق الله المسلمين فيها خيرا كثيرا. ومن عهد النبوة سننتقل إلى زمن الفتوحات الكبرى، فتح بلاد السند في شهر صفر من السنة 94 للهجرة، حيث أرسل الخليفة الوليد بن عبد الملك القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي ليقود جيشا من الشجعان نحو الشرق. فدخل بلاد السند ونشر فيها الإسلام بعدل ورحمة، فأسلمت قبائل كثيرة وتفتحت القلوب على نور الإيمان. وكان ذلك فتحا عظيما من فتوحات الأمة، حمل رسالة الإسلام إلى ما وراء النهر.
1: ملأ الوجود جمالا فاسأل.
0: وهكذا أيها الأحبة يمضي التاريخ شاهدا على سنة الله التي لا تتبدل، وعلى وعده الذي لا يخلف. فحادثة الفيل لم تكن قصة من الماضي، بل درسا خالدا في وجه كل طاغية يتوهم أنه قادر على هدم دين الله أو بيته الحرام. لقد جاء أبرهة يوما بجيش عظيم وفيل ضخم يريد أن يطفئ نور الله، فأرسل الله عليه طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. واليوم نرى في الغرب من يسير على خطى أبرهة يرفع شعارات الحضارة وحقوق الإنسان، لكنه في الحقيقة يسعى لهدم القيم وتشويه الفطرة ومحاربة القرآن. ونقول لهم كما قال الله عز وجل في كتابه:

فالله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وغزوة خيبر أيضا كانت معركة ضد حصون منيعة وأقوام ماكرين اجتمعوا على خيانة العهود ونقض المواثيق، لكن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وفتح عليه خيبر رغم قلة العدد وشدة الحصار. واليوم تتكرر خيبر في غزة، حيث يقف الحق في وجه الباطل، ويواجه المؤمنون طغيان العالم وتخاذل المنافقين والمثبطين الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم، لكن وعد الله ماض، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وفي غزة كما في خيبر ستكسر الحصون وسيرتفع نداء الحق مهما طال الظلم. أما عن فتح بلاد السند فهو صفحة مشرقة تذكرنا بأن هذا الدين لا يعرف الجمود ولا الانزواء، ففي كل زمان ومكان إذا حمل المسلم راية التوحيد بإخلاص فتح الله له الأرض وقلوب الناس. وما كان ذلك ليكون إلا لأن الإسلام يحمل في جوهره رسالة العدل والرحمة والهداية، وإنا لنوقن أن للإسلام رجعة قوية تعيد التوازن إلى العالم وتظهر الحق على الدين كله ولو كره المشركون. فيا من يسمعنا اليوم، لا تيأس من ضعف تراه ولا تنخدع بقوة تراها، فإن الله إذا أراد قلب الموازين في لحظة. إلى هنا إخوتي الأعزاء تنتهي رحلتنا لهذا اليوم مع برنامجكم أعبق من التاريخ الهجري، إلى أن نلتقيكم بإذن الله عز وجل في محطة جديدة وفي شهر جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد أن هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
1: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
1: نقاط تتحول إلى رصيد،
2: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد أن يعرف فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة،
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز، إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم بالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة. يعني
1: يألف المنكر، يعني
2: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه، إن ينبغي الناس أو رجال الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 أفار ما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لا هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
6: تحيل مدارك الظلماء نورا، الظلماء نورا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة مع برنامج مع داري الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى علي، على أرقام هواتف البرنامج، وهي 094-466-5080-094-466-5081. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول الاتصالات، فإني أجيب على يعني ما ورد على صفحة البرنامج. هذه الأخت إيناس موافي تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل سؤالا. أنا صايمة من يوم الاثنين حتى يوم الخميس اللي هو هذا اليوم، هل يجوز أن أواصل صيامي الجمعة والسبت ولأيام أخرى متواصلة أو لا؟ خلينا نستقبل هذا الاتصال. نعم، يونس من مصرات. نعم يا يونس،
8: حياك الله شيخ هشام.
7: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
8: الله بارك الله فيك، دي إن شاء الله موفق للخير
7: إن شاء الله. آمين وإياكم
8: والتبات لأخوتنا في غزة، لغزة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
7: آمين.
8: نعم. بارك الله فيكم، والله هو بخل ما في سؤال دي ما تعودنا على توجيهاتكم الطيب، هي مهمة جدا يعني، بارك الله فيكم. والله لب الحقيقة ما في ذلك الشك، الأمور كلها واضحة، وإذاعتكم المقرة دي وشيوخنا المباركين يعني ما شاركوا مشاردة ووالدة إلا والله، خصوصا في الأوضاع اللي احنا فيها. فنتمنى نعم. منك كلمة الحقيقة اختصار الأسئلة اللي مفيدة جدا، وحقيقة في بعض الأسئلة من الناس بارك الله فيهم أفادتنا وفادهم. نتمنى منك كلمة ما اشتكرها، خصوصا وكان لي نبع عليه بين العلماء والسياسية، كل شيء واضح وضوح الشمس يعني. ولما أنا ما قصروش يعني، بل إن شاء الله ربي يجزيهم خير ويصبرهم عليهم مما فيه يعني.
7: آمين. نعم
8: نعم، فمشكور جدا، إن شاء الله ربي يصلح حالنا جميعا ووفقنا للخير
7: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
8: مشكور.
7: شكرا سيد يونس، بارك الله فيك.
8: الله فيك.
7: شكرا جميعا إن شاء الله. طيب، إذن صار الأخت إيناس هذه تسأل، قالت هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، هل يجوز أن تصوم وتواصل يوم الجمعة والسبت؟ أقول نعم، لا شيء في ذلك، نعم لها أن تواصل الصيام. يعني هو حتى الذي نهى العلماء عنه على الكراهة أو كذا، هو سرد الصيام الأيام الطويلة جدا التي تبعث على الملل أو على المشقة. لكن هي صايمة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، يجوز أن تصوم يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة عند المالكية لا شيء فيه، ولو صيم هذا اليوم وحده. وعند بعض أهل العلم يعني نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده، وبالتالي هي مدام صايمة اليوم اللي هو الخميس فلها أن تصوم يوم الغد، ولها أن تصوم يوم السبت كذلك، ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم، أم أنس من بنغازي. عليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت.
7: ماشي تفضلي.
9: السؤال الأول اللي بنسأل عليه الدولار متاع المصرف، يعني شو الحكم فيه يعني؟
7: نعم.
9: 2000 دولار
4: نعم.
9: والسؤال الثاني النوافل بعد نقدر نسافر يعني النوافل نصليهن ولا شنو الحكم تاعهن؟
4: حكم النوافل في السفر.
9: أيوة. والسؤال الدعاء الافتتاح بعد نبدأ الصلاة نقولها قبل التكبير الصلاة ولا بعدها؟
4: ماشي.
9: تكبير الإحرام ولا بعد الأفكار يعني اللي قبل ماشي. الصلاة يعني.
4: تسمعين تسمعين الجواب إن شاء الله.
9: والسؤال الثاني معلش يا شيخنا الإقامة أنا نصلي في الحوش يعني لازم بعد نسمع وقت الإقامة نصلي ولا كيف الفجر ولا الظهر ولا أي فريضة يعني ولا نصلي على طول الفريضة خلاص بدون

0: يوم الجمعة، قلنا احنا عندنا المالكية لا شيء في صيامه ولو أفرد بالصيام، وحتى على بعض من ينهى عنه من أهل العلم فإنها قد صامت قبله يوم الخميس. هذا الأخ محمد نوري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أريد أن أسأل عن العمل في المصارف التجارية، هل هو حرام أو حلال؟ أقول العمل في المصارف التجارية يتوقف على نوع العمل، فإذا كانت المصارف التجارية تتعامل بالربا لا يجوز العمل في المصرف لا موظفا ولا حارسا ولا حتى عامل نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن نحن في بلادنا والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا علنا والعياذ بالله في المصارف، ما زال العمل قائما بالقانون رقم 1 لسنة 2013 بتحريم الربا، وبالتالي فالعمل الآن في المصارف أنا لا أستطيع أن أقول هو حرام، لأن المصارف عندنا لا تتعامل بالربا، لا يوجد تشريع يتعامل بسببه الموظفون بالربا. فإن قلت لي توجد معاملات ومخالفات وأخطاء وكذا في المصارف، أقول هذا يوجد في كل مؤسسة، كل مؤسسة توجد فيها، وبالتالي فنحن نريد أن يدخل أهل الخير ونريد أن يدخل الصالحون والمصلحون إلى المصارف حتى تتقوم المعاملات وحتى تكون على الوجه الصحيح. لكن الإنسان إذا أراد التورع وقال إن العمل في المصارف ربما يؤدي به إلى كذا، خلاص الورع مطلوب من الإنسان، لكنني لا يمكنني أن أقول إن العمل في المصارف التجارية في ليبيا اليوم حرام، لا يمكن أن أقول هذا القول. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا تشريع يبيح الربا ويبيح القروض الربوية في المصرف، وما وقع من بعض الأخطاء هذه توجد في كل مكان كما أسلفت. لكن لو لا قدر الله أبيحت القروض الربوية أو بعض المصارف تتعامل بالربا علنا وتتعامل بالفوائد المصرفية، فلا يجوز حينئذ العمل في هذه المصارف مهما كانت الوظيفة الموكلة إلى العامل حينئذ. هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول: السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي؟ والله عدتها زي الأرملة. نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نعم، من معنا؟ منصور من زليطة.
1: حسام.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد منصور.
1: بارك الله فيك يا شيخ عصام.
0: وفيكم بارك الله، تفضل.
1: شيخ منصور، يا شيخ عصام عندي 3 أسئلة من فضلك.
0: نعم.
1: سؤال

0: الأول عندي زوجتي يا شيخ منصور يا شيخ عصام.
1: نعم.
0: طبعا عندها حوش وقطع قارب باهي.
1: نعم.
0: لكن طبعا هي وخواتها الثانيات في الاحتياج يعني حالتها يعني في وحدة تبي تبني وحدة فقيرة عرفت.
1: يعني هو الحوش
0: هي طبعا الحوش اخوتها مش يبيعوا الحوش.
1: الحوش
0: هي الخواتها الاخرى تبي يبيعوا.
1: طيب.
0: ايوه حوش ورثة طبعا لم الاب متوفين لما فترة.
1: الاخوة لا يريدون البيع.
0: ما يبوش يبيعوا ما فيه اثنين تقريبا يبوا يبيعوا الاخرين ما متمسكين ما يبوش يبيعوا.
1: من ساكن فيه المنزل الان؟
0: لا هو منزل طبعا مؤجر منزل قديم ومؤجرين.
1: ايوه.
0: ايوه.
1: تمام باي هذا السؤال الاول.
0: ايوه السؤال الثاني طبعا الدعاء الافتتاح الصلاه يا نحن عندنا في المذهب المالكي ولا
1: ما عندناش لكن تو نتكلموا عليه حاضر.
0: ايوه دعاء افتتاح الصلاه. السؤال الثالث انا تو طبعا اصلي في صلاه الضحى وصلاه الفجر لكن بالفاتحه بس دون سوره.
1: طيب ماشي تسمع الجواب ان شاء الله.
0: وأكد لي على نبغى توجيه يا شيخ عصام بالله كثرة الحوادث في ليبيا ومشاكل الطلاق والميراث هذين الثلاثة في مشاكل كثيرة في ليبيا يا شيخ عصام بالله.
1: صحيح ربنا يفرج على
0: الله هذين عمد بين بل والله الطلاق والحوادث والمشاكل الميراث
1: لو
0: ما يخلاش حوش منهم.
1: تمام إن شاء الله شكرا لك. تسمع الجواب سيد منصور بارك الله فيك. أبو أحمد من بنغازي. نعم يا أبا أحمد.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله تفضل.
2: يا شيخ ما حكم الصلاة بملابس الذبح ملابس الذبح عليها الدم تاع الخروف يا شيخ؟
1: ما حكم الصلاة بملابس الذبح؟
2: إيه
1: يعني أنت ذبحت خروف.
2: إيه جاء عليها الدم.
1: إيه تمام.
2: هل يجوز أم لا يا شيخ؟
1: ماشي تسمع عندك سؤال آخر.
2: بارك الله. لا بارك الله فيك. شكرا شكرا.
1: لا وبارك الله فيك وبارك الله فيكم كذلك إن شاء الله شكرا. نعم طيب إذا صار احنا جاوبنا عليه الأخت اللي تسأل عليه هذه عليه المطلقة في العدة. في نقطة ننبه عليها في مسألة العدة تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها يقول لها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يردهن من البيداء وهن مشيات للحج فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها. من معنا؟ خالد من غريان. نعم يا خالد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نسأل الله أن يحبك شيخ عصام
1: وإياكم جميعا إن شاء الله
3: ويطول في عمرك
1: على طاعته. تفضل.
3: شيخنا أنا عندي سؤال.
1: نعم.
3: طبعا أنا أمس كنت في سفر طلعت من غريان لطرابلس.
1: نعم.
3: دخلت في مسجد وقت صلاة الظهر.
1: نعم.
3: سبقتني ركعة لما صليت طبعا الإمام زاد ركعة وبعد بعد التشهد الأخير. فلما سجدت سجود سهو بعد السلام أنا سجدت معاه.
1: أنت أدركت الركعة الرابعة؟
3: لا أنا أدركت الركعة الثانية من صلاة الظهر.
1: أدركت الركعة الثانية والثالثة والرابعة.
3: وهو كذلك يا شيخنا.
1: تمام.
3: الإمام بعد التشهد الأخير زاد ركعة أخرى. فهو غلط طبعا فزاد ركعة أخرى فأني تبعته وسجدت معاه سجود سهو بعد السلام. فبعد ما تمت الصلاة وقت سألته قال لي أنت مفروض قضيت ما فاتك ما سجدتش معاي مفروض تقضي الركعة الأولى اللي فاتتك.
1: باهي نسألك لما الإمام قام لخامسة نبهوه المصلين تو انت منكم يعني نبهتوه انتم اللي خلفه قلتوا له سبحان الله
3: قالوا سبحان الله لكن هو ما سمعش ما اعتقد ما سمعش مو مكمل هو
1: باي كويس باي انت السؤال الان لما قمت معاه للخامسه تعرف انها خامسه
3: ايه يعني بعد ما دركت الركعه الثانيه عرفت انها دركت
1: لانك انت دركت الثانيه وتشهدت معاه وصليت الثالثه والرابعه كيف هو بعد الرابعه ينود لي خامسه انت بتكون عرفته
3: هو اخطا الامام
1: انا عارف الامام اخطا انت لما تبعته تعلم انه قام لخامسه او لا تعلم
3: اعلم انه قام لخامسه
1: اي وصار انت ادركته وانت تعلم انه قام لخامسه
3: وهو كذلك شيخنا
1: ماشي تمام ان شاء الله تسمع الجواب علي من طرابلس تفضل يا علي
4: السلام عليكم شيخ كيف
1: عليكم حالك؟ السلام ورحمة الله مرحبا
4: بارك الله فيك والله يا شيخ عندي استفسار أنا عندي صديقي يخدم مبرمج فعرضت عليه شركة متاع منظومات أنه هو يشتغل معه في منظومة لكن المنظومة هذه بيوفيها لشركات التأمين
1: نعم.
4: فأنا سمعت مرة أن في أنواع من التأمين في تكافلي والتجاري أو شيء زي هيك فهو قاعد مش فاهم الموضوع كويس لكن خوفا من أن يكون صاحب الشركة أو صاحب المنظومة هذا مرات يضحك عليه يقول له لا هذا تكافلي هو يبي يفهم الفرق بيناتهم بس في حالة هل هو كان خدم على المنظومة هي هل حيجيه إثم في حالة أن هم استعملوها في التأمين التجاري أو لا فياريت يا شيخ فصلنا في الموضوع باش نفهمه وهل عليه ذنب هو أصلا كان اشتغل في منظومة زي هذه تباع أو لا
1: بارك الله فيك تسمع الجواب إن شاء الله حاضر بإذن الله محمد من صبراته لعلنا نختم به نعم سيد محمد
5: السلام عليكم ورحمة الله الشيخ
1: عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا
5: بارك الله فيك وجزاك الله خير وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علماء إن شاء الله
1: وإياكم وإياكم جميعا
5: شيخنا صادق بالله نبدو ثلاثة حزلهن جد
1: إيه
5: تقريبا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم
5: ثلاثة حزلهن جد باي عندنا مرة الشيخ صارت الموقف هو وقعدنا نناقشوا فيها يعني كنا في سجن أبو سليم جمعونا في الميدان طبعا جمعنا أمر السجن ويعني وزاد قال أنتم تصلوا وأنتم قالوا أنتم تصلوا لمكة سجن لمكة وإحنا قالوا نصلوا قبل الفاتيكان يعني هيك بهذا اللفظ قالها يعني
1: هذا قالها السجان
5: قال يا رئيس السجن يا عامر المسلاتي قال انت بتصلوا انت قبلتكم الكعبه واحنا قبلتنا الفاتيكان احنا نصلي الفاتيكان من اليوم قال ما عاد تصلوا بهذا اللفظ قال ما عاد تصلوا توقف الصلاه الى الابد بهذا اللفظ قال يعني شنو موقفه هذا بالله
1: ايه صار هو يعني
5: هو مات وقدم الى الله سبحانه وتعالى الله يعني حكم الله فيه
1: يعني منعكم هذا الشخص من الصلاه
5: طلعنا من الصلاه بالضرب بالعصا يضرب فينا بالعصا واحنا نصلي في صلاه الظهر يعني
1: ماشي تسمع الجواب حاضر يا حش إن شاء الله بإذن الله جميعا طيب إذن على بركة الله نجيب الآن على الأسئلة خلينا نجيب على أسئلة المتصلين ثم إن بقي لدينا وقت نجيب على باقي أسئلة الصفحة إن شاء الله هذا الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيه هو يعني أثنى عليه دور المشايخ في هذا البرنامج وقال أنتم تقدمون يعني ما فيه النصح للناس وهذا واجبنا نعم وهذه القناة أصلا قناة تناصح قائمة على النصيحة هكذا التناصح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا في هذه القناة وأن يغفر لنا أخطاءنا وأن يثبتنا على القول الثابت إن شاء الله وبارك الله في الأخ يونس الأختم أنس من بنغازي لديها أربعة أسئلة السؤال الأول قالت ما حكم الدولار متاع المصارف هذا الدولار هذا السؤال على 2000 دولار طبعا سؤال متكرر كل يوم وأقول الجواب الأمر لا يزال على حاله ما دام أن المصرف المركزي لم يلغي دور شركات الصرافة أو بالأحرى لم يصحح دورها ويعني ما تأخذه من المال وطريقة التعامل معها، ما لم يصحح ذلك فالأمر باق على التحريم. فدار الإفتاء تنظر إلى أن هذا العقد من المركزي إلى أن يأخذه الدولار، يأخذه الزبون، تنظر إليه كعقد واحد، وبالتالي متى حصل هذا الخلل فإنه لا يجوز. وما زالت الدار تفتي بالتوقف في مسألة الدولار إلى تاريخ اليوم، والدار دار الإفتاء أدت ما عليها، فراسلت المركزي وانتظرته وأحرجته من خلال أجوبة المشايخ إلى أن اضطر المصرف المركزي ورد على دار الإفتاء في شهر أظن في 11/5 الماضي، ودار الإفتاء درست هذا الرد وردت عليه بطريقة إصلاح هذا العمل يعني، وإلى الآن لم تتلقى ردا من المركزي ولم نسمع بالتعديل. والمسلم يتحرى الحلال والحرام، أما مسألة رأوا كيف الناس والناس خدوا والناس فاتحين وكلام زي هذا، نحن المسلمين يعني نتوقف، ما أحله الله نفعله وما حرمه الله نجتنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وبالتالي فيا أخت أم أنس، للأسف الدولار لا يزال الأمر على حاله من المنع، وإذا تم الإصلاح وأصلح المصرف المركزي ستبادر دار الإفتاء وستفتي الناس وتخبرهم بذلك، وهذا أمر لا نملكه. نحن مهمة مؤسستنا أن تدرس هذه العقود وهذه التصرفات وهذه الممارسات من الجهات العامة والخاصة، وتبين حكم الله سبحانه وتعالى بما يتضح لها، وهي تعتمد على الإفتاء الجماعي وعلى التشاور داخل مؤسسة دار الإفتاء. هذه الأخت أم أنس أيضا في سؤالي الثاني تقول ما حكم النوافل في السفر؟ النوافل مطلوبة يعني، ولكن في السفر يعني قد تخفف بعض النوافل تيسيرا على الإنسان، وبالتالي لا إشكال في ذلك. يعني ممكن تسأليني تقولي لي إيش هي النوافل التي لا أتركها في السفر، أقول لك لا تتركي الفجر لأنها رغيبة، والشفع والوتر هذه لا تتركيها، وهذه فقهاءنا قالوا حتى من عليه فوائد وعليه قضاء صلوات لم يصليها قالوا يترك النوافل إلا السنن المؤكدة اللي هن الوتر والكسوف والاستسقاء والعيدان اللي هن صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، ولا يترك كذلك رغيبة الفجر. نعم، فالمهم يا أخت أم أنس لا تتركي في السفر من النوافل صلاة الفجر التي هي رغيبة، ولا تتركي أيضا الشفع والوتر. السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح نعم يعني وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يعني لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح. السؤال الرابع للأخت أم أنس، قالت هل المرأة إذا سمعت الأذان وأرادت أن تصلي الفريضة في بيتها هل يجوز لها الصلاة بمجرد سماع الأذان أو تنتظر حتى تقام الصلاة في المسجد؟ أقول لا، لا يجب عليها الانتظار ولا يندب حتى في حقها، فالمرأة مجرد ما تسمع الأذان يجوز، المرأة وغيرها وغيرها يجوز لها الصلاة، ولكن الأفضل والأحسن أن تنتظر حتى تسمع الأذان كاملا وتحكي الأذان كما يقول المؤذن، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، ثم لها أن تصلي. إذن من أراد أن يصلي في بيته كالمرأة أو الإنسان الذي لم يذهب إلى المسجد أو المريض أو كذا، هذا لا ينتظر الإقامة، الإقامة هذه ينتظرها من يريد الصلاة في المسجد، هذا هو الذي يكره في حقه أن يصلي قبل الفريضة في المسجد لما يؤدي إليه من الطعن في الإمام. أما من يصلي في البيت فهذا لا يجب عليه الانتظار حتى تقام الصلاة في المسجد، ما علاقته وهو يصلي في بيته، بل يبقى على الأصل العام من استحباب الصلاة في أول وقتها. نعم. الأخ منصور من زليطن له عدة أسئلة كذلك. السؤال الأول قال زوجتي ورثت بيتا عن أهلها هي وشركاؤها في الميراث، قال زوجتي وعندها أخوات وعندها إخوة لهم بيت ورثوه عن أبيهم، البيت هذا الآن مستأجر، قال زوجتي تريد البيع وبعض والأخوات تريد البيع والإخوة لا يريدون البيع، قال هل يجبرون على البيع؟ أقول في الجواب إذا كان هذا البيت كبيرا يمكن قسمته، طبعا هذا مستبعد شوي في السؤال لكن نحن نذكر كل احتمالات، إذا كان يمكن قسمة البيت على الفريضة الشرعية، نقول مثلا بيت يتكون مثلا نقول من 4 أدوار وكل دور فيها 2 من الشقق يمكن قسمتها، خلاص فهنا لا يجبرون على البيع، لا يجبر على البيع من أباه بل يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية. ولكن إذا كان البيت لا يقبل القسمة زي أغلب بيوت نحن تلقى وارتين علي بوهم حوش مثلا زي هذا ممكن فيها 4 ديار وحمام ومطبخ وكذا، وبعض الإخوة يقول لاني والله مانيش بايع، هذا مش كيف يبيره، يجب أن ينتبه الناس. هذا العلماء قالوا من يعني الشركاء في البيت والله في غيره إذا كان لا يمكن قسمته بينهم على الفريضة الشرعية فإنه يجبر على البيع من أباه، شو معنى أباه؟ امتنع منه. أما هذا الأخ لا احنا بنقعد وناخذ الميراث، تباهي الأخت هذه تبي ميراثها من بوها، هذا حرام، هذا من التعطيل حقوق الله، هذا المفروض يرفع الأمر للقاضي والقاضي يجبرهم على البيع. باي كيف يكون البيع؟ يوضع البيت في المزاد، حطوه في المزاد، أكتر سعر بشريه واحد من الإخوة بأعلى سعر يتفضل، بشريه شخص أجنبي يتفضل. أما هذه السياسة للأسف اللي هي لوثة من لوثات الجاهلية ما زالت في مجتمعنا، أن الأخ والله الإخوة يقولوا لا إحنا والله مناش بايعين، والله إخواتنا يوسعوا باله مناش بايعين، تبايع الأخت تبي حقها، تريد حقها في ميراثها من أبيها. نعم إذا كان يمكن القسمة لا يجبر أحد على البيع، كل واحد نعطوه نصيبة ويأخذه، بل لما ما يمكنش القسمة مثلا بيت زي ما ذكرنا فيها 4 ديار وفيه 3 ولا 4 أخوات وفيها 3 ولا 4 إخوة والله أكتر، ما يتصورش أن الدار بتنقسم بين 3 والممر بين 6 وكذا، ما يتصورش، وبالتالي يوضع هذا البيت في المزاد وأعلى سعر يعني يوجد فإنه يباع، والذي يرفض القسمة يجبره القاضي على ذلك. لماذا؟ لأن رفض البيت هنا، رفض البيع هنا هو مانع من إيصال الحقوق، هو وسيلة لمنع الناس من الوصول إلى حقوقهم في الميراث الشرعي الذي تكفل الله سبحانه وتعالى ببيانه في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا تراضى كل الأطراف، قالوا إحنا مناش بايعين ورضوا بأن يبقى هذا البيت على الإيجار، خلاص يقتسمون الأجرة حسب الفريضة الشرعية، فإذا أراد بعضهم البيع يباع كما أسلفت. السؤال الثالث للأخ منصور، قال: صلاة الفجر هل تصلى بالفاتحة فقط أو بالفاتحة وسورة؟ أقول ثبت الأمران، ثبت الأمران، يعني ثبت أن صلاة الفجر تكون بالفاتحة فقط، وثبت أيضا أنها يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، والركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله واحد. ومشهور مذهب مالك في صلاة الفجر الفاتحة فقط، واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها رأت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يعني قالت: حتى شككت هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، للدلالة على أنه يعني قرأ الفاتحة فقط. وبالتالي فبعض أهل العلم قال تقرأ في الفجر قل أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله واحد في الركعة الثانية، ومنهم من قال يقتصر على الفاتحة ولا شيء في ذلك. أما صلاة الضحى فالأصل فيها أن تقرأ فيها السورة بعد الفاتحة، هذا الأصل أنك تقرأ فاتحة وسورة. باهي لو لم يقرأ السورة في صلاة النفل هل في سجود؟ لا، نعم ترك السورة في صلاة الفريضة سهوا فيه السجود، نعم. أما ترك السورة في صلاة النفل هذا لا يضر، فيجوز الاقتصار على الفاتحة فقط. السؤال الرابع للأخ منصور، قال: أكبر ثلاث مشاكل في راية يعاني منها المجتمع في بلادنا، قال: مشاكل الميراث ومشاكل الطلاق ومشاكل الحوادث في على الطرقات. وأقول هذه وغيرها، نعم المشاكل كثيرة، ونحن نحاول في هذا البرنامج وغيره أن نصلح قدر الإمكان، فإذا ورد إلينا السؤال فإننا نجيب بإسهاب في مثل هذه الأمور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الجميع. السيد أبو أحمد من بنغازي قال: ما حكم الصلاة بالملابس التي ذبح الإنسان فيها شاة فأصابه شيء من دمها؟ أبو أحمد هذا قال: أنا ذبحت خروف، ذبح شاه كذا، وقال تلطخت ثيابي بالدم وصليت بالدم. أقول إحنا عندنا إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه عن بدن المصلي، نعم، ومحموله ومكانه، إما واجب مع الذكر والقدرة وهذا هو القول الأقوى، أو مشهور مع الذكر سنة مع الذكر والقدرة وهو كذلك قول قوي. لكن يا أخ أبو أحمد، الدم الخارج حين الذبح هذا من الدم المسفوح، هذا نجس، هذا نجس، لأن إحنا عندنا لما يذبح الإنسان الدم اللي يخرج حين الذبح يسمى الدم المسفوح، وهذا نجس ويحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فالواجب عليك أنك أنت لو ذبحت وأصابت ثيابك شيء من النجاسة من هذا الدم، فالواجب أن تغسل هذا الدم قبل أن تدخل إلى الصلاة، يعني نعم هذا الواجب عليك. أما اللي فات مدام أنك أنت خرج الوقت ولم تفعل، ماشي صلاتك صحيحة، لكن عرفت الآن الحكم، فالواجب عليك أن تحتاط في مثل هذا الأمر. ولهذا فقهاءنا قالوا: الجزار ينبغي أن يعد ثوبا خاصا للصلاة، لأن الجزار هذا دائما ثيابه معرضة للتلطخ بالدم، والدم نجس كما ذكرنا، خاصة الدم المسفوح، والدم الخارج من القلب. نعم الدم الذي في العروق هذا طاهر، وبالتالي قالوا الجزار يستحب لو أن يخصص لبسة بدلة سورية خاصة بيش بالجزارة بالخدمة، ولما يجي وقت الصلاة يحول السورية هذه ويلبس سورية أخرى. هذا هو الأصل للإنسان. ولكن لو أنه اضطر للذبح ولطخ الثياب فالحمد لله تزال النجاسة هذه ويصلي الإنسان، ولا يجوز له ابتداء أن يصلي بالنجاسة حيث علم بها وكان قادرا على إزالتها، على إزالتها. وإحنا كما ذكرنا يعني عندنا فيها قولان مشهوران في حكم إزالة النجاسة. نعم طيب، هذا سؤال أبي أحمد أجبنا عنه. عندنا سؤال الأخ خالد من غريان، السؤال يقول قالني كنت في سفر من غريان إلى طرابلس، وقالني دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي بالناس، قال أدركت معه الركعة الثانية وجلست للتشهد، وأدركت معه الثالثة والرابعة، قال لما كمل السجود الرابعة قالني ظنيت أنه سيجلس للتشهد، كمل الإمام إذا به يقوم للخامسة. فنيت وسألت الأخ خالد، قلت له يا خالد هل أنت تعلم أن الإمام قام لخامسة أو أنك لا تعلم؟ قال أنا حقيقة الأمر نعلم. أنت مدام علمت أنه قام لخامسة لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ركعة زائدة وهو يعلم أنها زائدة، صلاته باطلة المأموم مش الإمام. رأى تخيل، ركز معي يا خالد، الإمام قام للخامسة ساهياً، هذا صلاة صحيحة. أما أنت إذا اتبعته وأنت تعلم أنه قام لركعة خامسة صلاتك باطلة، هذه زيادة فعلية في الصلاة تبطل الصلاة، فصلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. ولهذا إحنا عندنا قاعدة انتبه له، إذا قام الإمام لركعة خامسة في الرباعية أو لرابعة في الثلاثية أو لثالثة في الثنائية وهو الصبح، فالواجب على المأمومين أن يسبحوا للإمام لأنه سهى، أن يقولوا له سبحان الله. طيب، فلو أنه استمر هو الإمام سبحوا له، لكن هو في رأيه أنه عليه حق وأنهم هم المخطئون، صلاته هو صحيحة لأنه هو ماذا لم يعلم أنه قام لركعة زائدة، لكن ماذا يفعل المأمومون خلفه؟ ينتظرون، يقعدوا جالسين لين الإمام ينوض للخامسة زي هذه، ويركع ويرفع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الأخرى ويجلس للتشهد وبعدين يسلموا معه، لا يتبعونه. كيف نتبع إمام في ركعة زائدة وأنا أعلم أنه زاد زيادة فعلية في الصلاة عمدا، والزيادة الفعلية في الصلاة عمدا زيادة الركن تبطل الصلاة. وبالتالي أنا أقول يا خالد في هذه المسألة، الإمام الذي قام لخامسة صلاته صحيحة، هو قام ساهيا، نعم قام ساهيا. طيب، إذا كان بعض الناس اتبعوه وهم يعلمون أنه قام لخامسة، يعلمون واتبعوه هكذا أو جهلا منهم، الجهل يعني يعرف زيادة ولكن يظن أنك لابد تتبعه، هؤلاء صلاتهم باطلة. والذين اتبعوا الإمام وقاموا معه لخامسة وهم لا يعلمون أنها خامسة، لأن في ناس رأوا يركع ويسجد في الصلاة وواحد دهنة شبحوين في حوازتهم وواحد دهنة بصر كذا، يعني يهملون الخشوع، فلما قام الإمام قام يقولني والله ما نعلم به، تبعتنا حساب الرابعة، هذا صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تلك الزيادة. لكن أنت يا أخ خالد أنا سألتك تعرف، قلت لي نعرف أنه قام لخامسة، كيف نتبع الإمام وإحنا عندنا؟ حتى لو تقول لي والله يا شيخ راني نجهل هذه الأحكام، الجاهل هنا كالعامد. أنا عندي فرق ما بين ناسي عامد، ناسي وتبعت الإمام وانت ناسي أن يزيد صلاتك صحيحة، تبعت الإمام وأنت تعلم أنها زيادة صلاتك باطلة ويجب عليك إعادتها. أما الإمام هذا صلاته صحيحة، قام ساهيا، هذا خلاص هذا عليه سجود بعدي لأنه زاد في الصلاة. الأخ علي من طرابلس قالني عندي صديقي يشتغل مبرمج في شركة برمجيات، قال وعرضت عليه الشركة أن يعمل منظومة لإحدى شركات التأمين، فهو يسأل ما الحكم في هذا؟ نقول هو يسأل، قالوا هل شركات التأمين عليه وتيرة واحدة؟ أقول التأمين إذا كان التأمين تأمينا تجاريا، شركات التأمين التجاري اللي هي تاخذ من الناس زي التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات وكذا، تأخذ منهم أموالا مقابل هذا الأمر، فإذا حصلت لهم كوارث والله حوادث والله كذا فإنها يعني تدفع لهم، وإن لم يحصل شيء فضاعت عليهم أموالهم. هذا هو التأمين التجاري المحرم، هذا لا يجوز لأنه من قبيل الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما التأمين التكافلي الذي يكون الأصل فيه أنه لا يقوم على التجارة، ما يقومش على الربح وإنما يقوم على التكافل، ولهذا هالبناس يسألوا زي يقول أعطينا مثال مثلا للتأمين التكافلي. التأمين التكافلي مثلا نحن نشتغل في مدرسة، مثلا يجي المدرسين يقولوا احنا بنديروا كل شهر يدفع مثلا كل موظف 10 دنانير أو 20 أو 30، شو القصد منها؟ هل قصد الربح؟ قالوا لا والله احنا بنديروا منها صندوق، مثلا احنا 30 مدرس كمثال، لما نلموا 30 كل شهر هادين 900 دينار كل شهر بنحطهم في صندوق، لا قدر الله حد يصير له حادث، يصير له حريقة، تصير له كارثة، يمرض له حد كذا، احنا بنعاونوه بهذا المال. هذا شو نسموه؟ هذا نسميه تأمينا تكافليا. ليش سميناه تأمين؟ هو القصد أنهم أمنوا هذا المبلغ لظروف و حوادث يتوقعون حصولها في المستقبل، لا يقصدون غررا بذلك. ولهذا هل الإنسان اللي يخد في 30 يدفع في 30 متاعات التأمين اللي مديريننا للمرض ومديريننا للحوادث ولكذا، هل ينتظر هذا الأمر؟ هل يدعي ربه يقول أن يجيه المرض باش يحصل التأمين؟ هذا ما يتصوراش إنسان عاقل. إذن القصد منا ماذا؟ هو التكافل والتعاون. أما التأمين التجاري زي شركات التأمين اللي هي شدير أنها تجيك أنت مثلا يقولك لابد تأمن على سيارتك، تدفع 75 دينار تأمين لمدة سنة، لو ما فيش حوادث والله ما فيش كذا خلاص يقولك والله راحت عليك 75، ومرات يدفع 75 ويطلع من شركة التأمين البعيد يدير حادث يدفعوا له 7000 والله 10، إذن هو دخول على الغرر. فاحنا سؤالنا طبعا مش حكم اللي هو طبعا التأمين التجاري إذا كان أجبر عليه الإنسان جبرا من الدولة زيادة لا بأس به، لكن احنا الحمد لله بدي عندنا الآن شركات تأمين تكافلية، وبدت عندنا حتى نوافذ ومكاتب لبعض شركات التأمين. فالواجب على الإنسان اليوم أن إذا أراد أن يأمن سيارته يبحث عن شركات التأمين التكافلي التي تقوم ابتداء على التكافل والتعاون، وليس القصد منها الربح. وإذا كان ما عرفش ممكن يتواصل مع دار الإفتاء، فلهم معرفة بأسماء شركات التأمين التكافلي، وطبعا هي مراتب، في شركات ممكن كلها تأمين تكافلي وفي بعض منها فروع منها تكافلي وفي بعض منها مكاتب. فأنت يا أخ علي، أنت الواجب عليك أنك تقول أنا من حقي نسأل عليه اسم الشركة التي تريدون عمل المنظومة لها، من حقك تسأل، أنك أنت قلت أنا من حقي نعرف، لأن لو طلعت أنها شركة تأمين تجاري ما يجوز لكش أنك تساعدهم تقولوا منكم الغرر وأنا مني المنظومة، هذا حرام، هذا يعانى على الإثم والعدوان. وبالتالي قالوا لك لا أنت مش تبعك، أنت المهم تصنع المنظومة. لا، ما يجوز الإنسان الموظف يقول لا دير أي منظومة، يقول ماشي، تراي في منظومات في أمور محرمة، في منظومات توضع في عقود محرمة وفي معاملات ربا ومعاملات غرر. لا، احنا عندنا الإنسان لا يجوز له أن يعين غيره إلا على ما فيه اللي هو إلا على المباح. أما الشيء المحرم هل تجوز الإعانة فيه؟ لا تجوز الإعانة فيه. فأنت أخ علي من حقك تسأل، أعطوني اسم الشركة، وكأنك ما عندكش عليها معلومات اسأل عنها أو تواصل مع دار الإفتاء، مع منظومة دار الإفتاء، فلعل المشايخ يعينونك على معرفة هذه الشركة هل هي من قبيل التأمين التجاري أو التأمين التكافلي، ومن حقك أيضا أن تقول حتى أنك تطلب طريقة عملهم، لأنك أنت الآن ستقدم لهم منظومة في ذلك. نعم. الأخ محمد من صبراتة اسأل عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره، أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. لكن هو سؤال أخ محمد، الحاج محمد من صبراته، أعتقد السؤال ما يتوافقش مع هذا الحديث. يعني إذا زوج الإنسان هازلا يلزمه النكاح، إذا طلق هازلا يلزمه النكاح، إذا راجع زوجته هازلا يلزمه النكاح. لكن هو سؤال ما يتوافقش مع هذا، هو سؤال قال: كنت أنا سجينا في بوسليم، فقال السجان ولا المسؤول ولا كذا، قال لنا كلاما كبيرا. شي قال لهم؟ لقاهم يصلوا في الظهر، على رواية الحاج محمد قال لنا: أنتم تصلون للكعبة وأنا أصلي للفاتيكان. والعياذ بالله، هذا الكلام كفر وردة. هذا مش دوت ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، لا، هذا كقيل في ماذا، هذا الكلام ردة والعياذ بالله كفر. إنسان لو قال لناس، قالهم أنتم تصلوا للكعبة والبعيد هو يصلي للفاتيكان، الفاتيكان هذا معناه راهو هذا مجمع النصارى، هذا الكلام كفر والعياذ بالله كفر. فمثل هذا الكلام لا يجوز قائله إذا كان حيا، يعني هذا يجب عليه أن لا أدري، وكانه ذهب إلى، يعني هو مات، الله أعلم، نحن لا ندري، ربما تاب بعد ذلك لم يتب، نحن لا ندري هذا. المهم هذه الكلمة، يعني سجان والله شرطي والله عسكري والله غيره يلقى واحد يصلي يقول له أنت تصلي للكعبة والعياذ بالله قال له نصلي للفاتيكان، هذا كفر، هذا كفر وردة عن دين الإسلام والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذا صدرت من الإنسان المسلم ارتد عن دين الإسلام وبانت منه زوجته، يجب عليه أن ينطق الشهادتين وأن يرجع إلى الإسلام، يدخل إلى الإسلام ويغتسل على الخلاف في ذلك. وإذا كان متزوجا فيحتاج إلى عقد جديد حتى يرد زوجته إلى عصمته. فهذا كلمة، يعني هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. أما حديث ثلاث جدهن جد فهذا كما ذكرنا في النكاح، الزواج والطلاق والرجعة، وفي رواية والعتق. هذا هكذا أكملنا الإجابة على هذه الأسئلة. فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
4: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
6: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
5: أبو طهر
6: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
5: ربع جيجا يعني
6: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروا حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس أن يدخلوا على التطبيق وأسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد أن يكون أحد عوضيه مجهولا للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود مية جيجا وتسكت، مية ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء اللي

0: لنا أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 11 من الباب الثاني، وقد درج القاضي رحمه الله في فصول هذا الباب 27 على عدم جعل تراجم للفصول، ولكن محققي الكتاب يتخذون تراجم وعناوين لهذه الفصول اجتهادا منهم بحسب فهمهم للمعنى. وهذا الفصل يشير إليه بعض المحققين بعنوان في توافر العقل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افتتحه الشيخ علي ملا القاري في شرحه لكتاب الشفاء بقوله فيما يشبه الترجمة لهذا الفصل: بيانه الأخلاق الحميدة، أو بيانه أصول الأخلاق الحميدة، تصريحاً، وإشارته إلى جميع الفضائل تلويحاً، وتحققها في النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل.
1: يعبر المؤلف هنا بثلاثة أوصاف يصور فيها عن طريق المجاز شيئاً أشار إليه بها الكناية الضمير في أول كلامه دون أن يسميه، حيث يقول أصول فروعها، ومراده بالضمير المتصل بكلمة فروع الأخلاق الحميدة المذكورة في آخر الفصل العاشر قبل هذا الفصل، والتي عبر عنها في أول الفصل العاشر بمكارم الأخلاق أخذاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخلاق الحميدة فالضمير هنا يعود على مكارم الأخلاق، وشبهها بالشجرة، وبين أن أصلها العقل الذي جعله بمثابة الساق والجذع لهذه الشجرة، وشبه الأخلاق الحميدة أيضاً بالعين الجارية، وجعل العقل ينبوعها المتدفق، وشبهها أيضاً بالسطح المستوي الأطراف، وجعل العقل مركزها وقطبها. فهذه التشبيهات التي شبه فيها مكارم الأخلاق بالشجرة وبالعين الجارية وبالسطح المستوي الأطراف، أشار إلى هذه الأخلاق الحميدة بضميرها الهاء، ولكنه لم يرد لفظ الشجرة ولم يرد لفظ العين ولم يرد لفظ السطح المستوي، هذا المستوي الأطراف، فيكون بذلك التشبيه ناقصاً، حذف أحد الطرفين وهو المشبه به.

0: وكنا عنه بذلك فهي استعارة مكنية.
1: فالعقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفة.
0: العقل الذي ينبعث منه العلم والمعرفة. العقل قوة نفسية بها يتم الإدراك. هذه القوة النفسية يتحقق بها العلم وتتحقق بها المعرفة. والعلم هو معرفة الكليات، والمعرفة هي معرفة الجزئيات. ويوصف الله سبحانه وتعالى بالعلم، ويوصف الإنسان بالمعرفة. والمعرفة عند علمائنا مترتبة عن جهل، أي أن الإنسان يجهل شيئا ثم يعرفه ويعلمه. وهل تترادف اللفظتان العلم والمعرفة فيطلق أحدهما مكان الآخر أو لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حق أناس لا تعلمونهم الله يعلمهم، فنسب العلم إلى الله ونسبه إلى الناس. ويفهم من هذا أنه يمكن وصف الإنسان بالعلم وليس مقصورا على الذات الإلهية، كما قال الإمام الجويني ورد عليه بمثل هذا الشاهد القرآني والدليل.
1: ويتفرع من هذا ثقوب الرأي
0: عن العقل وما يصدر عنه من علم ومعرفة، تتحقق نتائج ذكر منها المؤلف رحمه الله نحو من 10 نتائج. في مقدمتها ما سماه ثقوب الرأي، ومراده بثقوب الرأي هو نفوذه وصلاحه للتطبيق، أن يكون لصاحب الرأي قدرة على تحقيق هذا الرأي الذي يرتئيه. نعم.
1: وجودة الفطنة.
0: وجودة الفطنة نتيجة أخرى أيضا من نتائج المعرفة الصادرة عن العقل، والمراد بها حسن الفهم.
1: وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن.
0: والإصابة تحقق المراد مما يبتغيه الإنسان، وصدق الظن أن يكون موافقا للواقع.
1: والنظر للعواقب.
0: ومن نتائج العقل السليم

0: ما يصدر عنه من علم ومعرفة حصول وإدراك حسن العواقب، لأن بعض الناس قد يتصرف تصرفاً أهوج فتكون النتيجة على خلاف ما يريد، بل قد تؤدي إلى فساد هو أعظم مما كان ينشده من الصلاح. فإدراك العواقب أو اعتبار المآلات كما يقول فقهاؤنا، هذا لا يجيده كل متكلم وكل صاحب رأي.
1: ومصالح النفس،
0: ومما يستفاد من العقل السليم وما يصدر عنه من علم ومعرفة مصلحة نفس الإنسان. فالإنسان غير مطالب بتعذيب نفسه ولا قتلها، بل فعل ذلك حرام، وينبغي أن يراعي مصلحتها بما يحفظها وبما يهذبها، ولا يجعلها جريئة عليه ينقاد لها وتوقعه في المهالك.
1: ومجاهدة الشهوة،
0: ومن هذه النتائج المكتسبة من العقل الراجح السوي بسبب ما يصدر عنه من معرفة وعلم مجاهدة النفس ومجاهدة الشهوات. فما أكثر ما نرى من أصحاب عقول ومن أذكياء ونابهين، ولكنهم ينقادون لشهواتهم فيقعون في الحرام، وقد يجرهم ذلك إلى مفاسد كثيرة. وهذا عند غير المسلمين ملاحظ، والسبب في ذلك ما يدعيه فلاسفتهم المعاصرون من أن الإنسان هو محور الحياة وهو مرتكزها، ورغباته لابد أن تشبع، وحاجاته لابد أن تلبى. لكن الإسلام يضبط الإنسان في تصرفاته وسلوكه، ويقيدها بأحكام تنفعه ولا تضره. فكم رأينا في المجتمعات المعاصرة من أمراض وعلل وبلايا ورزايا سببها المحرمات من الخمور وسائر المسكرات، ومن الفواحش وسائر المنكرات. الإسلام ومجتمعه المسلم لا يرضى بذلك، ولا يرضى بذلك إلا بمجاهدة النفس وعدم إطلاق العنان لها وتلبية رغباتها وشهواتها
1: وحسن السياسة والتدبير،
0: مما هو من نتائج العقل السوي وما يصدر عنه من علم ومعرفة حسن السياسة. وحسن التعامل مع الآخرين وقيادهم إلى الحق واجتماعهم عليه وعدم إبعادهم عن مصالحهم الحقيقية. فسياسة الناس وقيادتها تحتاج إلى عقل راجح وعلم ومعارف واسعة حتى يكون القرار سواء كان على مستوى الأسرة لرب الأسرة في بيته أو لمدير المصلحة في مصلحته وشؤون موظفيه أو على مستوى الدولة وما بها من قطاعات تشترك في مصالح كثيرة وبحاجة إلى أن تتبادل تلك المصالح بسهولة ويسر ودون ما تعثر ووقوع في الأخطار والأضرار والشرور والعياذ بالله.

0: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل.
1: اقتناء الفضائل وتجنب الرذائل. ما أكثر ما نرى من الناس للأسف لصغر عقولهم أو لسوء تربيتهم أو لجهلهم بدينهم أو لأي أسباب أخرى نفسية كالعناد وكحب السيطرة يؤلمون أنفسهم بسبب قيادتهم لها إلى الرذائل وتركهم الفضائل. الحق أبلج، ومع ذلك نرى بعض الناس ينحرفون عنه ويقعون في رذائل تكون سبة لهم ولعنة عليهم، تصحبهم وتصحب ذراريهم والعياذ بالله وأهليهم. لماذا؟ هذا بسبب سوء الاختيار. يقول الله سبحانه وتعالى في حق الإنسان: وهديناه النجدين، طريق الخير المؤدي إلى الفضائل وطريق الشر والعياذ بالله المؤدي إلى الرذائل. وهي خطوات واحدة تتبع الأخرى، يبدأ بالشيء الحقير الذي لا يبالي به يستصغره، وإذا بالنار تسري في ما حوله كما تسري في الهشيم. وكما قيل: إن مستعظم النار من مستصغر الشرر، يتساهل في تربية ولده أو في جمع المال أو في نيل مكاسب معينة، فإذا به ينجر إلى كل الموبقات ويصبح شعاره شعار الغاية تبرر الوسيلة، والغاية تبرر الوسيلة شعار معروف عند بعض فلاسفة غير المسلمين. تدفعه رغباته وغاياته إلى أن يرتكب كل حرام وأن ينهب وأن يجني على الآخرين، لأن مطامعه لا حدود لها، لا يبالي أن يترك الفضائل ويطلب الرذائل متى كانت فيها الشهرة وكان فيها الكسب السريع وكان فيها تلبية هوى النفس وغرورها. نسمع عن أناس في أوساط كثيرة يوصفون بأنهم طلائع في تخصصاتهم وفيما هم يسيرون في ركابه من أعمال، يعدون أبطالا ويعدون أفراد ناجحين، وهم في حقيقة الأمر أبعد الناس على النجاح وأبعد الناس عن البطولة، ولكنه التسويق الزائف الذي يؤدي إلى جر أقدام الإنسان إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم.
0: وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه.
1: مكانه، الضمير في مكانه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في منه الأولى يعود على العقل. وكل النسخ التي اطلعت عليها للأسف كتبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضمير الثاني، وحقها أن تكون بعد الضمير الأول. مكانه صلى الله عليه وسلم منه بعد الضمير الأول الذي مرجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ ربما هو طباعي في المطبوعات، وربما يكون خطأ نسخ أيضا فيما في النسخ المخطوطة قديما، قد لا يتفطن إليه الإنسان، ولكن هذا هو الواقع. مكانه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه، وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه وبلوغه صلى الله عليه وسلم منه.
0: ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه.
1: ومن العلم نال النبي صلى الله عليه وسلم الغاية التي لم يبلغها بشر سواه، هذه حقيقة ثابتة. نال النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق كما يقولون في كل العلوم والمعارف، وهذا العلم ليس من عنده، وإنما هو علم منحه الله إياه وأوحاه إليه وعلمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد فضلا عليه، ولهذا كان ذووه وأهله يموتون واحدا تلو الآخر ليبقى في عناية ورعاية ربه سبحانه وتعالى، يؤدبه ويعلمه. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة عليه الصلاة والسلام، ومات جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره، وظل في رعاية عمه أبي طالب إلى أن نبأه الله سبحانه وتعالى، وحماه ورعاه ودافع عليه وعلى دعوته، ولكنه لم يتبعه. كأن هذا إشارة من الله سبحانه وتعالى أن لا أحد له فضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ربه. نعم.
0: وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحقق عند من تتبع مجاري أحواله.
1: كل من تتبع أحوال النبي كيف تجري وكيف عاش في هذه الحياة الدنيا وكيف تصرف قبل الدعوة وكيف تصرف بعدها وكيف عامل ذويه وأهله وكيف جمع أصحابه من حوله وكيف قادهم، من يتتبع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في غاية الكمال والجلال والجمال. كان سلوكه صلى الله عليه وسلم سلوكا موفقا، لا تصرفا طائشا، وكيف لا وهو النبي المجتبى والرسول المختار المصطفى المبعوث خاتما للمرسلين ورحمة للناس أجمعين.
0: واطراد سيره،
1: سيره جمع سيرة، وهي تصرف الإنسان وسلوكه وسيره في حياته، سيرته مع أزواجه، سيرته مع أصحابه، سيرته مع المسلمين، سيرته مع أهل الكتاب، سيرته مع المشركين. هذه التصرفات والأنواع المتعددة من السلوك كانت كلها سلوكاً عالياً قيماً أدى إلى محبة الناس له، يتغاضى عن الخطأ ولا يؤاخذ المرء في حال وقوعه في الزلل، ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، حتى يقول لي إحدى أمهات المؤمنين بأنه يعرفها حينما تكون غاضبة منه وحينما تكون راضية. انظر في هذه السيرة المباركة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وينبهها إلى ذلك، يعلمها بأنه على بينة به، قد لا تكون هي تشعر به ولكنه يعلمه. إذا كانت راضية قالت ورب محمد، وإذا كانت غاضبة قالت ورب إبراهيم، والقسمان صحيحان، رب محمد صلى الله عليه وسلم هو رب إبراهيم عليه السلام، ولكن الحالة النفسية للإنسان تترجم عن حقيقتها بمثل هذين التعبيرين المختلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك خلجات نفوس الناس وأصحابه ولا يؤاخذهم، ويغض عن بعض ما يشعر به نحوهم من المخالفة حتى ينقادوا ويهتدوا إلى الطريق السوي. نعم.
0: وطالع جوامع كلامه،
1: جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الحديث عنها، وهي الكلمات المعدودات في حديثه عليه الصلاة والسلام ذات المعاني الغزيرة والتطبيقات الكبيرة التي قد تترجم إلى مواد دستورية في المعاملة الشرعية وفي الأخلاق والقيم الإنسانية. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا يغفل عنها المسلم ولا يجهلها. جوامع الكلم هذه أعطاه الله إياها بحيث يعبر عن مراده لأصحابه وللمسلمين من بعدهم بأوضح بيان وبأوجز عبارة، لا يحتاج إلى أن يفصل ويكرر ويبين عبارة مختصرة وجملة أو جملتان أو كلمات معدودة تعطي مفاهيم وأحكاما كثيرة على المسلم أن ينتبه إليها وأن يعمل بها.
0: وحسن شمائله.
1: ومما منحه الله سبحانه وتعالى حسن الشمائل، والشمائل المراد بها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وهذه الأخلاق والصفات لم يغفل عنها المسلمون فدونوها ووصفوه صلى الله عليه وسلم الوصف الدقيق الذي مر معنا في فصول سابقة وسيتكرر في فصول لاحقة أيضا، من حيث قامته صلى الله عليه وسلم، ومن حيث مشيه، ومن حيث جلوسه، ومن حيث أكله وشربه، ومن حيث لباسه وتطيبه، ومن حيث كل أنواع السلوك وكل المظاهر التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها المسلمون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصدق وصف. وبعض من وصفه كان يتملى في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لا يبالي بكثرة النظر، الكبير قد يستحي ولا يستطيع أن يديم النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هند بن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها الذي وصف بأنه هند الوصاف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً في غاية الدقة. والصحابة أنفسهم وصفوه، كل واحد وصف ما لمسه وبرز له في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فشخص النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجهولا ولم يكن ممنوعا من أن يدون وأن يبين، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الخاتم الذي ختم الله به الرسالات والذي جعله شاهداً على الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم، أظهره الله سبحانه وتعالى في حياته وأبرزه لكل الناس من بعده في مماته بهذه الأوصاف البديعة وهذا التدوين الدقيق الذي اتبعه علماء الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. دونوا سيرته، دونوا أحاديثه، وصفوا صور نزول الوحي عليه، لم يكن شيء من ذلك سراً أبداً، بل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام هو أحد قبور معدودة للأنبياء لا تزال معلومة، كقبر الخليل إبراهيم بفلسطين، قبره معلوم وسيرته معلومة وأوصافه يقرأها الإنسان، فكأنه يتمثله صلى الله عليه وسلم أمامه ينظر إليه.
0: وبدائع سيره وحكم حديثه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم سيره كلها كان في غاية الحسن والجمال، لم يصدر عنه في موقف من المواقف ما يشينه أو يعيبه، كان يأتيه من يطالب بدينه ويلح في الطلب ويعنفه أمام أصحابه، وهو خير من مشى على وجه البسيطة على وجه الأرض، وحينما يهم أصحابه بضرب ذاك الرجل يهدئهم ويطالبهم بأن يعطوه حاجته، فيقولون لم نجد له ما يكافئ ما طلبه، ولكن وجدنا ما هو أكثر وأكبر، فيأمرهم بالإحسان إليه وإعطاه أكثر مما هو يراه حقا له. وهذا كله من أدب القرآن الذي غرزه الله سبحانه وتعالى في نفسه، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

0: الأفضل
1: وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء.
2: النبي صلى الله عليه وسلم شخصه ومبعثه ومهجره، كل ذلك مدون عند أهل الكتاب في الكتب السابقة، والرسل المتقدمون عليه بلغوا أقوامهم كما جاء في القرآن الكريم وتقدم معنا في بعض الفصول، كلهم أبلغوا أقوامهم أنهم إن أدركوا وقته وجب عليهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، فهو على علم بما في التوراة وما في الإنجيل وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء من قبله، لم يقرأها ولم يحفظها ولم يتلقها على أحد، وإنما هو من علم الله الذي أودعه فيه، ومنها ما هو موافق لما جاء في القرآن الكريم. فلهذا كان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى حقيقة ثابتة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمسك بأوراق من التوراة نهاه عن أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن ذلك قد يوقع الإنسان في الوسوسة وفي الشك وفي تداخل المعتقدات. انظر إلى فطنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوجه أصحابه، حتى إنه يأمرهم ألا ينقلوا عن أهل الكتاب، لا يصدقوهم ولا يكذبوهم، ومن باب أولى أن يمنع عمر رضي الله عنه من أن يأخذ شيئا من التوراة يقرأه، لأن ذلك قد يؤدي به إلى فهم غير صحيح والتناقض في فهمه لعقيدة الإسلام وشريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم على علم بين بما في الكتب السابقة وبما أحدثه أهلها من التحريف والتغيير فيها، فهي لم تكن خافية عليه. والمواقف الكثيرة لمن أسلم من أهل الكتاب تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته بما أنزل الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله وما أكمله الله سبحانه وتعالى على يديه من لبنات لهذا الدين، دين الإسلام والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى.
1: وسير الأمم الخالية وأيامها.
2: الأمم السابقة بينها صراعات وبينها حروب وضروب من القتل وزهق أرواح الناس ما لا يتصوره إنسان. في الأمم السابقة عدوان على بعضها وابتلاء أناس على أيدي آخرين بالنكال والعذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان بينها من أيام وما كان بينها من وقائع، وكيف لا يعلم وهو ينزل عليه قول ربه في أول سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعلمه الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون، فلا يخفى عليه تاريخ الأمم والدول والحضارات، وهو الذي أنزل عليه ربه قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم واعٍ بتاريخ الحضارات والأمم وبما كان بينها من صراعات وقتل وزهق للأرواح، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين لإنقاذ الناس أجمعين. ولكننا للأسف في هذا الزمان صرنا نرى أحوالا مغايرة لما بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصراعات في الأمم القديمة لما كان بينها من تقسيم للناس إلى طبقات، وما كان بينها من صراع على الإقطاعيات، تحول في هذا الزمان لسفك دماء المسلمين. ونحن في بلدنا هذا نعاني مثل ذلك. بلاد إسلامية أخرى ليس بيننا وبينها حدود فاصلة، وتفصل بيننا وبينها المسافات الطويلة والصحراوات الشاسعة والبحار العميقة الواسعة، ومع ذلك تسلط كل ثرواتها لتفتيت بلادنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم عنا، وأن يحفظ هذه البلاد، ويوفق أهلها جميعا إلى الرشاد وإلى اجتماع الكلمة على الحق والعدالة وحرمان كل طاغية من أن يلعب دورا ويؤدي. فسادا يضر بهذا المجتمع المسلم النقي بحول الله وطوله. نعم.
1: وضرب الأمثال.
2: النبي صلى الله عليه وسلم على وعي واطلاع واسع ومعرفة بلغات العرب وبثقافتها وبلهجاتها وبأمثالها وما تستعمله في لغاتها، حتى إن بعض أصحابه يسألونه كالإمام علي، يقول له: نحن أبناء عمومة، ولكننا نراك تتفاهم وتتكلم مع بعض العرب بلهجاتها مما لا نعرفه. فهذا من علم الله سبحانه وتعالى للنبي، فلا غرابة في ذلك. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال قوله: كل الصيد في جوف الفرى، والآن حمي الوطيس، وغير ذلك من أمثال السائرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وسارت مثلا. نعم.
1: الأنام.
2: نعم، قيادة الناس وجلبهم إلى مصالحهم وجلب مصالحهم إليهم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نجح فيه نجاحا باهرا. نعم.
1: وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفسية والشيم الحميدة.
2: الشيم الأخلاق، وتثبيت هذه الأخلاق الحميدة في نفوس الناس لا شك أنها حقيقة ثابتة. العرب كانوا في الجاهلية يعبدون الصنم من الحجر، والوتن من الرصاص، ويقتلون ويأيدون بناتهم وهن في سن الرضاع، ويغير القوي منهم على الضعيف، ويستعبده ويستحل محارمه، ويتقاتلون لأتفه الأسباب. جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ومشيئته وإرادته أمة واحدة، ولم يقتصر على العرب، بل اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قريش وغير بطون قريش من آمن به وصدقه، واجتمع عليه من غير العرب من آمن به وصدقه في طليعة العجم، بلال بن رباح وسلمان الفارسي وصهيب الرومي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وتوالت الفتوحات في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين ومن جاء من بعدهم، حتى دخل الناس من أمم كثيرة في دين الله أفواجا، وتعلموا اللسان العربي وعلموه، ونشروا الإسلام وعلموه، وأبدعوا في تصنيف كتب العلم والمعارف الإسلامية، ونشروها في المشارق والمغارب، حتى كان كما يروى عن أحدهم أنه يجلس وعن يمينه العرب وعن يساره العجم، فيكلم هؤلاء بلغتهم ويكلم هؤلاء بلغتهم، علماء نوابغ. وحدة الأخوة الإسلامية رفعت أقدار الجميع، رفعت أقدار المبدعين المحسنين، ولم تلتفت إلى أعراقهم وأصولهم الأعجمية والعربية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المحرك لهذا النشاط العظيم للإسلام. نعم.
1: إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وإشاراته حجة كالعبارة.
2: من العلوم التي وضع علماء الإسلام وأشار إليها المؤلف ولم يعرفها، وهذه ملاحظة دقيقة، القاضي رحمه الله لم يعرف ما سيذكره من هذه العلوم، علم العبارة أو تعبير الرؤى، وعلم الطب، وعلم الحساب، وعلم كذا وعلم كذا، لأنه لم يضع كتابا في العلوم، وإنما وضع كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله. فتعبير الرؤى، الرؤى جمع رؤيا بالألف الطويلة، رؤيا كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأهل اللغة يفرقون بين الرؤيا بالألف والرؤية بالتاء، فالرؤيا بالألف عندهم رؤيا قلبية، رؤيا منامية، والرؤية بالتاء رؤيا بصرية، ما يراه الإنسان بعينه يسمى رؤية بالتاء المربوطة، وما يراه في منامه يسمى رؤيا بالألف الطويلة. وتعبير الرؤى برع فيه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يأتونه ويخبرونه بما رأوا في منامهم، فيسر أحيانا، وقد يطلب من صاحب الرؤيا ألا يذيعها بين الناس وأن يسكت عنها إذا كان رأى فيها شيئا من حظ الشيطان والعياذ بالله، لأن الرؤى كما قال أهل العلم ثلاثة أنواع: رؤيا من الله سبحانه وتعالى يريها العبد، يريها الله سبحانه وتعالى لروح العبد فتترسخ في المخيلة وتثبت حتى يعلمها ويتحدث عنها، وهذه رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أثبته في سورة الصفات جل وعلا، في أثبته في سورة الصفات في حق سيدنا إبراهيم ورؤيته ورؤياه لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. ورؤيا من الشيطان إذا كانت فيها شيء من التلويح للإنسان بارتكاب الحرام وتشجيعه على ذلك، أو تخويفه بشر والتضييق على نفسه، فهذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وقد حكى له رؤيا أنه فصل رأسه عن جسده وأنه كذا وكذا، فقال له لا تخبر عنها. والمطلوب من المسلم أن يستعيذ بالله من تلك الرؤى الفاسدة. ورؤيا نتيجة أحوال الإنسان، فقد يكون حاله من الحرارة ومن الضيق والشعور بضيق النفس لدرجة كبيرة يرى معها في منامه ناراً وأهوالاً، أو يكون من الشعور بالبرد والضيق منه فيرى بحاراً متلاطمة، فهذه رؤى لا وزن لها، هي أضغاث أحلام تترجم عن حال الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود

رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في